وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.

قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت

يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام.

يا نبيع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارد يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإلاك أعداء الدين وهبنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وابدا عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا

ويا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا قاس نظام نحمل ومشرها بعد الموت. صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وجعلنا للمسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا رزقنا من حيث لا نحتسب. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذو قوة متين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقض لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبت للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة. واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط به المكفدين.

أعطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهات إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإنابة ومن الفلتين إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة.

0: يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، لطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا شبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم
1: جاه المصطفى فرج علينا يا الله.
0: إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر رب العالمين يا الله. وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين بالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. وبالعلماء بأمر الله طران وكل الأولياء والصالحين يا الله. وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقافذة التمكين مرقى وقدم مع الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيد رؤوس القطب أجلى عن قلب الصلاة للصادقين. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين. وناظمها أبا بكر إماما حباه إله جهم مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا. وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله. ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير شافعين يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا ربي. يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فمن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب مستدركا بعد ما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله. يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي.

قال يا الله يا ويح نفسي الغوية أضحت روج علي وقصدها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأقبال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل أغدادك.

على مداواة قلبي وحل عقدة بقلبي فانظر إلى الغم ينتهي. يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي عليك تفصيل وجمال. يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لدوابك وغيد رحمتك الطال. يا الله وقد أتاك بعذري أو بانكساري وفقري فأحزن بأسرك عسري. يا الله واملن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أو

في الأرض ويتبع الظالمين. يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحات.

رب إني على الصفات العليا قائم بالبنى أريد أعطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل منياك والرسول الكريم باب رجائي فهو غوضي وغوض كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يتجه من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله بحكم الذوق بفهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان.

تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا والأحباب والدين ماضي أموات لما علمنا وجهلنا الغفلات ولحرام أو ندب أو باحل ومكروه وواجبات ولكل ما علمه الله ماضية ومقبلة نستغفر الله العظيم للمؤمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا

وألف الصفوف الأول ندخل مع طه وألف الصفوف الأول ندخل مع طه وألف الصفوف الأول معهم بهم دائما في الدار والآخرة ناظما وللقارين هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتب وكاتبات وارحم وفق أمة أحمد وذي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات الحمد لله كما يحب بعض النعمات تداخلك ورضا نفسي شيء امداد كلمات يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا غفي اللطف الصن يا حليما لا يجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضان صحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمنا يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم

وعفو منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، اقربنا بكنفك الذي لا يرام، جاءنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه ونت عرشه وامداد كلماتي. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم.

الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الصلاة خير من النوم. الصلاة

وبعد مقام المحمود الذي وعد سو إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي والوالدي يا ربي اغفر لي والوالدي يا ربي اغفر لي والوالدي ربي اغفر لي والوالدي يا ربي اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي،

بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر

وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. الله

تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

0: شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين في أمر تنساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قالوا ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إن أرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وكان في آية الذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهم مليم وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم صاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

Vete que dame una zona. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنه فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزقي وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وثبنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا صحا مطبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنج المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم ودولهم ورعهم وآلهم ومجدهم. وفقنا لما تحب وترضى وطبنا بما يجري به القضاء واصرف وادفع بيد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عنا وزارين عاجلا في عافيه سلام برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي امي واله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام بعد السلام. فحينا ابن سلام سنة ابن أحمد قدر كدر سنة بارك تبنى دائد جلال يكرم. اللهم لا مانع الماضي دول الماضي الممنع دول رد المقضي دول المقضي مجد المربيعين على ذكر وشكر بعد ذلك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.

ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله النهس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي.

يوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية.

إن إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

عظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه، زينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحتطت بدرب لا طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة.

أوبقه من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بكثرة التلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى يبدأ انفتاح باب الألفة ما بين المؤمن والقرآن. الألفة لقلبه ولروحه ولسره مع القرآن الكريم. والألفة فطرة الإنسان في أصل تكوينها أقوى ما تكون رابطة بالكتاب المنزل وحي الله الذي أوحاه إلى قلب عبده وحبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهو خاتمة الكتب السماوية وهو المقدم عليها وهو المهيمن عليها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهذه الألفة الكامنة التي جعلها الله تعالى في سنته تظهر بين الإنسان وبين كل ما أكثر منه وكل ما اعتاده ومارسه، فيبدأ بينه وبينه ألفة معنوية. ولكن ألفة القرآن الكريم أغلى الألف وأعظم ما يكون في الألفة من الشرف، شرف أن يالف القلب والروح والسر كلام الله تبارك وتعالى. وفي إليه الإشارة بقول سيدنا عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله جل جلاله. والحق تعالى ذكر آثار بين العلاقة بين المؤمنين وبين القرآن، ومنها قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومنها قوله: تقشعر من الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومنها قوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ومنها قوله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ومنها قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومنها قوله: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وهكذا إلى غير ذلك من ما وصف الله به علايق المؤمنين والقرآن إذا سمعوه أو تلوه. ومنها قوله: إذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فينبغي للمؤمن أن يبحث عن قوة ألفته بالقرآن وعما بينه وبين القرآن من ألفة وإلف وأتلاف، حتى يمتزج القرآن بلحمه ودمه في صور قوة الألفة والرابطة بين المؤمن وبين القرآن الكريم. ولا يكون ذلك إلا بكثرة التلاوة مع الرغبة والتعظيم والإجلال والمحبة والتفهم للمعاني والتدبر والتأمل ومخاطبة النفس بالعمل بما في القرآن. فإذا دام على ذلك الإنسان وتكلفه حتى صار ديدا له واستغرق الكثير من وقته، فتحت الألفة بينه وبين كلام الله وبينه وبين آيات الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يجد لها لذة وحلاوة ويجد لها تنوير وتطهير وتقريب ورفعة في الدرجات، ويعلم أن بكل حرف حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، وكل حرف وكل حرف وكل حرف، وكم الحروف اللي يتلوها، وكم هذه الحسنة، وماذا تعمل به من تحسين، وما تثمر له من حسن. فالله يربطنا وإياكم بالقرآن، ويألب بيننا وبينه، يألب بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، يظهر سره في القلوب والعقول والأرواح. يا مجيب الدعوة يا مغيث المستغيثين. وقد سمعتم أن من ترتيب كثير من الصالحين من المؤمنين على مدى القرون يحبون يختمون القرآن في كل أسبوع، منهم جماعة من الصحابة، وأن الكثير منهم يرتبون ختم القرآن في صبح يوم الخميس، لأن البكور في البركة، وفي يوم الخميس منصوص في حديث خاص: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها. فيحبون يختمون القرآن ويتعرضون لنفحات الرحمن والدعاء. فبسم الله تبارك وتعالى: بسم الله توزعوا كل بضعة نفر منكم يتحلقون ويقرؤون هذه السور بالتعظيم والمحبة وطلب الألفة بينهم وبين القرآن،
وتدبر المعاني ثم تجتمعون على الدعاء والتضرع إلى الرحمن. تقبل الله منا ومنكم ونظر الله لنا لكم. تحلقوا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الس

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
0: بلى على ذلك من شاهدين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

ألم يعلم بأن الله يراه؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد.

0: ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية.
0: نسأل الله السلام والعفو والعافية. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
6: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون

0: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.

0: الله والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين.

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى
0: إنا أعطيناك الكوثر.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
4: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان
4: الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: آمين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: صدق الله العظيم. وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم وعلى سيدنا مولانا محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا اللهم ارفعنا اللهم استرنا اللهم اجبرنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم معلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، نستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، نستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله، يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النعيمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين.

0: الحمد لله
1: واستفتح بالحمد
0: كتابه الحمد لله
1: واستخلص الحمد
0: لنفسه الحمد لله
1: وجعل الحمد دليلا على طاعته
0: الحمد لله
1: ورضي بالحمد شكرا
0: له من خلقه الحمد لله
1: الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤدية لحقه المقدمة عنده المرضية له
0: الشافعة لأمثالها آمين
1: ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آله بأفضل
0: الصلوات كلها آمين
1: وأن يحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها
0: وشريف المنزلة فيها يا كريم

0: صلى الله عليه وآله وسلم
1: بالحق تنزيلا صلى الله عليه وسلم،
0: وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق
1: إلى استماعه يا الله،
0: ميزان قسط لا يحيب.

0: اجعلنا يا ربي يا الله ممن يحسن صحبته
1: في مواطن الخلوات آمين.
0: وينزه قدره عن
1: واقف التهمات آمين.
0: ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه
1: من المنكرات آمين.
0: حتى يقول لنا في الدنيا عن المحارم
1: زائدا آمين.
0: وإلى النجاة في غربة
1: القيامة قائدا آمين.
0: وإن عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا
1: آمين.
0: وبنا على خلد الأبد في

0: وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم
1: يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
0: آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه
1: يا كريم. اللهم واطل به صلاح ظاهرنا
0: آمين.
1: واحجب به خطرات الوساوس عن سحت ضمائرنا
0: آمين.
1: واغسل به درن قلوبنا
0: وموبقات جرائرنا
1: آمين. وانفي به وحرى الشكوك عن صدورنا.

0: والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد

شكرا على نعم وتترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور بصيرة من توجه إليه واتقى، وصلى الله وسلم على حبيبه المصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وفرج كروب أمته يا رب العالمين. حكي أن حاتم الأصم كان تلميذا لشقيق البلخي رحمهم الله تعالى، وذات يوم سأله وقال: منذ كم صحبتني؟ فقال له: منذ 33 سنة. وأحدنا قد يطلب العلم عاما أو عامين فيرى أنه قد أطال المدة في طلب العلم، بل أحدنا قد يوفقه الحق سبحانه وتعالى ويمكنه من فرصة في وقت قصير كأمثال هذه الدورات، فلو اغتنم هذه التراتيب لوجد من وراء ذلك الخيرات العظيمة. فقال له: منذ كم صحبتني؟ فقال: منذ 33 سنة. فقال له: وماذا تعلمت مني؟ فقال له: 8 مسائل. فقال شقيق: إنا لله وإنا إليه راجعون. خلال هذه المدة وما تعلمت إلا 8 مسائل؟ قال: فما هي؟ قال: أما الأولى نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد منهم أحب شيئا لازمه محبوبه، فإذا ذهب إلى قبره فارقه محبوبه، فجعلت الحسنات محبوبي، فإذا دخلت إلى قبري دخل معي محبوبي. قال: وأما الثانية فنظرت في قوله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: فعلمت أن قوله حق، فأجهدت نفسي على دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى. قال: وأما الثالثة فنظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد وقع لديه شيء له قيمة ومقدار أحبه وحرص عليه وحافظ عليه، ونظرت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكل ما وقع لدي شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله تعالى ليبقى لي عنده. قال: وأما الرابعة فنظرت إلى الخلق رأيتهم يرجعون إلى المال والحسب، فنظرت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعمدت إلى التقوى حتى أكون عند الله كريما. قال: وأما الخامسة فنظرت إلى الخلق يطعن بعضهم في بعض ويلعن بعضهم بعضا، فعلمت أن أصل ذلك كله الحسد، فنظرت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فتركت الحسد وعداوة الناس وعلمت أن ما قسم لي كائن لا بد منه. قال: أما السادسة فنظرت إلى الخلق يبغي بعضهم على بعض ويعادي بعضهم بعضا، فنظرت في قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أني من جملة المرزوقين، فاشتغلت بالله وتركت ما سواه. قال: وأما السابعة فنظرت إلى الخلق يطلبون الكثرة ويذلون أنفسهم بسبب ذلك، فنظرت في قوله سبحانه وتعالى: يطلبون الكثرة ويذلون أنفسهم بسبب ذلك، فنظرت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أني من جملة المرزوقين، فتركت الناس واشتغلت بالله سبحانه وتعالى. قال: وأما الثامنة وهي الأخيرة نظرت إلى الخلق يتوكل بعضهم على بعض، هذا يتوكل على صنعته وهذا يتوكل على تجارته ومخلوق يتوكل على مخلوق، فنظرت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فتوكلت على الله. فقال شقيق: وفقك الله يا حاتم، لقد جمعت الأمور كلها. فهذه 8 المسائل خلاصة لمن أراد أن يقرب من مولاه ولمن أراد أن يرضى عنه مولاه مع ترك المعاصي واجتناب المعاصي، لأن ترك المعاصي أفضل الطاعات، وسبب كل شؤم في الدنيا والآخرة هو المعاصي، وسبب كل سعادة في الدنيا والآخرة هي الطاعات. وقد ذكروا قصة حكيت عن سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل
الذي مشى في عهده الذئاب رعت مع الأغنام من شدة عدله، خرج في يوم من الأيام في يوم عيد فرأى ابنا له يلعب مع أبناء عمومته، وكان ابنه يلبس ثيابا مرقعة في يوم عيد وهو ابن أمير المؤمنين، ونظر إلى أبناء عمومته فإذا بهم يلبسون أفخر الثياب، فحزن سيدنا عمر بن عبد العزيز ودمعت عيناه، ما دمعت عيناه على نقص الدنيا أو شيء، وإنما خاف أن ينكسر قلب ذلك الغلام، فدعاه وقال له يا بني أما تحزن أنت تلبس هذه الثياب المرقعة وأبناء عمومتك يلبسون أفخر الثياب في يوم عيد؟ فأجابه ذلك الولد، ولكنها ما تتوقع هذه الإجابة، تربية من؟ تربية عمر بن عبد العزيز. أجاب إجابة يعجز عنها الكبار، فقال يا أبتي إنما

إنما يحزن من عصى الله. الدنيا قد تأتي يوما وتذهب يوما، ولكن المعاصي تبقى مسجلة ويحسر عليها الإنسان، يتحسر عليها الإنسان عندما يلقى الحق سبحانه وتعالى. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى جعل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين طاعته، وجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحا لمحبوبيته. لكن ما السر خلف طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما المقصود بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما المراد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ للكلام عن سر ارتباط الإنسان بخصوصية الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، يتطلب منا أن نعرف المقصد والغاية من الوجود ومهمة كل موجود في هذه الدنيا، في هذه الحياة القصيرة. ونقول الحياة القصيرة مقارنة ببقية المراحل التي تمر بالإنسان منذ خلقه الله سبحانه وتعالى، فهي أقصر مدة يعيشها الإنسان هي الحياة الدنيا. فذكر الإمام الحداد في كتاب سبيل الإدكار المراحل التي يمر بها الإنسان، بدءا بعالم الذر وهو عالم الأرواح. يوم النبي الله سبحانه وتعالى أخذ من ظهر آدم ذريته ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ثم تأتي مرحلة الانتقال من في عالم الأصلاب والأرحام من آدم عليه السلام حتى يخرج الواحد من أبويه، ثم تأتي مرحلة وجوده في هذه الدنيا. فمنهم من يصل إلى 60 أو 70، وقليل من يتجاوزون ذلك. فكانت هي أقصر الأعمار ولكنها أخطر الوقت وأخطر المراحل، لأن يترتب عليها سعادة الإنسان في الدار الآخرة وإذا ترتب عليها شقاء الإنسان في الدار الآخرة. فلذلك كانت أخطر المراحل التي تمر بالإنسان. لنعرف مهمة غاية الغاية من الوجود ومهمة كل موجود، الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك وقال في الغاية المقصد من الوجود: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بيّن لنا المهمة وقال: إني جاعل في الأرض خليفة. فالتعامل مع الله عز وجل هو يندرج تحت التعامل مع الله عز وجل يندرج تحت العبادة لله سبحانه وتعالى، تحت قوله ليعبدون. والتعامل مع الخلق يندرج تحت قوله سبحانه وتعالى: جاعل في الأرض خليفة، في أمر الخلافة في هذا الوجود. الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالعبادة وأمرنا باستعمار الأرض، لكن ما هي الكيفية أو الطريقة التي يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نعبده عليها أو نسير في طريقة معينة؟ الإنسان لا يستطيع أن يتلقى الأمر عن الله سبحانه وتعالى مباشرة، ولا يستطيع أن يعرف مراد الله منه مباشرة لضعفه، لضعف الإنسان وحجابه عن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا أنبياء ورسل يبلغون مراد الله سبحانه وتعالى منا، كيف نعبده وكيف نعمر الأرض، وجعل لنا دساتير وهي الكتب، الكتب المنزلة على الأمم السابقة والقرآن الذي نسخها. فهذا القرآن وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لمراد الله سبحانه وتعالى من الإنسان، كيف يعبد الله سبحانه وتعالى وكيف يعامل خلق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجبله على اتباع من يظن أنه كامل، من يظن أنه من أهل الكمال. لكن مفهوم الكمال، الكمال المطلق لله عز وجل، هناك كمال نسبي ما أذن الله سبحانه وتعالى للإنسان في الترقي فيه، وهو إفراد القصد لوجه الله سبحانه وتعالى باطنا والتوجه في القيام بأمر الله سبحانه وتعالى ظاهرا، ويترقى الإنسان وتختلف مراتب الناس في ذلك. أعلى رتبة في مقام الكمال النسبي المأذون للبشرية أن يترقوا فيها بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذروة الكمال، ومن اقتدى به أو اتبعه له نسبة أو له خصوصية.

0: العبادة، يبني له صومعه ويتفرغ للعبادة ولا ينشغل بما ينشغل به الناس. ومع ذلك لأنه كذلك هم رأوا سيدنا عيسى عليه السلام كان فقيرا لا يمتلك شيئا، وكذلك رفع عازبا، ولكن ستنقض هذه الفكرة عندما ينزل عيسى عليه السلام، ينزل من السماء ويتزوج ويجاهد في سبيل الله وينجب أبناء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يموت ويدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. المفهوم الخاطئ في هذه في أواخر هذه الأمة أنهم فهموا أن الكمال هو كسب الدنيا، من كان عنده شيء من تيسر المسكن والمركب والمال بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن الدين فهذا هو الكامل. ولذلك نجد أن أتباع أهل الضلالة كثر لأنهم يظنون أن هذا الكمال، مع أنهم لا يلتفتون إلى الدين ولا وينظرون إلى الدين أنه تخلف، أنه تخلف المتمسك بالدين أو المتدين ينظرون إليه أنه تخلف عن التطور الحاصل، ومع ذلك فهو نقص. هذا الفساد في النظرية الأخيرة يعتبر واضح جدا، الفساد في النظرية السابقة بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء 3 نفر يسألون عن أحواله، فلما عرفوا أحواله قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن لا ندري أغفر لنا أو لا. إذن قال الأول أما أنا أصلي ولا أنام، وأما الثاني قال وأنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال وأنا لا أتزوج النساء، بمعنى يتفرغ للعبادة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، بمعنى أنه نفاه من النسبة إليه لأنه حصل عنده خلل، وإن كان عنده كمال في جهة العبودية لكن عنده خلل في مسألة الاستخلاف في الأرض وعمارة الأرض المطلوبة. فبين لنا أن الكمال هو هذا، أن يجمع بين الدين وبين الدنيا. الأخذ بالدنيا على وفق الشريعة لا يضر الدين ولا تنافي بين الدنيا والدين، إنما نحن مأمورون أن نتعامل في الدنيا ونأخذ هذه الدنيا على وفق الضوابط الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن قل، فإذا جاء كلمة قل فهي أمر ليبين للإنسان، ليبلغ الناس ما فيه صلاح دينهم أو صلاح دنياهم. قل إنما أنا بشر مثلكم، قوله إنما أنا بشر مثلكم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الأنبياء أو الرسل ملك من الملائكة، لو كان المرسل من الله ملك من الملائكة، لا عجز البشر على كمال الاتباع له، لأن الملائكة لا ينامون، لا يأكلون، لا يشربون، لا يتناكحون، لكانت هذه الأعمال كلها نقص في حق الإنسان، لأنه يعملها لا على وفق اتباع لمرسوله. لا، ولو كان الملائكة ولو كان الرسل كذلك من الجن لا عجز الإنسان أن يتبعه في سائر أحواله، لكن لما كان الإنسان بشر، الرسول بشر مثلنا، سهل علينا أن نتبعه في سائر تفاصيل حياته. قوله الله سبحانه وتعالى عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم، لا ليس كما يفهمها البعض ممن عوجت أفهامهم أو انحرفت عن مسلك الحق والصواب، إنما معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على البشرية أنه بعث رسل منهم يستطيعون أن يقتدوا بهم ويتشبهوا بهم في سائر أحوالهم. فلو كان أكل الواحد على وفق أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان عبادة، بمعنى أنه يثاب عليه كما يثاب على العبادة. لو كان نوم الواحد منا على وفق نوم النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا النوم يثاب عليه كما يثاب على العبادة، بمعنى أنه لو باشر العادات على وفق الاتباع لخير البريات لكانت هي يثاب عليها ثواب العبادات. الخلاصة أنه ينبغي علينا أن نعتقد كل ما يأتينا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الورثة الذين ورثوا عنه حمل هذه المهمة، أن نعتقد أن فيه صلاح ديننا ودنيانا، كل أمر نقوم به فإن فيه صلاح الدين والدنيا، ولا يكون فيه يعني قطعا بتاتا فساد للدين أو للدنيا، وكل نهي وجه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الورثة إنما يكون فيه فساد للدين والدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كمال المتابعة لسيدنا رسول الله، وأن لا ينزل على الأمة ولا يصدر منها إلا ما يسر قلبه ويقر عينه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله بحمده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صلي وسلم وبارك وعظم وشرف وأنعم على هذا الحبيب المحبوب سيدنا محمد طب الأجسام والقلوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله سبحانه وتعالى أمرنا بذكره وقرأنا الأمر بكثرة الذكر، قال: يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا. ثم قال بعد ذلك يبين نتيجة الذكر وما هي الفائدة وما هي فوائد الذكر، قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يصلي عليكم يعني يرحمكم، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. بماذا يخرجنا الله من الظلمات إلى النور؟ لا شك في ذلك ولا ريب، إنه يخرجنا من الظلمات إلى النور بواسطة هذا النور الذي جعله نورا يضيء للأكوان، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين هو القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. ويقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته ورب العرش العظيم. صفة هذا الرسول عزيز عليه ما عنتم، يعني لا يحب لنا أن التعب والعناء إطلاقا، لذلك هو حريص على هدايتنا، على سعادتنا، على أن نهتدي، على أن نرتقي، على أن نسعد في الدنيا والآخرة. ومن حرصه على سعادتنا وهدايتنا قام بتوصيل هذا الكتاب وتبليغ هذا الكتاب القرآن الكريم إلى كل هذه الأمة، مع ما لاقاه من شدة ومصاعب ومعوقات وإغراءات أيضا لم يلتفت إلى ذلك كله، بل بلغ هذا الدين وهذا القرآن أحسن بلاغ حتى لقي ربه وهو عنه راض. ثم سرى هذا النور وهذا السر وسر القرآن وسر هذا البلاغ وسر هذا الحرص إلى أصحابه الكرام الذي أخذوه منه، وإلى آل بيته الطيبين الكرام. لذلك يشير هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم يبين هذه المعاني، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. هذا حديث صحيح بالمئة مئة، رواه من؟ البخاري، وهو من أصح الأحاديث، كل ما رواه البخاري ومسلم من أصح الأحاديث. ففي هذا الحديث توصية بالثقلين العظيمين، وهما كتاب الله وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا قرن بين وجمع بين القرآن وبين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سر عظيم لهذا الاقتران ولهذه التواصي العظيمة من أعظم حريص علينا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لحكم كثيرة، ولعل من بعضها لما لأهل البيت الكرام من الاتصاق والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما كان ينزل القرآن ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان ينزل وهو في بيته، زوجته عنده، أولاده عنده، فأول ما ينزل عليهم. فسر القرآن ونور القرآن يسري من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فهم أعلم الناس بكتاب الله، وأعلم الناس بحديث رسول الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص. ثم سرى هذا الحرص في ذرية هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المحبين والمتعلقين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآل بيته من غير آل بيته. لذلك نجد ونسمع أخبارهم آل البيت حتى في هجراتهم، وما والهجرة الأخيرة التي هاجر بها إلى هذه البلاد الإمام مهاجر أحمد بن عيسى، وفي ذريتي، وفي تنقلاتهم ورحلاتهم من خروجهم من حضرموت إلى البلاد التي خرجوا لها من شرق آسيا إلى آخرها، كثير بلاد. سبحان الله، نشر الله على يديهم الهدايات لكثير ممن كانوا على غير دين الإسلام، ورثوا هذا الحرص، ورثوا سر القرآن من جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل الملايين في الإسلام، وهؤلاء الملايين في صحيفتهم وفي صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا هذا الزمان الذي نحن فيه، كما نشاهد الحبائب والحبيب عمر كيف عقد وخرج إلى كثير من البلاد ونشر الدعوة الإسلامية، وأكرمه الله عز وجل ووفقه وهدى على يديه الخلق الكثير، خلقا كثيرا، وعقد أيضا الدورات. ليش؟ لماذا؟ ورث الحرص، أخذ من جده إيش؟ حريص عليكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كل من كان متبع للنبي من آل بيت النبي وغير آل بيت النبي، كل من كان متبع محب لهذا النبي يريد صدق الاختيار منه، فلابد أن يكون حريص على هداية الناس، لابد أن يكون في قلبه الحرص، لابد أن يكون في قلبه حرص على أن يبعد الناس من عذاب الله، أن يبعدهم من معصية الله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا عليه. فكم لهذه الدورات التي عقدها الحبيب سواء في الشام سواء في اليمن، كم فيها من البركات. هذا كله أثر من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ حديث صحيح رواه البخاري، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. البركة كبيرة وعظيمة، تشمل الأرزاق الحسية من الطعام والشراب، وأيضا الأمن وكثرة الخيرات المحسوسة، وتشمل فوق ذلك وأعظم من ذلك البركات المعنوية، الهدى، الرشاد، العلوم الشرعية الصحيحة. فكم من نجد في هذه الدورات سواء في الشام وفي اليمن، وهذه الدورة المباركة نحن فيها وأنتم فيها، بركات كثيرة، علوم في القرآن، في التفسير، في الحديث الشريف، في السيرة النبوية، في الفقه، في التزكية، في الدعوة إلى الله عز وجل، علوم كثيرة في مدة قصيرة. وكم فيها أيضا من البركات على مستوى الأشخاص وعلى مستوى الدول، كم جنسية حضرت سواء في دولة الأردن أو في الشام في الأردن، سواء في هذه الدولة، كم جنسية؟ سبحان الله، ما الذي أتى بكم؟ ما الذي أتى بنا؟ الله سبحانه وتعالى. إيش؟ بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحرص الصادق من النبي صلى الله عليه وسلم سرى على مدى القرون حتى وصل إلى هذا الزمان، وسيبقى مدى الدهور، سرى في واسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبواسطته في ذريته وفي آل بيته وأصحابه وفي كل الصادقين المحبين. فعلينا أن نرث هذا الحرص، وأن نغتنم، وأن نحرص نحن على أن نغتنم هذه الدروس، تلقى نتزود بها، نحضر الدروس ما استطعنا، ثم نعمل، وهذا مهم جدا، نجاهد أنفسنا أن نصدق في جلوسنا في هذه الأماكن. فقد يجلس كثير من الناس في مجالس علمية وشرعية ومع كبار من الرجال، لكن ما عنده الهمة وما عنده أنية العمل بما يلقى إليه من النصائح، ما في فائدة. لو حضر عشرات الدورات، إذا ما عندك همة في أن تزكي نفسك، أن تعمل بما يلقى إليك من المواعظ، ما في فائدة، بل يكون وبالا عليك. إنسان يحضر يمكن يوم واحد في الدورة أحسن من واحد يحضر 40 يوم في الدورة وهو غير مهتم. إذا حضر يوم واحد وهو صادق وعنده نية وعزم أن يعمل بما يلقى إليه، هذا أفضل من الذي يحضر 40. فما بالك بالذي يحضر 40 يوم وهو عنده همة وصدق؟ لا شك أن الفائدة أعظم. كثير من الناس حضروا دورة سبحان الله وخرجوا إلى بلادهم، هدى الله على أيديهم الكثير. دورة واحدة سبحان الله، أو أقل من دورة، دورة واحدة انتفع وصلح حاله وأهله. فالصدق الصدق، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويتوكل على الله ولا ييأس ويغتنم نفحات ينفحه الله عز وجل، فيتوب إلى الله عز وجل ويقبل ويصدق، والله عز وجل إذا رأى صدقه يعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. من فتح على نفسه باب نية صالحة فتح الله له 70 بابا من أبواب التوفيق، بل الأبواب لا تحصى ولا تعد. فالله الله أيها الأحباب، أخاطب نفسي وأخاطبكم، اللهم وفقنا جميعا لأن نغتنم هذه المجالس وهذه العطايا النفائس، هي عطايا من الله عز وجل بواسطة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا اغتنامها واجعلنا من الصادقين، كما أكرمتنا بالحضور مع الصادقين فاجعلنا منهم يا رب. وأنت قلت يا رب في هذا الحديث المشهور المعروف، هؤلاء الملائكة تخاطب هؤلاء الملائكة الذين حضروا بعض هذه المجالس التي فيها الصادقون، قالوا يا رب وفيهم فلان خطاء ليس منهم، فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فعسى عندما نجد أنفسنا نحن لسنا مثل هؤلاء الصادقين، فعسى أن يكون عندنا رجاء بكرم الله أنه كما أكرمنا وأحضرنا في مجالسهم أن يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أن يزقنا السعادة وهذا ظننا به، وهو سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به، فهذا ظننا بك يا الله. فلا تحرمنا خير ما عندك سوء فعالنا، أنت الكريم، ولا حد لكرمك ولا حد لجودك ولا حد لعطائك، فأكرمنا وأكرم كل من حضر وكل من سمع وكل من نوى أن يحضر ولم يستطع أن يحضر، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، آمين.

اللهم صلي وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صلي وسلم.

أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا لشؤون وأقر رب الرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا نصر المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: واحدة من الأميرات الفارسيات، بنات يزدجرد كسرى الفرس، الذي فر هاربا بعد أن فتح المسلمون العراق، تزوجت بمحمد بن أبي بكر الصديق وأنجبت منه ابنهما القاسم، فأصبح جده من أبيه هو أبو بكر الصديق، وجده من أمه ملك الفرس.
2: عندي أخبار مهمة.
3: خيرا يا محمد.
2: علي بن أبي طالب عينني واليا على مصر.
3: وهل سنرحل معك أنا والقاسم؟
2: نعم، لم أتصور أن أترك المدينة المنورة أبدا.
3: وأنا أيضا، ولكنها ثقة الخليفة بك ومسؤوليتك تجاهه.
2: مسؤوليتي تجاه الإسلام أولا. تمنيت لو أن القاسم بقي في المدينة حتى يتلقى العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عليه الصلاة والسلام، الخير فيما قدره لنا الله.
2: رتبي أمورك، سنسافر خلال يومين. ادعي لي ألا يكون هذا آخر عهدي بمدينة رسول الله.
1: أرسل معاوية بن أبي سفيان جيشا لمحاربة حلفاء علي بن أبي طالب في مصر، فخرج محمد بن أبي بكر والي مصر لقتال جيش معاوية، وأصيب في المعركة.
4: أرسلنا في إحضار الطبيب يا سيدي.
5: وهل سيدركني الطبيب؟ لقد تمنيت الشهادة ويبدو أنني سألقاها. أين زوجتي؟ ألا تسمعني؟ سألتك أين زوجتي؟
4: أصابها سهم الغدر ونطقت بالشهادتين قبل موتها.
5: يا حبيبتي، أصرت أن تأتي معي إلى المعركة ولم تعلم أنها ستقتل فيها.
4: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم.
5: اللهم ألحقني بها في الجنة. القاسم ابني،
4: اطمئن، إنه في أمان.
5: إذا أنا مت فعدوا به سريعا إلى المدينة المنورة ليبقى مع أخي عبد الرحمن أو أختي عائشة أم المؤمنين.
1: في المدينة التقى عبد الرحمن بن أبي بكر بأم مصطح خادمة السيدة عائشة.
6: عند عودة أختي عائشة قولي لها إن القاسم سيبقى عندي.
7: بل تريد سيدتي عائشة أن يبقى القاسم عندها.
6: كيف ذلك؟
7: سيكون لها كابنها، وستكون له كأمه التي استشهدت في الحرب. كل منهما سيعوض الآخر عما حرم منه.
6: إنها مسؤولية كبيرة على أختي عائشة.
7: الله سيعينها عليها إن شاء الله.
6: وأنا سيقول الناس إني تخليت عن ابن أخي.
7: أنت عمه، وستكون في مكانة أبيه، وسترعاه وهو في بيت أختك، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: عليه الصلاة والسلام. سأتركه لها، ولكن بشرط، عندما يكبر ويشتد عوده سأخذه ليبقى معي في بيتي أربيه بنفسي.
7: أنت دائما يا قاسم تفكر كثيرا وتأكل قليلا.
8: لماذا أمات الله أمي وأبي؟
7: حتى يجيء بك إلى هنا وتعيش مع عمتك عائشة في بيت رسول الله، وتعلمك كل ما تعلمته هي منه.
8: عليه الصلاة والسلام، هل تحفظ عنه أحاديث كثيرة؟
7: عمتك عائشة تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قاله، وترويه للمسلمين ويحفظونه ويتعلمونه ويعملون به.
8: وبماذا سنبدأ؟
7: باللغة العربية، ستعلمها لك حتى تتخلص من لكنتك الفارسية التي تعلمتها من أمك رحمها الله.
1: بقي القاسم في منزل عمته عائشة 11 سنة، ثم أخذه عمه عبد الرحمن بن أبي بكر حسب اتفاقه مع عائشة، وعهد به إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير حتى نبغ في علوم الدين وصار واحدا من فقهاء المدينة السبعة.
9: نتحدث اليوم عن فقه الاختيار، أو ما يسميه العلماء بفقه الأولويات. حدثتني أمي عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
10: لماذا يرفع شيخنا صوته أثناء الحديث؟
11: حتى تسمعه أمنا عائشة وهي في حجرتها، فهكذا توصيه دائما.
10: فهمت، حتى تشعر أنها جنت ثمرة تربيتها وتعليمها لابن أخيها.
9: نفهم من حديث رسول الله أنه كان يريد هدم الكعبة وإعادة بنائها على القواعد التي بناها سيدنا إبراهيم، ولكنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يحدث ذلك فتنة بين المسلمين وهم في بداية إسلامهم. ويعلمنا ذلك أن المسلم عندما يقف أمام أمرين في كليهما خير وضرر للمسلمين، فإنه يختار منهما الأكثر خيرا والأقل ضررا.
1: لمع نجم القاسم وتميز في فقه الأولويات، وهو ما شجع الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك أن يرسل إليه رسوله ليستشيره في أمر عاجل.
12: يفكر أمير المؤمنين في أمر مهم ويخشى أن يرفضه عامة المسلمين، ولهذا يحتاج إلى موافقتك عليه وتأييدك له قبل أن يبدأه.
9: خيرا إن شاء الله.
12: يريد الخليفة أن يقوم بتوسعة المسجد النبوي، وهذا سيحتاج بالطبع أن تنقل القبلة إلى أبعد مما كانت عليه أيام رسول الله، وسيحتاج أيضا إلى هدم حجرات زوجات الرسول أمهات المؤمنين ثم إعادة بنائها خارج المسجد.
9: نقل القبلة وهدم الحجرات؟
12: تعلم يا شيخنا القاسم أن توسعة المسجد لا يمكن أن تتم بدون ذلك.
9: نعم، ولكنه أمر سيزعج الكثير من المسلمين.
12: الكثير من المسلمين يقتنعون بفكرك ويعملون بفتواك، فإذا أقنعتهم اقتنعوا، وإذا وافقت وافقوا.
9: دعني أدرس الأمر وليوفقني الله لما يحبه ويرضاه.
13: يا شيخنا، كيف توافق على نقل قبلة رسول الله
14: وهدم حجرات زوجاته أمهات المؤمنين؟
9: لا تنسوا أن واحدة من هذه الزوجات هي عمتي عائشة رضي الله عنها.
15: هذا ما يزيدنا دهشة واستنكارا.
13: كيف توافق على إعادة بناء مسجد الرسول وأنت الذي قلت لنا إن الرسول نفسه قد رفض هدم الكعبة وإعادة بنائها؟
9: الأمر يختلف. كان المسلمون حينها حديثي عهد بالإسلام، أما الآن فقد مر زمن طويل وتمكن الدين من قلوبنا وعقولنا،
14: ولهذا نخشى أن نغضب الله بهدم مسجد رسوله.
9: سنهدم لنبني، وسنبني لنوسع. ترون المسلمين يزيد عددهم سنة بعد الأخرى، كيف يدخلون المسجد ويصلون فيه ويسلمون على صاحبه وقد أصبح عددهم مئات الآلاف والمسجد ما زال على حجمه الصغير؟
13: صحيح.
14: نعم، عندك حق.
9: والله إني لا أرى في هذا الأمر إلا خيرا كبيرا للمسلمين، وهذا معولي. سأكون أول من يهدم ليبني، وأول من يبني ليوسع مسجد الرسول، حتى يسعى أمة الرسول إلى يوم الدين.
1: بدأ القاسم بنفسه، فتبعه عدد من المسلمين بعدما أقنعهم بحجته القوية وفهموا أنه يفعل ذلك لصالح الإسلام والمسلمين. واستمر بناء التوسعة الجديدة في المسجد النبوي أكثر من عامين. كان القاسم فيهما بناء في النهار عالما بالليل، شارك في البناء حتى أتمه الله على خير. ولولاه ما اتسع مسجد الرسول لهذه الأعداد الغفيرة من المسلمين. ومرت الأعوام وحضرت القاسم الوفاة.
4: أوصي بأن أكفن في ملابسي كما أوصى جدي أبو بكر الصديق. علمتني الدنيا أن الله ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، حيث المنع عين العطاء. فما أغلق الله بابا إلا ليفتح أبوابا أخرى. كانت أمي أميرة فارسية فوقعت في أسر المسلمين، ومنعها الله من الملك والنعيم، ولكن ذلك المنع كان سببا في إسلامها ثم زواجها بابن صاحب رسول الله وخليفة المسلمين. استشهد أبي وأمي فحرمني الله منهما، ولكن ذلك المنع كان سببا في عودتي إلى المدينة المنورة وتعلم العلم على يد أمي عائشة وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما طرقت بابا للرزق إلا وأوصد في وجهي، ولكن الله عوضني عن هذا المنع بأن فتح لي كل أبواب العلم. ولو يعلم الناس ما في المنع من أسرار وحكم لذابوا شوقا إلى من منعهم ليعطيهم، ومن حرمهم لينعم عليهم.
0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: لماذا أيها الإخوة، لماذا تظنون على واحد مثلي أن يرحل إلى الله بمثوبة هداية واحد فقط؟ هداه الله بسبب تذكرة ذكره بها، فكان ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت، وفي رواية: خير لك من حمر النعم. عباد الله، أصدقكم الكلام، عندما أتلقى عن طريق الهاتف أو بشكل مباشر حديثا لإنسان يعرفني على نفسه وغصة البكاء في حلقه، يخبرني أنه كان تائها ثم اهتدى، يخبرني أنه كان يخب في ظلمات الجهل والجاهلية ثم رعاها، هل تعلمون كم هي الفرحة التي تغمر كياني؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو سيقت إلي كنوز الدنيا كلها بكل ما فيها من متع لن تبلغ فرحتها فرحته. هذا الكلام إذ يبلغني عن طريق هاتف أو بشكل مباشر حديثا عن إنسان واحد هداه الله عز وجل بتذكرة سخرني الله عز وجل له، لا أقول عشرات بل أقول واحد. يا ناس، لماذا تظنون علي أن يصيبني الله عز وجل بهذا الثواب العظيم؟ لماذا تظنون علي أن أكون واحدا ممن قال عنهم رسول الله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى آخر الحديث؟ أقولها اليوم وسأقولها غدا، وأحتسب أجري في ذلك عند الله راجيا راضيا أن يكتبني ممن قال عنهم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سأدعو قادة الأمة وأدعو كافة المسؤولين إلى أن يتوبوا إلى الله، إلى أن يعتصموا بشرع الله. لهذا أرحل إلى الله، هذا هو رأس مالي إذا قام الناس لرب العالمين، ليس لعمل صالح هام أتقدم به وأرفع به الرأس بين يدي الله، لكنني سأرحل إلى الله بهذا اللسان، بهذا اللسان. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا مفتاح.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني

مسلم بن خالد الزنجي وسفيان بن عيينة رحمهما الله، ثم رحل إلى المدينة وأخذ عن الإمام مالك رحمه الله وقرأ عليه الموطأ، ثم قدم العراق فأخذ عن الإمام محمد بن الحسن رحمه الله. طلب منه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أن يصنف كتابا في أصول الفقه، فصنف كتاب الرسالة، وهو أول كتاب في هذا العلم. تتلمذ عليه أحمد بن حنبل والحميدي والربيع بن سليمان وأبو عبيد وغيرهم. قال الإمام أحمد: كان الشافعي أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قدوة في الأخذ بالحديث والأثر. ومن عباراته المشهورة قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. كان سخيا شجاعا ذا فراسة، وكان من أفصح الناس. قال ابن هشام: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط. قدم مصر سنة 199 للهجرة وكتب مذهبه الجديد. قال الإمام أحمد لمن سأله عن كتب الشافعي: عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك. من مصنفاته: الأم في الفقه، والرسالة في أصول الفقه، واختلاف الحديث، وأحكام القرآن وغيرها. توفي رحمه الله في مصر سنة 400 من الهجرة، وله نيف 50 سنة، ملأ الدنيا خلالها علما وفقها. فكان كما قال عنه الإمام أحمد حين سأله ابنه عبد الله: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ فرحمه الله ورضي عنه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي الحاوي وحصن عوض بمدينة تريم، وذلك مساء يوم غد الجمعة بتاريخ 17 من شهر صفر، بساحة الإمام الحداد بالحاوي، حوالي 8:15 مساء. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة. مزارات مكة والمدينة: الهدايا، إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة

0: زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بادر بالحجز الآن، فالمقاعد محدودة، ومن يبادر أولا يحظى بالمقعد أولا. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة. الموقع: اليمن، حضرموت، تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-414-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.
1: حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
2: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل. وعلى المريد أن يجتهد في كف جوارحه عن المعاصي والآثام، ولا يحرك شيئا منها إلا في طاعة، ولا يعمل بها إلا شيئا يعود عليه نفعه في الآخرة، وليبالغ.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. بعد أن ذكر سيدنا الإمام الحداد العناية بالقلب وإصلاحه وحفظه من الآفات، خاصة الكبرى، منها الحسد والرياء والكبر وحب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة، يذكر الآن ظاهرة التقوى، وهو الحفظ للجوارح السبعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى آلة للإنسان يعمل بها ويكتسب بها، فينظر في هذا الكسب إما أن يكون كسبا يقربه من الله أو يبعده ويحجبه عن الله. فالسالك ينبغي له أن يعتني بجوارحه هذه السبع: العين والأذن واللسان واليد والرجل والبطن والفرج، وأن يرعى هذه الجوارح ويحفظها، فإن الله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة وجعل على كسبها أمور تترتب. فالعين جعلها الله تعالى لتبصر بها فتتفكر في مصالحك، وتنظر بها في كتابه العزيز وفي آياته الكونية وفي ما في التفكر في مخلوقات الله وفي النظر إلى الوالدين وإلى الكعبة وإلى الأعمال الصالحة. فإذا صرفتها عن هذه الخيرات إلى الباطل كانت والعياذ بالله تعالى تستحق المقت وتستحق العذاب. وهكذا الأذن وهكذا اللسان وهكذا كل جارحة من الجوارح ينبغي للإنسان أن يصرفها فيما خلقها الله سبحانه وتعالى لأجلها. فإن صرفتها فيما خلقها الله لأجل أفادك ذلك نعيم بواسطة هذه الآلة، فعينك ينعمها الله برؤية وجه نبيه وأنبيائه، بل وينعمها بالنظر إلى وجهه الكريم، وكذلك سمعك يسمعه خطابه العزيز العظيم، وكذلك لسانك يكرمه بذكره، وكذلك يدك كرمها بمصافحة أنبيائه وبالنعيم، وهكذا كل عضو من الأعضاء. إذا حفظته في الفترة اليسيرة الدنيوية هذه وصنته كان سببا لوجه من وجوه النعيم الأخروي الأبدي السرمدي، وإلا فالعكس والعياذ بالله تعالى. نعم.
2: وليبالغ في حفظ اللسان فإن جرم،
3: ذكر الله سبحانه حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم أبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة. فبين لنا أن هذه الجوارح كذلك يوم القيامة ستكون شاهدة على الإنسان، فينبغي الإنسان أن ينتبه. نعم. وليبالغ
2: في حفظ اللسان فإن جرمه صغير وجرمه كبير فليكف.
3: معنى أن جرمه صغير وجرمه كبير، قال الأئمة أن اللسان ينال ما لا يناله أي عضو من أعضاء الإنسان، وأنه واسع المجال. كيف؟ قالوا أنه عينك ترى محدود البصر، وسمعك يسمع أصوات بدرجة معينة فقط، ويسمع من مساحات محددة، ورجلك تمشي فقط في مساحات الرجل واليدين والفرج والبطن، لكن اللسان تتناول كل شيء في الوجود. فتقول سماء، فأنت الآن ذكرت السماء، سماوات، عرش، كرسي، النبي محمد، النبي فلان، كل اللسان يصل إلى كل شيء في العالم، بل تذكر الله تقول الله، فنحن لا نراه سبحانه وتعالى، ولا تصل إليه جارحة من جوارحنا لا تصل إلى الله، لكن اللسان ينطق باسمه. فانظر إلى عظيم أثره وكبر سعة مجال اللسان. لذلك الإمام الحداد هنا بدأ بخطاب عن اللسان والتحريص عليه، وكما أنه يمكن بكلمة أن ترتقي إلى عليين، أو بكلمة أن تسقط إلى أسفل سافلين، والكلمة بها يتزوج الإنسان وتحل له المرأة، والكلمة هذه يطلق بها فينفصل وتدمر أسرة، وبكلمة يقتل الإنسان، وبكلمة يعالج، وبكلمة الكلمة لها تأثير عظيم. نعم، فليكفه
2: عن الكذب والغيبة وسائر الكلام المحظور، وليحترز من الكلام الفاحش ومن الخوض فيما لا يعنيه، وإن لم يكن محرما فإنه يقسي القلب ويكون فيه ضياع الوقت. بل ينبغي للمريد أن لا يحرك لسانه إلا بتلاوة أو ذكر أو نصح لمسلم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو شيء من حاجات دنياه التي يستعين بها على أخرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر.
3: نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما في حديث معاذ المشهور، قال له أخذنا نحن بما نقول يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: فكلتك أمك يا معاذ. حتى التوجيه كان بنوع من الشدة والتنبيه والإيقاظ الشديد. هل يركب الناس النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هذه اللسان هي المصيبة الكبيرة على الناس. ولهذا لا، من لم يقف حارس على لسانه فإنها ستورده المهالك والعياذ بالله تعالى، حتى مهالك الدنيا. كثير من الناس هلكوا في دنياهم بسبب لسانه، خسر صفقة، فقد صديق، فقد علاقة، أساء إلى سلطان فقتله، بسبب اللسان تورد الإنسان مهالك الدنيا ومهالك الآخرة. ينبغي الإنسان أن يحرصها. ولذلك قالوا أهل الحكمة والنظر: انظر إلى السمع والبصر واللسان. السمع جعله الله تعالى ما له باب، ما له بوابة من أي شيء يدخل. لو تكلم أحد بجانبك لا تستطيع أن تكف سمعك أن لا يسمعه. ولكن البصر جعل الله عليها بوابة واحدة، هذه يسمونها الأجفان، إذا غمضت خلاص مات. لكن اللسان جعل الله عليها حارسين وبابين، أسنان وشفتان. وعاد حتى الحارسين قوية، هذا الأسنان يابسة قوية ما تمسك، والشفتين كذلك تغلق. كل ذلك لأن الله تعالى حتى في خلقته للخلق جعل الخلق قائمة على موافقة الفطرة لحكمته سبحانه وتعالى في خلق الإنسان والوظيفة التي يريده بها. نعم.
2: واعلم أن السمع والبصر بابان مفتوحان إلى القلب، يصير إليه كل ما يدخل منهما. وكم من شيء يسمعه الإنسان أو يراه مما لا ينبغي يصل منه أثر إلى القلب تعسر إزالته عنه، فإن القلب سريع التأثر بكل ما يرد عليه، وإذا تأثر بشيء يعسر محوه عنه. فليكن المريد حريصا على حفظ سمعه وبصره، مجتهدا في كف جميع جوارحه عن الآثام والفضول، وليحذر من النظر بعين الاستحسان إلى زهرة الدنيا وزينتها، فإن ظاهرها فتنة وباطنها عبرة.
3: نعم، في اللسان ذكر الإمام الغزالي 20 آفة من آفات اللسان، منها أولها الكذب، ثم ذكر الجدل، وذكر الغيبة والنميمة واللعن والسب وغير ذلك، وعددها إلى حدود 20. وكذلك في السمع والبصر ذكر تفصيل في هذا. والإمام الحداد في هذا الكتاب يذكر رؤوس الشؤون التي ينبغي الإنسان أن يحذرها في أعضائه. وقال إن السمع والبصر بابان مفتوحان على القلب. القلب هذا هو محل التأثير وهو محل نظر الله وهو السلطان والملك الذي يحرك الجوارح، فالذي تدخله على قلبك سيخرج منه مثله. إن أدخلت على قلبك خير سيخرج خير، وإن أدخلت على قلبك شر سيخرج منها شر. ولهذا كان إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فما يدخل بواسطة السمع أو بواسطة البصر إلى القلب ينطبع فيه ويكون له صورة في هذا القلب، يعسر إزالة هذه الصورة. ما تخرج، ما صورة. أنت شفت منظر وعمرك 10 سنين، لو بعدين وأنت عمرك 100 سنة تستذكره يطلع في شاشتك، تذكر المنظر ويبقى في ذاكرتك حتى لو أنك نسيته، لكنه موجود في داخل القلب، بحيث أنه حتى ربما تكون شيء قد نسيته، لكن لو عرض عليك ثاني مرة ولا حد ذكرك بشيء يرجع ثاني مرة، فتكتشف أن الصورة منطبعة في قلبك. وهذا الأمر الذي يخيفه الصادق مع الله، أن ينطبع في قلبه شيء يعسر عليه أن يزيله. ولذلك حتى الذين تابوا واستغفروا يبقون على حالة من الخوف من الله من ما جرى منهم وإن كان قد سبق. فالآن أنت شباب ومن مثلك أو كان أكبر، ينبغي له أن يحرص على هذه الجوهرة وعلى هذه الشاشة الموجودة في قلبه، لا يدخل عليها ما لا يليق. فإن كثير من الناس جمعوا وجعلوا أسماعهم مثل المزابل، الناس يرمون قاذوراتهم أوساخهم، كل ما كمل واحد فاتح أذنه مزبلة، كل ما معه زبالة يجي يرمي، تفضل يسمع كل كلام ويجلس مع أي أحد. وجاءت الآن الأجهزة هذه يسمع كل المقاطع والشين والزين والخمج، فتجد في قلبه خمج وتعفن، كيف يصدر عن هذا القلب خير وهو معبأ بالأوساخ. وكذلك البصر، هذا النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، لو كان نظرة واحدة مسمومة تكفي لقتل القلب، فكيف بسهام سهام سهام سهام كل يوم تقذف على هذا القلب. ولهذا انفلات عيون الناس عوقهم عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. بعدين يجي أحدنا يقول أنا أصلي صلاتي ما محصل فيها حضور، ما عندي همة للصلاة، بقوم صلاة الفجر ثقيل على صلاة الفجر. طبعا قلبك هذا معبأ بالران والأدران والأوساخ، فصار فيه ثقل، وروحك صار القيد عليها شديد، ما تنطلق روحك بسبب هذه الأفعال. ولذلك من كان قد جرى منه فليتوب ويستغفر وليحرص على أن يحفظ عينه وسمعه. نعم. حرمات العين معلومة، النظر إلى النساء، النظر إلى عورات الناس، التجسس، أمثال هذه الأشياء كلها منعها الله سبحانه وتعالى علينا حفظا لذواتنا. نعم.
2: والعين تنظر إلى ظاهر فتنتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. وكم من مريد نظر إلى شيء من زخارف الدنيا فمال بقلبه إلى محبتها والسعي في جمعها وعمارتها. فينبغي لك أيها المريد أن تغض بصرك عن جميع الكائنات، ولا تنظر إلى شيء منها إلا على قصد الاعتبار، ومعناه أن تذكر عند النظر إليها أنها تفنى وتذهب، وأنها قد كانت من قبل معدومة، وأنه كم نظر إليها أحد من الآدميين فذهب وبقيت هي، وكم توارثها خلف عن سلف. وإذا نظرت إلى الموجودات فانظر إليها نظر المستدل بها على كمال قدرة موجدها وبارئها سبحانه، فإن جميع الموجودات تنادي بلسان حالها نداء يسمعه أهل القلوب المنورة الناظرون بنور الله أن لا إله إلا الله العزيز الحكيم
3: سبحانه وتعالى. وذكر لك أنك ينبغي لك أن تغض بصرك عن النظر إلى مظاهر الدنيا، تعظيما لها أو تعلقا بها أو محبة لها. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا نظرنا إلى شيء من أمور الدنيا أعجبنا أن نقول لا عيش إلا عيش الآخرة. فأعطانا دواء، أعطانا دواء، حبة دواء. كلما نظرت إلى سيارة أعجبتك تذكر لا عيش إلا عيش الآخرة، ما تكون هذه السيارة. ولو واحد جاب الواحد من أهل الجنة في الجنة جاب له سيارة، إيش تشوف؟ إيش بيصلح بها سيارة؟ سيارة رولز رايز، ما أدري إيش يسمونها، هذه أفخم سيارة في الدنيا. جابوها الواحد في الجنة قالوا خذ السيارة هذه في الجنة، إيش تشوف بيصلح بهذا؟ ولا جابوها الواحد من أهل النار والعياذ بالله، إيش بيصلح به؟ يحترق في نار جهنم. خذ أعطوا سيارة، إيش تقول؟ لا، فالعيش الحقيقي هناك. لا صاحب الجنة يحتاج لشيء من الدنيا، ولا صاحب النار يحتاج لشيء مما في الدنيا. لا هذا تنفعه ولا هذا. فالدنيا ليس فيها شيء أصلا، هي كلها فناء. ولذلك يعود الإنسان نفسه هكذا كلما نظر. بل كان سيدنا الإمام الحداد صاحب الكتاب كان من عادته حتى إذا أحد عطر وجاء له عطر تعطر يقول لا عيش إلا عيش الآخر. يرى أن هذا مظهر من مظاهر الدنيا، لا يلتفت إليه ولا يشتغل به. اللهم يقول اللهم كما أنعمت فزد وكما زدت فبارك ولا عيش إلا عيش الآخرة. وإذا ارتقى الإنسان عن النظر إلى الدنيا بهذه الصفة فليصعد المريد السالك الذي يريد ربه ينظر إلى كل شيء في الكون بنظرة اعتبار، فيرى مظاهر الخلق أن هذه فيها مظهر قدرة الله في الخلق، قدرة الله في التدبير، ويرى فيها مظهر الإرادة الإلهية، يرى فيها مظهر الإبداع والصبغة. كم تجلي من تجليات الحق تقدر ترى في كل شيء فيما يدور حولك، وتنظر أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، وأن كل ما تستمده من أشياء الحياة. وهذا أول ما يعلمون الطالب الولد الصغير في مادة العقيدة والتوحيد، أنه يعتقد أن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه هو خالق كل منفعة في كل شيء، وأن الماء لا يروي إلا بقدرة الله، أن الماء بذاته لا يروي، إنما الله يخلق الري عند شربه، النار لا تحرق بذاتها، إنما الله يخلق الحرق عند مساسها. هذا مما يعلمه الإنسان في مبادئ عقيدته، ليعرف أن كل شيء بيد الله وقدرة الله وفعل الله، أنه سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد. فإذا كان هذا تطبقه في حياتك، تؤمن به هكذا في المدرسة، تطبقه في حياتك. إذا شربت الماء فاستشعر أن هذا الري من الله، يا سلام، فتقول الحمد لله، لأن قلبك لا يشهد الماء، إنما يشهد الخالق الفاعل الحقيقي. الله يرزقنا سعة النظر وحسن النظر إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم بحضور مثل هذا المجلس، هذا المجلس الذي نستمع فيه جواهر من جواهر القرآن، نستمع فيه أنوار النبوة يأتي إلى آذاننا من وراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن يا أحباب بحاجة إلى مثل هذا المجلس، بل الأمة كله والعالم كله بحاجة إلى مثل هذا المجلس. قد رجعنا الحمد لله بعد خروج دعوي إلى بريطانيا وأمريكا، والحمد لله وجدنا أن الناس كلهم بحاجة إلى مثل هذا المجلس. العالم كله الآن في الحيرة، والناس ما شاء الله، الله تعالى وفق بعضهم وإيقظ بعضهم بما هم فيه من النوم، فوجدوا أنهم مناهجهم باطلة، ووجدوا أنهم في الظلمة، ووجدوا أنهم بحاجة إلى شيء، حاجة إلى شيء يذهب العطش في قلوبهم. هم بحاجة إلى الحق، بحاجة إلى كلام الله، بحاجة إلى رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن طلبة العلم والمهتمين بدعوة الله تعالى، علينا نحن أن نشرب من مثل هذا المجلس، ونحمل ما نحن نستمع، ونحمل هذا الماء العذب إلى هؤلاء العطشانين. فهم ما يعرفون عن هذا الدين الآن، ولكن سيأتي يوم أنهم سيعرفون عن هذا الدين، ومن يبلغ لهم هذا الدين لهم الأجر والثواب. فقد يكون نحن وقد يكون الغير، وإما نحن نستمع ونستفيد ونحمل هذه الراية إلى أمثال هؤلاء ونحصل أجر وثواب، أو غيرنا يعمل ذلك ويفوت علينا فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى وتقريب عباد الله إليه عز وجل. فالحمد لله على مثل هذه الفرصة، وينبغي لنا ولكم يا أيها الأحباب أن نستمع غاية الاستماع، ونشرب من هذه الأنوار والماء العذب، وننوي أن نحمله إلى أقوام في المشرق والمغرب، والحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله، نكرر الشكر للمولى سبحانه وتعالى والحمد له تبارك وتعالى على هذه الفرص للتلقي معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. ولما ينظر الإنسان إلى أحواله كلها وإلى أوقاته كلها، يجد أن أفضل الأوقات هو وقت التلقي، خصوصا وقت التلقي عن الشيوخ الذين لهم سند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مسلسل إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا أصل الخير كله، حتى يذكر لنا مولانا سبحانه وتعالى في عدة مواطن في كتابه: كما أرسلنا فيكم، بألفاظ متقاربة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أول الآية: يتلو عليكم آياتنا، هذا يدل على التلقي. ثم يأتي ما بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم: ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة بالتفصيل. لكن أول الأمر هو التلقي، يعني تلقي ساداتنا الصحابة معاني كتاب الله سبحانه وتعالى مباشرة من الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولو فعلا فكرنا في هذا وتخيلنا ساداتنا الصحابة يصلون وراء الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تلاوته صلى الله عليه وسلم، كيف كانت خطبته صلى الله عليه وسلم، كيف كانت دروسه وتلقيهم عن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا أساس الأمر. فلما نستقرأ قصص الصحابة نراهم حريصين جدا على هذا التلقي حتى الذي يغيب يوم هو يسمع ممن حضر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وحياتهم هكذا يتناقلون الأخبار ممن سمعوا من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا أساس الأمر هو التلقي ثم يأتي بعد ذلك ويزكيكم بجميع معانيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعاليمه كلها طاهرة في ذاتها ومطهرة للجميع الأنواع جميع أبعاد البشر كلها على مستوى العقيدة والمعتقدات وعلى مستوى الأفعال وعلى مستوى القلوب وعلى مستويات لا ندركها يعني كل مستويات الإنسان وكل ما يتعلق بالإنسان إنسان هذا يتطهر بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهكذا كل شخص لما يدخل في هذا الدين أو لما يصل إليه هذا الدين قد يكون له شيء من المعتقدات غير صحيحة فيتطهر بتطهيره صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نعتقد ماذا نؤمن بالنسبة لله سبحانه وتعالى وبنسبة صفاته وبنسبة أفعاله سبحانه وتعالى ويزكينا كذلك بنسبة أفعالنا هذا شيء عجيب أن لا يوجد فعل يمكن يعمله الإنسان في الوجود إلا له حكم شرعي متعلق بذلك الفعل إما يكون جوازا وإما يكون مباحا وإما يكون مستحبا وإما يكون مكروها وإما يكون واجبا وإما يكون حراما كل ما يتعلق بأفعال الإنسان لنا دلالات واضحة من كتاب الله سبحانه وتعالى من سنته صلى الله عليه وسلم وفي خلال ذلك هو يطهرنا صلى الله عليه وسلم وثم من أسهل المعاني هو التطهير الذي على بالنسبة القلوب ويزكيكم هو يزكينا صلى الله عليه وسلم بنسبة قلوبنا ماذا يريد المولى سبحانه وتعالى أن يرى في قلوبنا ولما ينظر إلى قلوبنا وهو محل نظر الله سبحانه وتعالى ويرانا متعطشين لتلقي معاني كتابه سبحانه وتعالى ويرى فينا الاستجابة لذلك والمصارعة إلى العمل بها وإحياء هذه المعاني في أنفسنا وفي من حوالينا هذا من أعظم النعم علينا من المولى سبحانه وتعالى فهذه فرصة التلقي لأن كما سمعنا أن في كتاب الله سبحانه وتعالى جواهر عظيمة كبيرة ولكن كما يقول لنا المولى سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون معناه الظاهر أن جلالة المصحف لا يمكن الشخص أن يمسح أو يحمل المصحف أو يمس المصحف حتى ولو آية منها إلا وهو على الطهارة ولكن كذلك لا نمس معاني كتاب الله سبحانه وتعالى إذا ما أكرمنا بتلك التزكية التي تأتي من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكما بدأنا هؤلاء الشيوخ اللي نتلقى عنهم لهم سلسلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيخ بعد شيخ وعالم بعد عالم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتلقى هذه معاني في هذا العصر وكل الإشكالات والتحديات هذا العصر ونفهم كيف ينبغي أن نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى مع ما يدور حوالينا ومع مفاهيم الموجودة فهذه فرصة من الله سبحانه وتعالى عظيمة كبيرة ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ قلوبنا وحتى نسقي بقلوبنا ونستمع بأرواحنا وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخواني في الله هنيئا لكم بجلوسكم في هذا المكان وبتلقيكم من أهل هذا المكان الذي تلقوا هذه الأنوار عن مشائخهم وعن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلاقة والقرب الإلهي والمسألة كلها مسألة الصحبة الصحابة رضي الله عنهم ساروا صحابة لأنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصلوا إلى أعلى كمالات القرب الإلهي بسبب الصحبة فالمجلس هذا بصحبة هؤلاء الرجال الذين فتح الله عليهم باب المعرفة، باب العلاقة، باب المحبة، باب القرب، باب اليقين، فتح عليهم كل أنواع الصفات التي تلقوها الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحبتهم والنظر إليهم هذه من أسباب القبول عند الله، وهذه من أسباب الترقي عند الله تبارك وتعالى. من نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة في حالة يعني البلوغ سموه صحابي. فهكذا كذلك يسري في هذا الزمان، من نظر إلى العارف بالله، من نظر إلى المقرب عند الله تبارك وتعالى، فيسري إليه ذلك النور، ويسري إليه ذلك تلك البركات وتلك الخيرات التي تسري على من ارتبط بهم. وكلا يأخذ بقدر الإناء الذي عنده، من كان إناءه نظيف فيتحصل ما يتحصل. ولذلك سمعنا من الحبيب عمر يقول بعض الناس يعني جلسة واحدة يجلسها في هذا المكان فيأخذ نصيبه من الهداية ومن القرب ومن العلاقة بالله تبارك وتعالى، وتكون زاده إلى كمال الترقي والعلاقة بالله تبارك وتعالى إلى الموت. وبعض الناس يجلس سنين وما يتحصل تلك المرتبة وتلك المزية التي تحصلها ذلك الرجل. والسبب الإناء، السبب أن هذا أتى بإناء نظيف، وأتى بقلب نظيف، وأتى بطلب صحيح، وأتى بإقبال ورغبة وجذبة قوية، فأعطاه الله تبارك وتعالى. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم معطي يقسم، والمعطي هو الله، فهؤلاء الربانيين كذلك هم يقسمون، فقط يقسمون نصيب ما له الإنسان من نصيب عند الله تبارك وتعالى، الذي أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها للورثة، فهم يقسمون الذي كتبه الله لكل إنسان. ولكن المطلوب مننا إخوان أن نصفي آنيتنا، نصفي قلوبنا، نصفي أرواحنا، نصفي بواطننا، حتى نستطيع نستفيد من هذه الجلسات ومن هذه المجالس ومن هذه الكلمات التي نسمعها من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه أحبابي إخواني في الله، كم من إنسان يجلس فتحصله يفتح الله عليه بمفاهيم عالية عظيمة، واحد جنبه ملتصق معه، لكن إيش الذي فهمت؟ ولا شيء. هذا جالس جنب هذا ما فهم شيء، وهذا جالس في نفس المكان ولكن فتح الله عليه فتوحات عجيبة وغريبة. والسبب الوحيد أحباب في الله الطلب، الطلب. من جاء بالطلب ومن جاء بصدق الله يعطيه. والله ما يميز بين الشكل والصورة، ولا يميز بين المتعلم والبدوي والعالم، الله ما يميز بين الأنساب. الله جل جلاله ينظر إلى القلوب، وينظر إلى الطلب، وينظر إلى الرغبة واللهفة الذي عند هذا صاحب الطلب، فبقدرها يعطيها الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن حضر هذا المكان، وهنيئا لمن أقبل في هذا المكان، وفقه الله تبارك وتعالى وجلس في هذا المكان وعند هؤلاء الرجال الربانيين، فيستغل هذه الفرصة. والأيام قلائل، ما ندري هل نعيش إلى السنة الواجية ونجلس في هذا المجلس مرة ثانية أم لا، وما ندري هل نوفق مرة ثانية نعود إلى هذا المكان حتى لو عشنا أم لا. لذلك أحباب في الله يحتاج مننا أن نستغل الوقت الموجود، ونستغل الحياة الموجودة، ونستغل الفرص الموجودة، حتى يفتح الله علينا وينور بصائرنا. إذا تنور هذا القلب وتنور هذا البصر بالعطاء الإلهي، فالإنسان في أيام قلائل يفتح الله عليه فتح عظيم. كما كنا نسمع من الحبيب عمر يقول، يذكر قصة أن رجل وصل إلى واحد من الربانيين من العلماء من أهل الله تبارك وتعالى، وكان هذا الرجل سفرته مفتوحة، يأتوا الناس كلهم يأكلون ويشربون، السفرة مفتوحة ليل ونهار. فالرجال هذا بدوي يقول من فين هذا الرجال هذه الأموال معه؟ هل معه تجارة؟
5: قالوا لا ما عنده تجارة. قال طيب هل معه مزارع؟ قالوا لا ما عنده مزارع. قال طيب من فين له هذه الأموال يأكل الناس ليل ونهار؟ جال عند الشيخ قال أكيد هذا الشيخ يعرف الكيمياء، يعرف علم الكيمياء الذي حول الحديد ذهب. فجاء إلى الشيخ وقال يا شيخ أريدك تعلمنا الكيمياء. الشيخ نظر إليه نظرة أهل الله فعرف أن الرجل صادق وأن الرجل صاحب صفاء. قال له أعلمك بس لي شرطين. إيش الشرط؟ قال الشرط الأول تجلس عندي وتحضر دروسي وتحضر مجالسي، سهل مستعد. قال بدي أجلس عندي سنة. قال أجلس عندك سنة. الشرط الثاني أنه ما ينتقض وضوءك في أي لحظة من اللحظات إذا أنت مستيقظ إلا وتجدد الوضوء تتوضأ، لا تبقى في أي لحظة بدون وضوء. قال هذا سهل. فبدأ في ملازمة الشيخ. الرجال يريد المال الآن، يريد الذهب، يريد الدنيا، ولكن صاحب صفاء. مجرد ما بدأ يجلس من مجلس إلى مجلس إلى مجلس إلى مجلس الرجال نسى موضوع المال ودخل في عالم آخر، دخل في عالم محبة الله، محبة الدار الآخرة، محبة رسول الله، محبة الأعمال الصالحة. بدأ الآن في منافسة كيف يقرب من الله. استمر في الأيام والرجال نسى الدنيا بما فيها. فخرج ليلة من الليالي أو يوم من الأيام يعني يريد يقضي حاجته، فراح قضى حاجته وذهب إلى البير حتى يتوضأ. فوصل إلى البير دخل الدلو وبدأ يسحب الدلو. عندما وصل الدلو في يده وإذا به مملوء ذهب، رأى الذهب رماه في البير مثل الذي كأن واحد مسك ثعبان فجأة يرى في يده ثعبان، رماه على طول من شدة الخوف. وجاء يبكي عند الشيخ، ما لك يا ابني إيش الذي حصل؟ قال قصة كذا كذا كذا. قال بس ما دام هذا الحال الذي وصلت إليه أن الدنيا صارت عندك بهذا الشكل، قال أنت الآن من رأسك إلى رجلك كيمياء، دعاءك مستجاب، لك القبول يا عند الله، يلا اذهب إلى البلاد الفلانية وعلمهم هذا الطريق، طريق الوصول إلى الله. ففي فترة 6 شهور فالصدق والطلب والانجذاب والرغبة حتى الإنسان يصل إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو السبيل الوحيد وهذا هو الطريق الوحيد حتى الإنسان في فترة وجيزة يستطيع أن يقطع مسافات كبيرة. والمسافات ليست مسافة الكيلوهات والمترات، ولكن مسافات أحباب في الله مسافات الصفات، مسافات الأخلاق، مسافات القرب، مسافات في المحبة، مسافات في العلاقة بخلق الله تبارك وتعالى، بالرحمة بخلق الله، بالشفقة على خلق الله تبارك وتعالى. هذه مسافات يسموها المسافات المعنوية تقطع في فترة وجيزة لمن صدق بين يدي هؤلاء المشايخ وهؤلاء الرجال الذين فتح الله عليهم هذا الباب. أحبابي إخواني في الله، لأجل هذا نستغل كم من واحد بدوي لكن أفضل من كم من متعلم يأتي بصدق عند هؤلاء الناس، يعطيها الله تبارك وتعالى ما يعطيه في أيام قلائل. فلذلك كل واحد من أحباب في الله يحسن الظن أول بمن حوله ويرى أنه يعني أخص واحد في هذا المجلس وأن الذي في هذا المجلس أفضل مني وأحسن مني كلهم. ينظر إلى كل واحد جديد أو قديم فيقول هذا أفضل مني، وفي الحقيقة ما حد يعرف من هو الأفضل. قد يكون فعلا أفضل منك وقد يكون أحسن منك في حسن الخاتمة، ولو أنت في الحقيقة الآن عالم متعلم أو عندك معلومات أو عندك كذا، لكن ما ندري الخاتمة لمن، وما ندري من يموت على حسن خاتمة، ما ندري يوم القيامة من يكون من السعداء ومن يكون من الأشقياء. فلذلك قال الإمام الغزالي يذكر، قال ما يفتح الله هذا العلم وهذا الباب، باب المعرفة الإلهية والمكاشفات، إلا لمن تصفى أول خرج الدنيا من قلبه. نسأل الله أن يخرجها من قلبنا ومن قلوبكم جميعا. الأمر الثاني أن يخرج من قلبه الكبر، أن يخرج من قلبه الكبر فلا يرى نفسه أفضل من أحد حتى من الكفار، لأنه الكافر ممكن يسلم. هذا الانكسار أن يكون ما عنده يعني ذرة أن يرى نفسه شيء، أو يرى نفسه عنده شيء. هذه من أعظم الصفات التي ذكرها الإمام الغزالي في فتح الإله لهذا الإنسان، أن الإنسان ينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى ويرى نفسه لا شيء، فيفتح الله له الباب ويوصله إلى كمال القرب الإلهي وكمال العلاقة. إحنا أحباب في الله نتكلم في هذا الشيء ونسأل الله أن يعطينا. كانوا مشايخنا يقولوا لنا نتكلم عن صفات الصحابة حتى الله يرزقنا صفاتهم، نتكلم عن صفات السلف حتى الله يرزقنا صفاتهم. قالوا لا نتكلم عن ما فينا، نتكلم عن الذي عند هؤلاء الرجال الكمل حتى الله يكمل لنا النقص الذي فينا. ونحن كلنا أحباب في الله أمامكم الفقير، مقصرين من رجولنا إلى شعر رأسنا، تقصير موجود والذنوب موجودة والأخطاء موجودة وعاد التعلق بالدنيا موجود، ولكن نتكلم معكم لعل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم يرزقنا ويرزقكم كذلك حقيقة هذه الصفات التي هي سبب القرب من الله تبارك وتعالى وسبب العلاقة بالله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بوحيه إلى قلب عبده وحبيبه ونبيه سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى ملائكة الله المقربين وعلى ساداتنا آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وداود وسليمان وزكريا ويحيى وموسى وهارون وعيسى بن مريم ومن بينهم من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام إلهنا وربنا وسيدنا وملانا وخالقنا جل جلاله وتدبرنا لتعاليمه وتوجيهاته وإشارات وحيه سبحانه وتعالى انتهينا في أوائل سورة المؤمنون إلى قوله جل جلاله وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض ولم يزل ربنا يقص علينا آيات قدرته وعلمه وإحاطته وتدبيره وعجائب رزقه إيانا وتفضله علينا رحمة منه بنا لنزداد إيمانا ويقينا ولنظفر في مدة هذه الحياة القصيرة بما ترتفع به درجاتنا وتتحقق به سعاداتنا ونحوز به خيره الدائم المؤبد وفضله الواسع المستمر السرمد. يقول أنزلنا من السماء ماء بقدر، وهو ما ينزله سبحانه وتعالى على من على ظهر الأرض من هذه الأمطار المقدرة بمقدار. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر حاجاتكم وما يصلحكم ويصلح أراضيكم وما يكون سببا لسقيكم ولطعامكم وطعام أنعامكم. ولو قل عن ذلك لتعبتم، ولو زاد وكثر لأغرقكم ولا هلكتم، ولكن وأنزلنا من السماء ماء بقدر بقطرات محدودات معلومات معدودات وكمية من الماء مبينة في علمنا وإرادتنا لا تزيد ولا تنقص، وبذلك قد يتحول عقابا على بعض الناس إذ يشتد نزوله ويترتب عليه خراب وفساد وهلاك أشجار وديار وأرواح من الإنس ومن الدواب إلى غير ذلك، ويكون في غالب الأحوال على مدى القرون من حين خلق آدم عليه السلام وأنزل الأرض إلى أيامنا هذه وما بعد أيامنا، يكون غالبه وأكثره رحمة بالعباد ومنة من المعبود جل جلاله، يصلح أرضهم وأحوالهم وشؤونهم، ويترتب عليه صلاح زراعاتهم وحدائقهم وثمارهم وما يحيون به وما يستفيدون من الفوائد الكثيرة. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، قال وفي بديع ترتيبنا وعجائب صنعنا أسكنناه في الأرض، جعلنا في الأرض قابلية لتتشربه، ثم يمضي منه ما يمضي إلى ما فيها من زروع وأشجار ليسقيها، ومنها أماكن مخصصة لتخزن من هذا الماء ما يستفاد، ومنها مواضع تسير أنهارا ومواضع فيها عيون من الأرض، وسواء الجوفي الذي يسكن أو العيون التي تمشي كلها تمد من خلال هذه الأمطار بإمدادات من منزل الأمطار جل جلاله. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، فقادرون أن لا ينزل شيء ولا يصيبكم شيء ولا تنالون أي أثر من ذلك، فكما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه وعدم وجوده بينكم، وإنا على ذهاب به لقادرون. وذهاب به إما عدم نزوله من الأصل، وإما تحويله إلى موذ وضار، وإما سلب منافعه فيبقى من

0: نكون في بإمهالكم إلى أن تتذكروا وأن ترجعوا حتى إذا حل الغضب على المعاندين المنكرين هلكوا. وإنا على ذهاب به لقادرون. واحد من أوجه الإذهاب يقول أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ شركة من؟ حكومة من؟ دائرة من؟ من يجينا بالماء المعين؟ من إن يأتي؟ لا إله إلا الله. يا ربي يا رزاقنا ارزقنا الفهم عنك وحسن عبادتك وشكرك. قال الله تعالى: ولما رتبنا الأرض بهذا الترتيب ورتبنا حياتكم على هذه الحياة، من رتب ذلك غيرنا؟ علم أحد، قدرة أحد، حكومة أحد، شركة أحد رتبت هكذا التكوين للأجساد وللأرض؟ ما هو إلا هو. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب بواسطة هذا الماء الذي أنزلناه من السماء، وما جعلنا في الأرض من قابلية وإمكانية لأن تقبل منكم البذور تبذرونها فيها، ونسقيها بهذا الماء، ونحول تلك البذور إلى أشجار وإلى إلى نجوم تطلع على ظهر الأرض من مختلف هذه الأشجار والحدائق. أمن جعل الأرض قرارا وجعلها خلالا نهرا وجعلكم رواسيا وجعل بين البحر إله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله. والأشجار تنادين لا إله إلا الله، والأحجار تنادين لا إله إلا الله، والهواء ينادين لا إله إلا الله، والسماء تنادين لا إله إلا الله، والأرض تنادين لا إله إلا الله، وأنفسنا بتكويننا تنادين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ونحن نتخاذل نتغافل نتجاهل نروح وراء الأهواء وراء الشهوات ننسى عظمة هذا الإله وقيوميته وقدرته وتدبيره. اللهم أيقظ قلوبنا وأحيها حياة أهل اليقين الذين لا يزالون معك حاضرين وبعين عنايتك منظورين في كل شان وحال وحين يا أرحم الراحمين. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعنب على وجه الخصوص جميع نظرائها من بقية الأشجار، لكن هذه قوية التأثير على مصلحتكم وحياتكم ومنافعكم. النخيل التي تثمر لكم من الرطب والتمر، والأعناب لكم فيها فواكه كثيرة، فواكه كثيرة أي أن تكون رطبا وعنبا، ثم منها تأكلون تمرا وزبيبا يتحول الرطب إلى تمر والعنب إلى زبيب. كلوا تفكهوا وكلوا فواكه وأكل كل من شجرة واحدة، يتطور أطوار ويتغير تغيرات بترتيب من وضع هذا؟ إنسي ولا جني ولا مفكرين ولا عبقريين ولا تكنولوجيا رتبت هذا؟ كلها مصنوعة، كلها محكومة، كلها مقهورة، كلها مرتبة من فوق. الرب الذي رتب، الإله الذي قدر ونظم سبحانه وتعالى هذه الكائنات هكذا، وما يقدر أحد يغيرها من عهد آدم إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة، ولا من قبل ومن بعد. لله الأمر ومن قبل ومن بعد. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة متلونة بألوان مختلفة وأذواق عجيبة، كل ذوق يختلف عن الثاني يصعب حتى تعبيركم عنه. كذا كذا أنواع من الرطب والتمور، وكذا كذا أنواع من العنب والزبيب، وذا أخضر وذا أسود وذا أحمر وذا أصفر، خذ لك واحد تلوين منين جاء ومنين اللون. انت تحط البذرة فيها موجود صباغة والوان موجود فيها. منين جاءت هذا التلوين وهذا؟ الله أكبر. سبحان الخلاق. ذرات الكائنات تقول لنا اتقوا الله، اعبدوا الله، اطيعوا الله. نحن نتصامم ونتعامى ونتغافل. يا رب ذكر قلوبنا. قال لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء. على وجه الخصوص من بين الفواكه التي قال شجرة طيبة، شجرة الزيتون تخرج من طور سيناء، من طور سيناء أي جبل سيناء، والمكان الذي يسمى سيناء فيه هذا الطور الجبل الذي كلم الله فيه سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. شجرة تخرج من طور سيناء فيها بركة وفيها حسن وفيها جمال، فخير الزيتون ما كان من تلك البقاع ومن طور سيناء ومن الأرض المقدسة وما حواليها. شجرة تخرج من طور سيناء، في قراءة سيناء تنبت بالدهن بالدهن، وفي قراءة تنبت بالدهن أي مع الدهن. يقول جاءني زيد بالسيف، يعني مع السيف، معه سيف. تنبت بالدهن وتنبت بالدهن تخرج لكم الدهن وصبغ للآكلين. تدهنون به بزيتها ما يخرج منها، وصبغ للآكلين تضعونه في مآكلكم فتصبغه لكم ويكون إداما، تدمون به ما تطعمون وينصبغ به يصبغه بلونه من الإدام ما هو يصبغ وما لا يصبغ، ما يغير الصبغة. ولكن هذا صبغة للآكلين، صبغ للآكلين يتخذونه إداما يصبغ لهم أكلهم ويحسنه لهم ويكون سببا لتقوية أجسادهم ولعطائهم من فضل خالقهم صحة وعافية ودفعا لكثير من العلل والأمراض. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة. والحيوانات اللي قدامكم هذه منين جبتوها؟ تركزت لكم من عند شركة، من عند هيئة، من عند وزارة، من عند والأنعام خلقها، إبل وبقر وغنم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها لبنا خالصا سائغا للشاربين، يخرج من بين فرث ودم، ولا فرث ولا دم، لا لا لا لقرب من رائحته ولا من لونه، لونه طيب ورائحته طيبة وطعمه وذاقه طيب حسن، لبنا خالصا سائغا للشاربين. وفيه القوة لكم والفوائد الكثيرة لأجسادكم. ويقول نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة، من جلودها ومن أصوافها ومن أوبارها ومن أشعارها ومن ألبانها، ومن بعد ذلك ما يكون في طعاما لكم. لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، فتاتيكم ببروتينات مهمة للأجساد قوية، أبحنا لكم أن تذبحوها وطيبناها لكم وجعلناها مناسبة لصحتكم ومناسبة لفائدة أبدانكم واستقامتها، وأبحنا لكم أن تذبحوها وسخرناها لكم. وإلا أنت ما تتسلط حتى على بعوضة صغيرة، ما كم نسبتها إلى الغنمة، كم نسبتها إلى البقرة، كم نسبتها إلى الجمل، ولكن ذي مسلطة وذاك مسخر بكبره وتذبح منه. هذه إن ما استعملت وسائل من بعيد هي اللي تذبحك، ما تذبح هي اللي تلسعك وتدي. سبحان الله، وهي صغيرة كمان، فليس صغر ولا كبر. ماذا سخر وماذا سلط؟ ها، ما سخره سخر ولو كان كبير، ما صلته تصلت ولو كان صغير، لا الحكم للصغر ولا للكبر، ولكن لتسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى. يسلط ويسخر جل جلاله وتعالى في علاه. قال ومنها تأكلون، أبحناها لكم سخرناها لكم وأبحنا لكم ذبحها لأجل مصلحتكم وفائدتكم. ولهذا قالوا لا يجوز بذبح شيء من الأنعام لغير مصلحة الإنسان وفائدته لأكلها، حتى أن من أراد أن يذبح شاة وبقرة لأنها مريضة ومتعبة وقال يريد يريحها ولا يأكلها، يقول ممنوع حرام، اتركها بروحها، أنت ما أنت مالكها ولا خالقها، اللي خلقها ربك والأمر أباحها، إذا أنت بتأكلها فإكراما لك أباح لك تذبحها، ولغير ذلك لا اتركها، إن كانت ملكك أنفق عليها وطعمها واسقها وانتبه منها، ولا بتخاصمك في القيامة، ولا لك حق تذبحها إلا إكراما لك تريد أكلها لمصلحتك فذبح. الخالق أذن بذلك جل جلاله وتعالى في علاه. قال ومنها تأكلون وعليها، منها من جملة الأنعام الإبل، وعلى الفلك السفن في البر تحملون، هذا في البر وذا في البحر، الجمال تحملكم في البر والسفن في البحر، وعليها وعلى الفلك وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشغل أنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل، خصائص أعطاها الله الإنسان ومزايا ميزه بها عن النباتات عن الحيوانات عن الجمادات، تمييزات كثير وخصائص كبيرة أعطاها الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فما يستحق هذا الإله إلا أن نعبده ونوحده ونطيعه ونمتثل أمره وننفذ شرعه ونظامه ومنهجه. قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، ثم أخذ يذكر سبحانه إرسالية سيدنا نوح وما فيها من الحكم والبدايع والعجائب وما كان لقومه، وكان من أولي العزم من الرسل، صبر كثيرا وكان أيام بلاغه فقط قبل ركوب السفينة 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة، تعرف 1000 سنة إلا 50 عاما، كما عمرك عمر أبوك وجدك وأبو جدك وجد جدك وأبو جد جدك وجد جد جدك، وكلهم عاد ماشي بعرف سنة عشر، ها كل هذا الوقت هو قاعد يبلغ وينصح ويدعو، وقوموا يستغشون ثيابهم ويضعون أصابعهم في آذانهم ويقولون له ساحر ومجنون كما تسمعون، وفي النهاية هلكوا كلهم وبقي نوح من معه في السفينة، وما على ظهر الأرض آدمي إلا ممن كان على سفينة نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. هذا من عجائب ما ظهر في الدنيا من هلاك المعاندين الكافرين الفجرة ونصرة الله لعباده المرسلين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم اللهم آمنا برسلك فاجعلنا من جندك، جعلنا من جندك أنصارك وأنصار رسولك، كل فرد منا من الحاضرين والسامعين اقبله من جندك أنصارك وأنصار رسولك ظاهرا وباطنا بجميع ما أوتينا فكرا وذوقا وعملا وعلما وقوة وقدرة ومالا ونفسا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اجعلنا من جندك الغالبين وحزبك المفلحين أنصار النبيين والمرسلين وأهل الاتباع التام لخير الأنام في كل خاص وعام منية وقصد وفعل وكلام، يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله، ولولا وجود هؤلاء الأتباع لخير الأنبياء بقلوبهم وأرواحهم ويجسدهم على ظهر الأرض لما بقيت هذه النعم عندكم، ولكان شان الأرض غير هذا الشان مع شدة ما فيها مما ينتاب الناس، لكن بقاو هؤلاء على ظهر الأرض مرتب من قبل حكمة رب الأرض والسماء، مرتب عليه أن يدوم الخير ويبقى حتى تنجز المواعيد كلها لخاتم الرسل. إلى الزمان الذي يريده الله تبارك وتعالى. فالحمد لله على وجودهم على ظهر الأرض، وكلما توفروا فهم سبب الخير في الأرض، وهم سبب الصلاح في الأرض، وهم سبب الأمن في الأرض، وهم سبب الاستقرار والطمأنينة في الأرض، عليهم رضوان الله. والله يجعلنا منهم، والله يجعلنا جميعا منهم ويدخلنا فيهم، آمين. اللهم آمين. نسألك ونلح عليك يا من يحب الملحين في الدعاء أن لا تخرجنا عن دائرة أولئك المكرمين عليك، ولا تخذلنا بنفس ولا هوى ولا شهوى ولا تسليط شيطان إنس ولا جن ولا قاطع يقطعنا عن طريقك يا حي يا قيوم، حتى ندخل في فريقك من المحبوبين لديك وحزبك المفلحين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على محمد.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

0: خضار وفائدة. القرنبيط. القرنبيط أو القنبيط أو الزهرة أو الشفلور، واسمه العلمي براسيكا أوليراسيا فار بوتريتيس، نوع من الخضار، وهو نبتة غنية بالمواد الكبريتية. ويقول علماء التغذية إنه من أكثر الخضروات احتواء على مادة الفوسفور، فهو لذلك مقوٍ للبنية، وله العديد من الفوائد والقيم الغذائية الأخرى، فهو يعزز الهضم لاحتوائه على كميات كبيرة من الألياف والماء المهيمن للوقاية من الإمساك وتنظيم عملية الهضم. ويتميز القرنبيط بدوره الكبير في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي وخفض فرص الإصابة بأمراض تسببها الالتهابات المختلفة، والحماية من العديد من الأمراض مثل مرض القلب التاجي والجلطات وارتفاع ضغط الدم. ويحتوي القرنبيط على مضادات أكسدة مفيدة في تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي وسرطان الأعضاء التناسلية وسرطان القولون والرئة. ويحتوي القرنبيط على عنصر غذائي هام، وهو الكولين، الذي يساعد على تحسين جودة النوم وحركة العضلات والمهارات التعليمية والذاكرة ونقل الإشارات العصبية إلى الدماغ وأعضاء الجسم والتخفيف من الالتهابات المزمنة. ويتميز القرنبيط بدوره في تقوية العظام لاحتوائه على فيتامين كاف، الذي يعمل على تحسين امتصاص الكالسيوم، وبالتالي فهو يحسن أيضا عمل الدورة الدموية ويقلل من حالات حدوث مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية. والقرنبيط قليل السعرات الحرارية، فنصف كوب من القرنبيط المطبوخ يحوي 15 سعرة حرارية فقط، وهو خال تقريبا من الدهون، مما يجعله مفيدا لإنقاص الوزن ومهما في برامج الغذاء الصحي. فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: خضار وفائدة. منبه الطاعات. صلة الرحم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها من اسمي، من يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه فأبته. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: نحن اليوم يا إخواني هفت بنا همتنا وضعفت العزيمة. ما واحد يقرأ كان من قبلنا منهم هذيلا. إذا استفتح كتاب الله ألقى الله سبحانه وتعالى على المجلس كله رحمة تتنزل. كان الحبيب أحمد يقول بعض الأصوات حق القرآن تنزل المطر بها. هل يعرف شيء من هذا؟ كان واحد يتكلم يقول هذا لا من علم الغيب، قلنا ما هو من علم الغيب، يحكي علم تلقاه عن من قبله. علم الغيب أمره ثاني، هذا إنما هذا علم تلقاه عن من قبله. وكان الواحد منهم من يحفظ صحيح البخاري، وفيهم من يحفظ مسلم، وفيهم من يحفظ الإرشاد، وهم الكثير الكثير. هذا الذي في المتأخرين ذي اللي أدركناهم. وكان منهم من يحفظ ما هو أكثر من ذلك، وكانت التفاسير يحفظونها بأكثر وأكثر. كان الشيوخ يحكون لنا عن الحبيب محسن بن علوي رحمه الله، يخرج من آخر الليل كل ليلة إلى مسجد طه ويقوم في صلاته كأنه وتد. وكان من أمره أنه يقرب من أهل الحزب القرآن ليقرؤونه من آخر الليل، وكلما مرت عليهم آية ألقى عليهم من علم التفسير الذي يعطيه الله، أو فهما أوتيه رجل يعطيه الله من هذا العلم، ويقولهم كيف تفسرين؟ ذكروا شيء من هذا؟ يقولون له ما ذكروا. قال هاتوا الشيخ محمود، كان يميل إلى الكشاف رحمه الله، وإذا جابوا له الكشاف ما وجد فيه البغية، قال اسمعوا مما فتح الله به عليه ويلقي عليهم. من جملتها قال إنه كان الحبيب أحمد بن حسن رحمه الله لما طلع للتعليم ولحجاته الأولى اتفق بشيخه الحبيب أحمد زيني، قال له من في حضرموت في هذا الوقت من الظاهرين فيها؟ قال له الحبيب محسن بن علوي أظهر من عرفناه في هذا الوقت. قال له شيله من مفاهيم في القرآن؟ قال له لو مفاهيم من القرآن. قال له هات خلنا اسمع. قال فجاب له آية قبل مقرأ تلك الرسل إلا من اغترف غرفة. قال له قال الحبيب، قال له هذه الدنيا لا أخذ منها الإنسان قدر الزاد لآخرته وبلغه لآخرته حفظها الله من فتنتها. وإذا استفتح فيها وأخذها كلها بطريقها وقع له ما وقع للقوم الذين حكى الله سبحانه وتعالى عنهم. قال له هذا من مفاهيم أهل الولاية الكبرى. الله. وهو كذلك بغينا ذحين حد ما نسأله عن قراءته للقرآن، ثم عن حضوره لأي كتاب يحضره من كتب التفسير، ثم بعد كتاب التفسير هذا ما كان يستغرب، ثم هل فتح عليه بشيء؟ هل قال شيء؟ هل كتب شيء؟ هل حضر عن شيء؟ هل قال دحين بغينا بنتناقل حتى أخبار شيوخنا هذيلا كم موجود في كلامهم؟ لي جمعوه لنا مثل كلام الحبيب أحمد، جمعوه 7 أو 10 منهم جزاهم الله خير الجزاء، ومثل كلام الحبيب علي جمعوه 4 أو 5 جزاهم الله خير. في كثير من مفاهيم التأويل، في كثير من مفاهيم القرآن، وفي المشرع عندكم كثير، وفي كلام الإمام القطب الكبير الإمام عبد الله الحداد أشياء كثيرة وكبيرة جم. الحد اطلع، بغينا حد كان يطلع عليها، بغينا حد كان يجعل له وقت فيها. إذا رجع الإنسان من عمله ولا قدر يحضر الدروس شيء كتير فرح إلى جنبه، إذا استراح من نومته أو من مجلسه مع أهله أو من تعبه يأخذ له شيء من الكتاب هذا من كتبهم. هذه الكتب تكفي، تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار.
2: صدر المكان إذا ما اصطفت العلا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي الحاوي وحسن عوض بمدينة تريم، وذلك مساء يوم غد الجمعة بتاريخ 17 من شهر صفر، بساحة الإمام الحداد بالحاوي، حوالي الساعة 8:15 مساء. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة، مزارات مكة والمدينة، الهدايا: إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بادر بالحجز الآن، فالمقاعد محدودة، ومن يبادر أولا يحظى بالمقعد أولا. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع اليمن، حضرموت تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-914-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع نقل مباشر لدرس التعريف بالسابقين الأولين ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع الشيخ الداعية عبد الله بن عوض باجهام.
2: من الإشارة إليه وذكره في درسنا الماضي سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه، نعرف ويحفظ عامة الخلق اسما شبيها بهذا الاسم، وهو أنس بن مالك بن النضر. أنس بن مالك بن النضر هذا صحابي جليل، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وأمه جاءت به إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنوات، وقالت: يا رسول الله، أهل المدينة من عنده شيء يهدي إليك ويتقرب إليك بالإهداء، وأنا ما عندي شيء، ولكن معي هذا ابني أنيس، خذه يخدمك. فخدم النبي 10 سنوات، حازها، حصلها كما يقولون اليوم رضي الله عنه، خادم رسول الله. هذا أنس بن مالك بن النضر، عمه على نفس الاسم، عمه أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، فهو عم سيدنا أنس بن مالك. سيدنا أنس بن النضر حديثنا في هذا اليوم، قال: هو أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي، عم أنس بن مالك رضي الله عنهما. أنس بن النضر وأنس بن مالك رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي بدأ الحديث بعد ذلك عن مناقبه، ولكن في هذا الموطن يجدر بنا أن نتذكر وأن نعرف نقطة تتعلق بسيرته وبأخباره، وهو أنه شهد بيعة العقبة وأسلم، وكما هو معلوم في كتب السير، وستتكرر معنا ذكر بيعة العقبة في الشخصية الأولى والشخصية الثانية، وذكرها في الشخصية الثانية أكثر تكرارا وأكثر حضورا. سيدنا أنس بن النضر حضر بيعة العقبة، وبيعة العقبة كما هو معلوم أنها بيعتان، البيعة الأولى حضر من الصحابة من أهل المدينة 11 رجل وامرأتان، يقول سيدنا عبادة بن الصامت أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء. لما سميت بيعة النساء؟ الشروط التي جعلها الله تعالى في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أخذها النبي على أصحاب بيعة العقبة الأولى، ما فيها قتال، ما شيء كلام عن القتال أبدا. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، ولا يزنينا، ولا يقتلنا أولادهن، ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. هذه 6 البنود كانت في فتح مكة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، وكانت بيعتهم عن النساء على هذه 6. فكانت بيعة العقبة الأولى على هذه 6 أيضا، باعتبار أنه عاد ما في كلام عن الحرب ولا استعداد ولا ذكر له، فقط أخذ عهد وإيمان بالله تبارك وتعالى. قالوا: نريد أحد يكون معنا، فرجعوا إلى المدينة وأرسل معهم مصعب بن عمير، وما مضت به سنة حتى عاد في العام الثاني، وكل بيت من بيوت الأنصار من بيوت المدينة وفيه صوت الإسلام، وفيه إما واحد مسلم أو أكثر، وأوفد معه فوق 80. كيف فوق 80؟ 73 رجل و 11 امرأة، باعتبار أنهم نحو 85 الذين وفدوا معه إلى بيعة العقبة الثانية إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما علم النبي بأخبار المدينة سر بذلك سرورا كثيرا. في البيعة الثانية التي كان عددهم 73، تسمى في بعض كتب السير بيعة العقبة بيعة القتال على الأحمر والأسود، يعني أخذ فيها العهد والمبايعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنهم يقاتلون من أراد أن يؤذي، يقاتلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، مدافعون عنه. وفيها جاء الإعداد والترتيب لهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وانتقاله من مكة إلى المدينة، وفيها تم الاتفاق. وحضر هذه بيعة العقبة مبسوطة في كتب السير، حضرها من طرف النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس، ولم يكن قد أعلن إسلامه بعد، وحضرها الصديق، وحضرها أبو تراب أبو الحسنين حضرها سيدنا أبو بكر وحضرها سيدنا علي. ولما وصلوا إلى داخل بيعة العقبة كانت بعد موقع جمرة العقبة، يسموها العلماء عليهم رحمة الله، وكما هي معروف في كتب السير الجمرة الأولى، الجمرات التي ترمى ما حد سميها جمرة العقبة ولا الثانية، يقولون الجمرة الأولى أو الصغرى والوسطى والكبرى وتسمى جمرة العقبة. عنها قليلا بعد النزول من المنحدر عندها إلى اليمين هناك مبني إلى اليوم مثل المسجد صغير أحيى به الموقع الذي تمت فيه العقب بيعة العقبة من النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، بيعة العقبة الثانية رضي الله عنه. وكان فيها ما كان، الشاهد سيدنا أنس بن نضر حضر بيعة العقبة هذه، فإسلامه قديم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شاهد بيعة العقبة وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. جاء في ضمن مناقبه وفضائله عليه رضوان الله، ذكر لنا نقطتين في فضائله. الأولى ذكر موقفه في غزوة أحد وغزوة بدر ما حضرها، والسبب كما قد ذكرنا ويتكرر على أسماعنا أن الغياب عن غزوة بدر ما فيه لوم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتدب من كان حاضرا ليعترض القافلة، ليعترض قافلة قريش. أنس بن النضر عليه رضوان الله ما حضر غزوة بدر، ولما سمع بالأخبار اللي حصلت في بدر والقتال الذي حصل فيها وما كان من الشأن الذي حصلوا أهل بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال النبي لجبريل يتحاورون، يقول جبريل يا رسول الله ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا النبي خيرنا. قالوا جبريل كذلك من حضر من الملائكة غزوة بدر هم خير أهل السماء رضي الله عنه. حازوا الشرف بالمرافقة والمصاحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم والمشاركة في هذا الموقع. قال سيدنا أنس بن مالك غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، غبت تاء الفاعل المتكلم، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما يصنع ما أصنع أو ليرين الله ما أصنع. ورد والحديث موجود حتى في رياض الصالحين مذكور بالروايتين وباللفظين، ليرين الله ما أصنع أو ليرين الله ما أصنع. ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق بينهما ليرين الله ما أصنع، يعني إذا ربي يسر لي حضور قتال المشركين بأبذل قصارى جهدي شكرا لله، سأجعل الحق تبارك وتعالى يرى مني استنفاذ القوة التي فتح لي مجال بها. ونحن نتذكر إذا وصلنا إلى رمضان حديث سيدنا عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يبشر أصحابه برمضان فيقولهم أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا. قال هذا الصحابي ليرين الله ما أصنع، يعني بحاول استنفذ جهدي شكرا لله تبارك وتعالى على أن بلغني وأحضرني قتال المشركين. هذا في رواية الفتح يعني ليرين الله ما أصنع، في الرواية الأخرى ليرين الله ما أصنع بالضم. ما معناها؟ أي أنه سيبذل جهدا كبيرا حتى يجعله الله درسا لغيره، وسيكون غيره يحتدي به، يعني سأجعل الحق تبارك وتعالى يري غيري ماذا فعلنا ماذا عملنا. كان الربيع بن خيثم عليه رضوان الله يقوم من الليل فإذا فتلت أقدامه يضربها ويقول أو يظن أصحاب محمد أن يزاحمون على رسول الله، والله لنزاحمنهم عليه يوم القيامة وحتى يعلموا أنهم تركوا من خلفهم رجالا. في الدنيا ما بنقدر نزاحمهم على النبي، خلاص جيل معين وكرمهم الله تعالى، لكن في يوم القيامة باب المرافقة للحبيب مفتوح صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. الشاهد لما قال ليرين الله ما أصنع، بمعنى أنه سيتقن وسيبذل جهده حتى يكون هذا الفعل درسا يجعله الله تعالى عبرة للآخرين. وعندنا بين في الكتاب العزيز قوله تبارك وتعالى: ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية نزلت في من؟ في شهداء أحد، وهذا واحد منهم رضي الله عنه وأرضاه. قال يقول النبي: غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله أو ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، ما معنى وانكشف المسلمون؟ انتشر بين المسلمين صوت أن النبي قتل، والسبب في ذلك أن مصعب بن عمير كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومصعب قتل مصعب في غزوة أحد، وكان بينه وبين صلى الله عليه وسلم شبها كبيرا. فلما قتل ظنوا أنهم قتلوا رسول الله، فانتشر بين الناس من المشركين، دبوا بين المسلمين صوت قتل رسول الله قتل محمد. فانتشر بعض أصحابه خلاص، حتى جلس بعضهم في بعض كتب السيرة قالوا أن سيدنا أنس بن النضر مر فوجد جماعة جالسين من أصحابه، قال ما جلس؟ قالوا قتل رسول الله. طيب بعدين إذا قتل نرجع نتراجع؟ قال في بعض الكتب: وجد بعض الصحابة جلسوا بعدما كان خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم مقتل، فقال ما أجلسكم؟ قالوا بهذا الخبر. قال قوموا وموتوا على ما مات عليه رسول الله، إذا كان رسول الله قتل فنحن أجعل. الطريقة الذي سلكها رسول الله وقتل فيها من أولى ما نبذل فيها أرواحنا ونقتل فيها. والحق سبحانه وتعالى جعل في أمثلة الانتقال من الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الهرم في المحبوبية بين الخلق، وهذا رسول الله اختار الله تعالى له الانتقال من الدنيا إلى الآخرة وإلى البرزخ، فمن باب أولى غيره. كذلك في هذا المعنى يقول سيدنا أنس بن النضر، يقول قوموا موتوا على ما مات عليه رسول الله انكشف المسلمون. هذا المعنى الأول في قوله انكشف. المعنى الآخر: لما انكشف المسلمون كانت الحيلة من خالد بن الوليد ومجيئوا إلى جبل الرماة، والذي يسمى في كتب السير جبل العنين. وجبل الرماة أخوانا الذين يذهبون إلى عمرة ويذهبون إلى حج يذهبون غالبا في مزاراتهم إلى أحد، ومن أندر النادر أن واحد يذهب إلى هناك وما يزور. فإن وقوف أمام حمزة ومصعب عبد الله بن جحش وسعد بن الربيع والسبعين من الصحابة، أن كانوا في الموقع الأول أو في الموقع الثاني، قال النبي لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال النبي أشهد أنهم شهداء عند الله. الذي يأتي إلى هناك يرى على ميمنة المقبرة جبل صغير، عوامل التعرية أثرت فيه، وكثير من حركات الناس التي ربما لا يعني لا تقر في الجانب الشرعي، يعني قد يعملها البعض، نجي إلى الجبل يأخذ منه حجر ولا يعمل كذا، ليس هذا الأمر مطلوب، بل فيه مخالفة شرعية. المقصود جبل الرماء كان عليه 50 من الصحابة، فخرج 40 وبقي 10. حاول خالد بن الوليد أول مرة والجماعة موجودين، فشعر أنه بيقتل جماعة من أصحابه ليسوا قليل، وهو عاد ما وصل إلى مطلوبه أنه بيتجاوز الجبل وبيجي له ما عند النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم من الخلف، وبيجي لجيش المسلمين من الخلف حتى يجعلهم بين نارين كما يقولون، جيش المشركين من أمام والمجموعة مع خالد من وراء. أول مرة حاول ما شفاده، ثاني مرة حتى هموا بالفرار إلى مكة. أصحاب اللي فوق رأوا أنهم أدبروا فخرجوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم توجيهه صريح وواضح وقالهم لا تخرجوا، وإن رأيتموهم يقتلونا وإن رأيتمونا نجمع الغنائم، إن شفتوهم يقتلونا ممنوع تخرجون، وإن شفتوهم هربوا ونحن نجمع الغنائم لا تخرجون لما أقول لكم. خرج 40 من الصحابة، سبحان الله لله حكمة، 40 فرد خالفوا واحد من أوامر النبي، فكانت النتيجة مؤلمة. فكيف ب400 وكيف ب4000 و40000 وزيادة يخالفون أوامر الله أو يخالفون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينتظر بلاء كبير، نسأل الله تعالى أن يصرف عنا أسباب البلاء وأن يجعلنا أسبابا للنعمة وللرحمة لنا ولغيرنا. لما انكشف المسلمون يعني خرج الأربعون هؤلاء، جاء خالد بن الوليد من الخلف وجد 10 هجم عليهم وقتلهم كلهم 10، وجاء من وراء الجبل، فالصحابة رضي الله عنهم شعروا بالضرب والطعن من خلف، التفتوا حصلوا أنه ما هم دارين الحين القاتل من قدام ولا من وراء. وفي هذا انقلب، قال لما انكشف المسلمون يعني حصل هذا الخطأ منهم، والله تعالى قال في الكتاب العزيز: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ممنوع تتكلم، هذول أصحاب لو ما خلاص، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال لما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال أنس بن النضر: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء المتخاذلين المتكاسلين الذين كانوا سبب في الخروج، خرجوا من الجبل أو الذين انخذلوا لما سمعوا خبر موت النبي. اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحاب. وفي هذا درس لنا يا أخواننا، بأن الإنسان أحيانا يكون معه في الميدان مدرس في حلقة، وعنده في الموقع واحد من المدرسين يحصل منه تأخير، يحصل منه تصرف مثلا ما هو مطلوب، أقل من المستوى المناسب الذي يتناسب مع حلقة، مع موقع، مع مجال دعوي، ونجي مباشرة نهجم عليه هجوم، نقدم قبل الهجوم: اللهم أعتذر إليك، نعتذر عنه. فإن الله سبحانه وتعالى مما دعانا إليه أن الواحد مننا لما يتوب يحرص أنه ما يتوب فقط لنفسه، ولكن يتوب عن غيره. يقول الله تعالى في سورة الشورى وفي سورة التوبة: وهو الذي يقبل التوبة من ولا عن، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني أنت تستغفر لغيره. ومن هذا عندنا قبل الفجر وقبل المغرب: استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. قال النبي في حديثه: من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات كل يوم من 27 مرة كان ممن يستجاب لهم وبهم يرزق أهل الأرض. وفي الرواية عند الطبراني أيضا: أعطاه الله على عدد كل مؤمن ومؤمنة حسنة. كلهم ليش؟ لأنك نبت عنهم، حتى الذي منهم أذنب وما استغفر أنت تنوب عنهم بالاستغفار. قال سيدنا أنس بن النضر عنده حمل الهم لمحبة أخوانه، وما بغاش مؤاخذة تكون من الله عليهم. قال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء أصحابه، قال يعني أصحاب، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركون. ثم تقدم خلاص الأمر كذا، تقدم خلاص بيقاتل. قال: ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ من؟ رجل بطل من الأبطال، ذكرناه في الموسم الماضي أو الذي قبله. سعد بن معاذ له يعني مشهور بمكانته وصلابته في دين الله، لكن مع ذلك شوف إيه يقول. قال: ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال أنس بن النضر: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال: أجد ريح الجنة أقرب من جبل أحد، أجد ريحها من دون أحد أقرب من. قال سعد: فما استطعت، يكلم النبي يقول: فما استطعت يا رسول الله، يعني العمل الذي عمله والإقدام بتسميه يعني ما بنقول تهور، ولكن بذل قوة ومستوى عالي من الشجاعة. قال سيدنا سعد: فما استطعت يا رسول الله، ما أصنع، يعني ما قدرت أعمل الذي يعمله. قال سيدنا سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، أفعل مثل ما فعل. قال أنس: من أنس هذا؟ أنس بن مالك. قال أنس: فوجدنا به، بعمه أنس بن النضر، فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. كل أنواع السلاح وصلت إليه. ووجدناه قد قتل وقد مثل به، مثلوا به المشركون، وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته. من أخته؟ الربيع، وسيأتي ذكرها في المنقبة الثانية. إلا أخته، وتسمى الربيع، ببنانه، لأنها أخته تعرفه مثلا هو صغير، ربما في كان شيء مثلا من جرح لم يندمل، ك كان علامة معينة في إصبعه، كان في كذا، لما مثلوا به ما حد عرفه، الرجل رأسه غير موجود، أجساد فقط بلا رؤوس مقطوع.

خلاص هناك فين جسده؟ لما جاء رأت رجله، ها هذا أخوي فلان، عرفته ماذا؟ قال ببنانه بإصبعه وعلى مكانه. قال أنس، أنس بن مالك، قال أنس رضي الله عنه: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، في أشباهه، قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال نرى أن هذه الآية أنزلها الله تبارك وتعالى فيه وفي أمثال الآية. هذه لما نفهمها نعرف أن الرجل لما قال لا يرين الله ما أصنع، أيضا جعله الله درسا لغيره ومثال ونموذج لغيره رضي الله عنه وأرضاه. الفضيلة الثانية والمنقبة الثانية، قال عن أنس بن مالك، يتكلم عن عمه ويتكلم عن عمته، قال: كسرت الربيع بنت النضر رضي الله عنها وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر النبي بالقصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. القصة بروايات متعددة في لفظها، هذه رواية أمامنا ومعلومة، قريبا منها بزيادة توضيح أن الربيع وامرأة من الأنصار، وامرأة من الأنصار حصل بينهن ما يحصل بين أي نساء من اختلاف، فالربيع مدت يدها كسرت سن المرأة هذه. المشكلة ليست في الاختلاف ولا فيما يكون أحيانا من نتائج، على ماذا وماذا بعده، على أي شيء نختلف وماذا بعد الاختلاف. كسرت سنها، فجاء الأنصار قالوا، كلموا أخوها أولا، في الرواية الأخرى كلموا أخوها قالوا: يا أنس، أختك كسرت سنها. قال: خذوا الأرش، يعني خذوا مقابل السن. قال: ما نريد إلا سنها، نكسر سنها. قالوا: ما أنس، ما أريد سن أختي يكسر، إيه بتستفيدون؟ كسرت سنها، إيه استفادة هذه اللي الأنصارية دي اللي يعني بنكسر سنها مقابل مكسور سنها، إيه استفادة؟ أفضل خذوه مقابل، خلوها مسكينة قليلة يعني تبرد كبدها أبوها كما يقولون، يكون لها تعويض. قالوا: ماشي، ما بغينا إلا السن. قالوا: ما أنس، والله لا يكسر ضرس أختي. راحوا لعند النبي، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله. ثم قالهم النبي: أترضون بالدية؟ فهو خير لكم، أحسن لكم، خذوا دية، أبدا تستفيدون لما تكسرون سنها. قال صلى الله عليه وسلم: ما نريد إلا دية، وإن أنس حلف أن لا يكسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله. أنس يحلف ولا ما يحلف؟ كتاب الله. لكن أنتم إذا بترضون بالأرش خير. قال: لا، ما نريد إلا سنة. قال: ارجعوا وأتوني غدا، تعالوا بكرة بنجيبها ونكسر سنها. قال: فخرجوا حتى وصلوا إلى الباب، فنظر بعضهم إلى بعض قالوا: حقا، ماذا تستفيد لو كسرنا سنها؟ نرجع بنقبل الأرش فقط. قال: فرجعوا عند النبي: يا رسول الله، رضينا بالأرش، بغينا المقابلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، وإن منهم أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. نحن نحفظ في حديث الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدبوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. هذه موجبة لحسن الظن، وما يجعل الله تعالى من نور يقذفه في قلوب المؤمنين بسر الإيمان وبسر حسن علاقتهم بالحق تبارك وتعالى، يجعل الله لهم نور ثاقب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، في حديث الإمام الترمذي: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ويدفعنا هذا الحديث إلى حسن الظن بعباد الله أجمع. وتضرب في ذلك أمثلة كثيرة متعددة، يعني يذكرون أن رجل جاء إلى قرية وهو غريب فيها، فربط دابته عند باب المسجد وعليها زاد ومتاع ورحله، دخل يصلي ثم خرج فما وجد الدابة، فمر به رجل أشعث أغبر لا يبالى، مر عنده وهو حزين.

0: أتذني. قال هذا، قال فرفع قدمه ورفع يديه وقال اللهم أقسم عليك لا أضع قدمي حتى يأتي حمار هذا. قال ما هي إلا لحظات وتقبل الدابة. انبهت الرجل، ما هذا؟ قال اذهب وافهم قول النبي لو أقسم على الله لا أضره. حسن الظن بالخالق كلهم. يضربون مثال برجل قعد في بعض البلدان لكثرة الصالحين، فحمل مسبحة قال اليوم سأحسب الأولياء في هذه البلاد. يمر به واحد يتأمله من الصالحين الأولياء، يضع حبة لين حبة. مر به واحد لا يقبه له، سلم عليه تجاوزه الرجال، يقول التفت لين بعيد يقول عد واحدة حسب واحدة، طرحنا من الأولياء. نسأل الله أن يرزقنا حسن الظن به وحسن الظن بخلقه. سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه كان استشهاده في غزوة أحد مع 70 الشهداء عليهم رضوان الله أجمعين. رجلنا الثاني وشخصيتنا الثانية وبطلنا الثاني سيدنا البراء بن معرور. عندنا في الكتاب ربما ترجمة أو قصة موجزة جدا، ولكن بالبحث هنا وهناك ومساعدة إخواننا وأحبابنا قد نذكر شيئا من أخباره المبثوثة والمنثورة في كتب السير والتراجم. سيدنا البراء بن معرور رضي الله عنه رجل ربما كثير من الخلق ما يعرفونه، والاسم غريب عليهم. البراء، عندنا البراء بن مالك والبراء بن معرور، وفي آخر بشر بن البراء، الاسم متكرر. وعندنا واحد من أصحاب البراء بن عازب من أصحاب النبي الذي روى لنا حديثا أنه قال صليت ليلة صلاة العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم. سمعنا الله هذا الصوت في الدنيا قبل الآخرة، اللهم آمين. البراء بن معرور رضي الله عنه، قال البراء بن معرور بن صخر الأنصاري الخزرجي، كنيته أبو بشر، وهو الخزرجي السلمي من بني سلمة، من بني سلمة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي البراء بن معرور رضي الله عنه ذكر لنا هنا من مناقبه، قال كان البراء أول من بايع ليلة العقبة الأولى. حضر العقبة الأولى والعقبة الثانية. سيدنا البراء بن معرور كان له في البيعة في العقبة الأولى حضور مع بيعة النساء، وفي العقبة الثانية كان له حضور وله مشاركة وله كلام وموقف تكرر منه، يتكلم نيابة عن الأنصار لأنه من النقباء. في البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية، كان الحضور من الصحابة كما هو معلوم 73 رجل و11 امرأة. بعد ما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اختاروا لي منكم 12 نقيب، فاختاروا 12 من كل قبيلة من كل، فكان نيابة عن بني سلمة سيدنا البراء بن معرور رضي الله عنه، فكان من النقباء. قال ومما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، يقصد العقبة الثانية، ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، قد سمعنا ما قلت، وإنا والله لو كان في أنفسنا غير ما نقول لقلنا، ولكن نريد الوفاء والصدق وبذل المهج دون رسول الله. في كتب السير يخبرنا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فلما اجتمعوا أول من تكلم العباس، العباس بن عبد المطلب أول واحد تكلم، أمعوا العباس قال يا معشر الأنصار محمد بن أخي في منع من قومه ونحن بنحميه وبننصره ولا بنخلي حد يصله أبدا حتى نموت عن آخرا، لكن هو رغب أنه يروح إلى عندكم، رغب أنه ينتقل إلى عندكم إلى المدينة، فإن رأيتم أنكم تكونوا رجال شيء بيشتدبه تقدرون تحمونه بتساعدونه فذاك، وأما إن رأيتم الناس تكالبوا عليكم بتسلمونه خلوه في مكان. فقالهم في معنى هذا الكلام، فرد عليه الأنصار قالوا له سمعنا كلامك يا العباس، تكلم يا رسول الله، هات اللي عندك يا رسول الله. فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض الآيات. ثم قام البراء وقال: يا رسول الله، لو كان في أنفسنا غير ما ننطق به لقلنا، ولكننا نريد الوفاء والصدق وبدل المهج دون رسول الله. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه من القرآن، وكان بينهم تبادل الحديث. في آخر البيعة كان البراء بن معرور أيضا، قام عبد الله بن رواحة قبله وقال: يا رسول الله، البيعة هذه والكلام هذا الذي أمرتنا به إذا قمنا به ما لنا؟ قال ابن رواحة رضي الله عنه: فإن فعلنا فما لنا يا رسول الله؟ قال ابن صلى الله عليه وسلم: لكم الجنة ورضوان الله. فقال الأنصار: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فقال البراء بن معرور رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا ونساءنا وأنفسنا، فنحن والله أهل الحرب والحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. ثم بايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واحدا بعد الآخر رضي الله عنهم أجمعين. سيدنا البراء بن معرور كان يتكلم في هذا الموقف، ووجدوا البشارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البراء بن معرور تذكر لنا كتب التراجم أنه أحد النقباء الاثنى عشر الذين كانوا في بيعة العقبة، وأن السبعين الموجودين من الصحابة أكبر واحد سنا البراء بن معرور، أكبر واحد سنا فيهم البراء بن معرور. وكما هو معلوم أنه كبر السن لا يدل على مجرد الفضيلة، ولكن السبق له أثره والجد والاجتهاد له أثره. فأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصغر من سيدنا عثمان بن عفان بست سنوات أو سبع سنوات، سيدنا عمر أصغر من سيدنا عثمان بست سنوات أو سبع سنوات، لكن من حيث الفضيلة عمر مقدم. في الإسلام عثمان أسبق من عمر، لكن عمر مقدم، وغير ذلك مما يذكر لنا من نماذج في كتب السير. البراء بن معرور رضي الله عنه كان سيدا مطاعا من سادات الأنصار، وكان من بني سلمة، مطاعا يعني يقومه على رأيه، يمضون وراءه. البراء بن معرور رضي الله عنه قال عنه كعب بن مالك رضي الله عنه، قال: كان البراء سيدنا وكبيرنا. وهذه اللفظة لما تأتي من سيدنا كعب بن مالك تعلمنا وتعطينا درس، أن الواحد منا أحيانا لما يتكلم عن كبير، يتكلم عن شيخ، يتكلم من باب أولى أن ارتقينا إلى مستوى التابعين، إلى الصحابة، إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنه أحيانا الواحد منا ما تطوع لسانه أن ينطق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واسمه أو اسم أحد من أصحابه إلا بلفظ السيادة. وعلمنا في مقاصد حلقات التعليم التي نتعلمها ونعطيها إخواننا وأولادنا في حلقات التعليم، أنه من أسباب غرس عظمة الدين في القلوب، في قلوب الناشئة، أن لا نذكر الحق تعالى إلا بألفاظ التعظيم، ولا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء إلا بلفظ السيادة مع الصلاة والسلام عليهم، ولا نذكر أحد من الصحابة إلا بلفظ السيادة والترضي عنهم، ولا نذكر أحد من أهل العلم إلا بلفظ الإجلال والإكبار لهم والترحم عليهم، على اعتبار شيء من التربية التي يعيش الإنسان عليها. لما يقول سيدنا كعب بن مالك أنه البراء كان سيدنا وكبيرنا، وعند الإمام البخاري حديثا سيدنا عمر بن الخطاب يقول على سيدنا أبو بكر وعلى سيدنا بلال، سيدنا عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. أفيلام الواحد منا اليوم من يقول سيدنا فلان أو سيدنا من الصحابة ومن كان بهم من باب أولى رضي الله عنهم أرضاه. أيضا الأنصار رضي الله عنهم كانوا وهم ذاهبين من مكة إلى المدينة في بيعة العقبة الثانية، هذه بيعة العقبة الثانية كان سن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 52، لأن الهجرة جاءت ورسول الله كم بلغ من العمر؟ 53، وجلس في المدينة 10 سنوات وجاءه الأجل فقبض في 63، هاجر النبي وسنه 53. لما جاءوا من المدينة إلى مكة في بيعة العقبة الثاني، باعتبار أن الصلاة قد فرضت، الصلاة فرضت متى؟ ليلة المعراج. أصحاب بيعة العقبة الأولى كان من ضمن ما تعلموه وما أعطوه الصلاة. صلاة قدها مفروضة. الجمعة كان العمل بها، وكان أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في قباء بعد الهجرة. من قبل الهجرة 3 سنوات ماشي جمعة فيها، وفي المدينة أول من جمعهم على الجمعة أسعد بن زرارة، وذكرنا هذا الموسم السابق. الجمعة كانت متأخرة، لكن الصلاة بشكل عام، الصلاة بعمومها كانت مفروضة من قبل وماضي عليه. إيش الشاهد الذي نقصده؟ الإمام ابن عبد البر ينقل عن الزهري أن البراء بن معرور أول من استقبل الكعبة حيا وميتا. أول من استقبل الكعبة حيا وميتا، كيف هذا؟ أصحاب بيعة العقبة الثانية وهم جاء وهم ذاهبين من مدينة إلى مكة مشان بيحضرون بيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، وصلوا إلى ذي الحليفة، وهم وصلوا هناك حانت صلاة، فصلوا كلهم كما هو المقرر أن القبلة كانت إلى بيت المقدس. من أول ما فرض الله الصلاة وقبل فرضيتها، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث ويصلي في غار حراء وما بعد غار حراء، وقبل الصلاة فرضية الصلاة وبعدها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لحبه للكعبة كان يأتي من الجهة التي يقابل فيها الكعبة ويكون مستقبل بيت المقدس، فيجعل 2 في 1 كما يقولون. لما هاجر إلى المدينة صار في نقطة وسط، صار يستدبر الكعبة ويستقبل بيت المقدس لأنها 180 درجة ماشي مجال التوسط هذا أو ذاك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستدبر الكعبة في المدينة ويستقبل بيت المقدس. قال سيدنا عبد الله بن عباس كما عند الإمام البخاري 17 شهر. ثم جاء الأمر في السنة الثانية من الهجرة بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. البراء بن معرور كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكعبة ويحب أنه يتوجه إلى الكعبة، وإن صلى وهو في مكة ولا يزال عاده في مكة لما نتكلم عن بيعة العقبة، يحب أنه يجعل استقباله لبيت المقدس من وراء الكعبة، بحيث أنه يجعل ما يحبه تحت ما يريده الحق سبحانه وتعالى. البراء بن معرور لما كانوا ذاهبين الأنصار، لما جاءوا من المدينة إلى مكة لحضور بيعة العقبة مع النبي، وصلوا ذو الحليفة فحانت الصلاة، فخرجوا كلهم وصلوا متوجهين إلى بيت المقدس. البراء بن معرور ما صلى معه، ليه؟ صلى مقابل الكعبة، توجه إلى الكعبة ما استقبل بيت المقدس. إيه اجتهاد منه، وعلى هذا الحال مشى في استقباله الكعبة حتى وصلوا إلى مكة. لما وصلوا إلى مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قاله النبي: لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. هذا في معنيين: لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها، يعني طبعا بعد ذلك البراء بن معرور صار يصلي إلى بيت المقدس تبعية للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمر الذي، باعتبار أنه لقد كنت قبل ما تجيب الاجتهاد حقك ذا على قبلة، لكن استمر عليه. المعنى الآخر أنه كان يلحظ سيدنا البراء بن معرور ويحس أنه هذه الكعبة لحب النبي لها الله سيجعلها قبلة لو صبرت عليها. اصبر وبيجي لك الخبر أنها بتحول بعد ذلك قبلة وتصير هي قبلة. قالوا لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال ثم عاد بعد ذلك يستقبل بيت المقدس مثل ما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه بقية الصحاب. هذا سيدنا البراء بن معرور قال الزهري أنه أول من استقبل الكعبة حيا وميتا. حيا عرفناها، ميتا يقول سيدنا كعب بن مالك لما حضرت الوفاة البراء بن معرور، لما حضرت الوفاة البراء بن معرور، ومتى توفي؟ عندنا هنا آخر نقطة موجودة، توفي البراء بن معرور في صفر قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بشهر. ما حضر طلع البدر علينا، طلع البدر عليه، هو نعم قد حصلها، طلع بدر الإيمان وبدر الحبيب صلى الله عليه وسلم وتوجيهه والتبعية طلعت عليه، لكن وصوله إلى المدينة عاد ما وصل صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم. ما حضر استقبال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وما حضر الغزوات كلها لأنه مات قبل ذلك، مات في شهر صفر قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا البراء بن معرور لما حضرته الوفاة، يقول سيدنا البراء بن مالك رضي الله، سيدنا كعب بن مالك قال لما حضرت الوفاة البراء بن معرور قال لمن حوله، كان يقول لهم إن أنا مت فادفنوني متوجها إلى الكعبة، دفنونا مقابل الكعبة. وفعلوا به كذلك، لما مات دفنوه مقابل الكعبة، والأموات الباقيين كلهم مقابلين بيت المقدس، هذا دفنوه مقابل الكعبة. وهذا يأتي لنا بسؤال وربما يتولد منه إشكال، كيف عندنا ندرس في كتب الفقه، فقه الشافعية من المختصرات اللي موجودة بين أيدينا السفينة، وفي السفينة عندنا فصل ينبش الميت في أربع حالات، بعد ما ندفن الميت ممكن ننبشه في أربع حالات، بعضها لا تزال متوفرة أو يعني متصورة إلى اليوم، وبعضها قد يكون يعني بحكم تطور الوسائل الحديثة في الطب وغيرها قد يكون يعني ما يحتاج إليها اليوم إلا ما ندب. في أربع حالات قد ينبش الميت، للغسل ولتوجيهه للقبلة وللمال إذا دفن معه، المرأة إذا دفنت ومعها الجنين وأمكنت حياته. هذا اللي ذكرنا أنه الطب الحديث اليوم ربما يذكر أن الجنين لن يستمر حيا بعد انقطاع أمه وفارقت روحها إلى ست ساعات ونحوها. الشاهد لما ذكر أنه توجيهه إلى القبلة، إذا واحد مثلا مات في مكان معين التبست عليهم القبلة ودفنوه، وصل وفد بعدهم، وصلت سيارة بعدهم، معكم؟ قال والله واحد مات علينا ونحن ما بنقدر نصلي مال البلاد ودفنانا. دفنتوا فين؟ قال دفنوه كذا مقابل جهة، ما هي قبلة، وهذول عندهم وسيلة أو عندهم تيقن القبلة أخرى، ينبش ويوجه إلى القبلة. طيب البراء بن معرور كان من اجتهاده استقبل القبلة حيا، وعند موته أوصى أن يقبر مقابل الكعب، حتى لما سألوا قالهم رضي الله عنه قال مدفنوني مواجها إلى الكعبة، وقال استقبلوا بي الكعبة لموعدي مع رسول الله. قال أنا في نفسي بغيت مقابل إلى جهة الكعبة وجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. من أهل العلم من قال أن الأمر ليس إلزاما في أن يوجه إلى القبلة، وإنما على الأفضلية في استقبال ميت للقبلة. وعلى هذا أخذ أنه لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، المنافقون أثاروا إشكال، اللي ماتوا من قبل أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وفلان وفلان بتنبشونهم بتحولونهم ولا كيف؟ تركوا على اعتبار أنهم دفنوا إلى قبلة، أو على اعتبار أنه من الأفضل أن يدفن إلى قبلة. البراء بن معرور لما مات دفنوه بهذه الطريقة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قال شوف البراء بن معرور مات، وشوف طلب ان احنا ندفنه الى الكعبة ودفناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اين قبره؟ فدلوه على قبر، فجاء وصلى فوق القبر من غير ان يغير شيء فيه، باعتبار انه اقرار ان الرجل ما في مشكلة عليه. قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن قبره فصلى عليه، صلى عليه ثم قال اللهم اغفر له وارحمه وادخله الجنة رضي الله عنه وارضاه. الصحابة كانوا يسألونه وهم في الطريق يقولوا له ليش انت ما بغيت يعني تستدبر الكعبة وتقابل بيت المقدس؟ قال ان هذه الكعبة عظيمة في نفسي وما اريد اولي هذه البنية ظهري، بغيت الله استقبلها. اجتهاده حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قد ذكرنا، ووجه إلى أن يكون منه التبعية والمواصلة في أن يستقبل بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه بعد ذلك أيضا دفن وطلب أن يدفن مقابل الكعبة المشرفة رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأخبار لسيدنا البراء بن معرور، وهو من كبار الأنصار ومن أقدمهم عليهم رضوان الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنهم وأن يرضى عنا بهم. ولا يحرمنا الله تبارك وتعالى خيرا ما عنده لشر ما عندنا انه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. باقي ثلاث دقائق من الوقت. باقي ثلاث دقائق ما عاد احببنا. اختصرنا شيء. باقي ثلاث دقائق وكمل.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر لدرس التعريف بالسابقين الأولين ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع الشيخ الداعية عبد الله بن عوض باجهام.

0: الحبة السوداء وتساقط الشعر. المقادير: حبة سوداء مطحونة بمقدار فنجان، عصر جرجير فنجان، 3 مقادير من خل التفاح مخفف، نصف فنجان متوفر في المحلات، 4 مقادير زيت زيتون فنجان. الطريقة: خلط المواد السابقة جيدا وعمل عجينة منها. الاستعمال: تدليك الرأس بالعجينة مساء، غسل الرأس بالماء الدافئ والصابون صباحا. ملحوظة: الصابون المستعمل هو الصابون الطبي.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام.
4: عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء: ثواب أربع ركعات قبل العصر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، إحياء ما بين العشاءين. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون.
2: والله أعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه. الفاتحة.

الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, أستغفر الله.

إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

0: سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استولوا الصلاة، اتدلوا ترانسوا ساولا قنام، يرحمني يرحمكم الله.

الله أكبر الله أكبر كبيرا.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على آله وزوجته وصحبه. اللهم بارك على سيدنا.

الحمد لله، الحمد لله الذي وفقنا وإياكم لأداء هذه الفريضة العظيمة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، لأن العمدة أيها الأحباب على القبول. كل واحد منا يعمل ويجتهد، ولكن السؤال الذي أجلس الرجال: هل قبل مني ربي هذه الأعمال؟ ظننا في الرب أنه لا يرد أحد ولا يقطع أحد، ولكن يجب أن يراقب الإنسان إخلاصه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام محمود الخلوتي النقشبندي رحمه الله تعالى في كتابه الحكم الصوفية، قال: لا تغتر بالأعمال فالعمدة على القبول، لا تغتر بالأعمال فالعمدة على القبول، ولا تترك المجاهدات ولو صرت من أهل الوصول. وقال أيضا في حكمة من حكمه: السعيد يعمل ويخشى من عدم القبول، والشقي يعصي ويقول أنا المقبول. أقامنا الله أيها الأحباب في هذا المقام، ولسنا أهلا لهذا المقام، ولكن بفضله أقامنا، ونسأله سبحانه أن يديم قيامنا، أن يقيم قيامه، يديم قيامنا في الخدمة، يديم قيامنا في النفع، يديم قيامنا في الدعوة إلى الله. هذا الشرف الذي لا يلبسه الله سبحانه وتعالى إلا من رأى فيه القابلية لذلك. كلنا أتينا إلى هذه الدار مستمدين، طالبين. بمجرد دخولنا إلى هذا المكان وضعنا لأنفسنا نيات، لا نخرج من هذا المكان إلا بصلاح الحال، والعودة إلى بلداننا ومناطقنا وأماكننا بهمة الرجال. النبي أيها الأحباب، رسول الله يريد منا أن نكون رجالا، يريد منا أن نقوم في أمته مقام الرجال. الأمة اليوم تحتاج إلى رجال يا إخوان. مناطقنا، مدننا، قرانا، كلها بحاجة إلى رجال يقومون بالدعوة مقام الرجال، يقومون بالخدمة مقام الرجال. لا يلتفتون إلى فلان ولا علان، ماذا سيقولون عني وماذا سيقولون علي. الأمة اليوم تحتاج رجال، الأمة تغرق. الأمة اليوم كل يوم وهي تفسد، كل يوم والانحراف فيها يزيد، كل يوم والباطل فيها يزيد. هذه الحقيقة المرة، الحقيقة المرة التي يجب أن نتقبلها، لأن المشكلة لن تعالج إلا

إذا شخصت، ومشكلتنا اليوم الانحراف. لو نظر الواحد منا، ليس تشاؤما يا إخوان، لا والله ليس تشاؤما، إنما تشخيصا للمشكلة لكي نسعى في معالجتها. لو سأل الواحد منا وسئلنا مرة من المرات، ما تشخيصك للشباب؟ إيش نظرتك للشباب اليوم؟ هل شباب المسلمين اليوم أغلبيتهم مستقيمة أو منحرفة؟ وإن كانوا مستقيمة ما الأسباب؟ وإن كانوا منحرفة ما الأسباب؟ فشباب المسلمين اليوم يا إخوان الأغلب فيهم منحرف، إما منحرف فكريا أو منحرف أخلاقيا. والأسباب التي أدت للأمرين، من ضمن الأسباب تقصير الدعاء، تقصير الموجهين، تقصير المرشدين. كلنا مقصرين، كلنا نسمي أنفسنا اليوم دعاء، ولكن هل قمنا مقام الدعاء؟ كلنا نسمي أنفسنا اليوم مرتبطين بمنهج بطريقة، لكن هل قمنا في منهج أسلافنا وفي طريقة أهلنا المقام الذي يريدونه منا؟ لم نقم بذلك. ولكن ما زالت الكرة في الملعب يا إخوان، أكثر الموجودين شباب، والنبي صلى الله عليه يقول نصرت بالشباب. نحن من نصرنا النبي في أول الزمان وسننصره في آخر الزمان، فقط يجب علينا أن نعي المهمة التي كلفنا بها. كل واحد فينا شوفوه مكلف. رسول الله يقول لك بلغ عني أمر، بلغوا عني ولو آية. الحديث اشتمل على ثلاثة أحكام: بلغوا تكليف، ليس بالرغبة، إنما فرض واجب تكليف، بلغ بما تستطيع. لكن إياك أن تتخاذل في التبليغ لأنك ستعاقب. أمر بلغ، بلغوا تكليف عني تشريف. النبي قال لك كن نائبي. هذا يا أخوان يكفينا، يكفي الداعي الصادق هذا الشرف، أن النبي نسبه إليه. بلغ عني، كن نائبي، كن خليفتي. هذه خلافة، قيامك في ميدان الدعوة خلافة ونيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستهون بها ولا تستصغرها، وقم فيها مقام الرجال ولو آية تخفيف. الدعوة ليس ضروري أن تقوم وتلقي كلمة وتلقي خطبة، لا، دعوتك في بيتك مع زوجتك. وفي هذا الزمان أرى من أحوج الجوانب الدعوية التي كلنا مقصرون فيها الجوانب الزوجية والأسرية. كل واحد فينا اليوم مقصر مع أهله، مقصر. الحمد لله إذا كان عاد التقصير في خير وفي نفع وفي دعوة، عاد الزوجة بتتقبل إن شاء الله. لكن إن كان في لهو، في لعب، في ضياع أوقات، إذا ضيع الإنسان حق أهل بيته، عاد بيقوم بحق من؟ اليوم نسمع الطلاق وكثرة الطلاق ومشاكل الطلاق والمشاكل الأسرية، تجي تبحث فيها والفقير مستشار أسري وتربوي دولي. وأدخلوا في المشاكل هذه والبلاوي هذه كل يوم، ونعرف الواقع، ويجب علينا أن نعرف الواقع، وإلا لن نستطيع أن نفعل شيء ولن نستطيع أن نعالج شيء. الأمة اليوم بغت حلول. كلنا اليوم نهاجم الشباب، كل الدعاء يقومون يهاجمون الشباب. إيش ذنب الشباب؟ ليش الشباب انحرف؟

0: كل واحد من الموجودين ما جاء لهذا المكان إلا وهو عنده مسؤولية، يشعر بالمسؤولية، بغى بينقذ، بيصلح، بيغير. ودائما ما نسمع سيدنا الحبيب بكر المشهور رحمه الله: إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إنقاذ ما يمكن. لأمة اليوم تغرق، إذا واحد منكم خرج البلدة، جاء عندنا المكلة هناك البحر، شاف شخص يعرق يغرق، بيقول له انتظر بروح الدار بجيب ملابس السباحة، بيقفز لعنده بما معه، انقاذ ما يمكن انقاذه. والأمة اليوم تغرق. نتابع سيدنا الحبيب عمر بن حفيظ، صبح وليل ونهار، ما عنده ليل ولا عنده نهار، ولا عنده هنا بنوم ولا هنا بأكل ولا ايش. هذا الرجل ايش هذا الرجل؟ وما الذي قدمناه نحن؟ الحبيب احمد بن عمر بن صميط كان يقول: لو علمت ان في تقطيع بدني قطعه قطعه نصره للامه لما تخلفت. مستعد انه يضحي بنفسه بماله بحاله بعياله، ما عنده مشكله، اهم شيء اني اموت قائم في ميدان الشرف، في ميدان الجهاد، في ميدان الدعوه. يا شباب، نحن شباب. أسامة بن زيد قاد جيش الإسلام والمسلمين وعمره 17 سنة، تعرفون الكلام ذا؟ أسامة بن زيد تولى إمارة جيش فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تولى قيادة الجيش وعمره 17 سنة. ما قال أنا صغير ولا أقامك الله قم، أقامك الله قم، خل فلان وخل علان. بيقولون عليك صغير، بيقولون عليك متمحذق، بيقولون عليك بغى نفسه كما من دري منه، بيقولون عليك وبيقولون عليك من سلم؟ ربنا ما سلم. المقصود يا إخوان، أنا قلت لكم بداية الكلمة: قمت ولست أهل للمقام، أقاموني هم، ما بتخلف ولا بتأخر. قمت أمام إخواني، أمام أصحابي، أمام أبناء طريقتي وطريقة أهلي وسلفي، وأقول لكم: شوفوا، أمة النبي أمانة في الأعناق، أمة النبي أمانة في الأعناق، بيسألنا عنها النبي يوم القيامة. كل يوم نخرج الأودية، نخرج القرى، نخرج المناطق، أمة تئن، ناس يعيشون في ظلام، في جهل، في أساسيات دينهم. لابد يا إخوان من صحوة، صحوة. بتكمل الدورة بترجعون مناطقكم، هنا تبدأ دورتك، هنا تبدأ دورتك الحقيقية. ما هو تكرمت قدام الحبيب عمر رحت داركم نمت. خروجك من الدورة ونهاية الدورة تبدأ دورتك الحقيقية. ايش الان دورك في المنطقة؟ ايش دورك في المسجد اللي بجنبك؟ ايش دورك في التعليم؟ ايش دورك في الخدمة؟ ايش دورك في النصرة؟ ايش دورك؟ هنا تبدأ الدورة الحقيقية. هذا الحبيب عمر بيخرجنا ليه؟ يخرجنا الحبيب عمر نهاية الدورة وهو كله امل. من هؤلاء اللي بيرفع الراس وبيبيض الوجه؟ كلنا إن شاء الله، كلنا أصحاب وجوه بيضة قدام شيوخنا وقدام رسول الله يوم القيامة. شوفوا ذا الموقف، بنوقفه أمام النبي، شي معنى وجوه سواء يا إخوان، شي معنى وجوه مؤهلينها للمقابلة. بنقول للنبي إيه؟ إيه بنقول للنبي؟ وبعدين الأمة اليوم متعطشة لمنهجكم، الأمة اليوم متعطشة لمنهج التصوف، للمنهج الصوفي النظيف الخفيف النقي. الأمة اليوم متعطشة له. نخرج أحيانا قرية من القرى بجببنا بعمايمنا، يقولون: وين ذا اللبس؟ من زمان ما عاد شفناه. ذا قدها بداية الطريق، على كذا الباب انفتح علام مصراعي اخترط. معناه أنه قد كان يشوف ذا اللبس وكان ممتلئ بهذا اللبس ففقده. وينكم يا حبايب؟ من زمان ما شفنا اللبس ذا. عارفين أنه لبس سلام، لبس محبة، لبس رحمة، ورجاله أوصلوا الإسلام للدنيا كلها. فيا شباب الهمة، أختم الكلمة وأعتذر على الإطالة، كدعاء دائما نسمع حبايبنا ومشايخنا يوصونا ببعض الأمور. أولها العلم، لا تدعو بغير علم ولو بالقليل، اقرأ، اجعل لك نصيب من القراءة. وأيضا الذكر، الذكر يا إخوان سلاح لابد منه. الأذكار العامة هذه اللي رتبوها حبايبنا ومشايخنا، ولابد يكون لك ورد خاص، لابد يكون لك ورد من الاستغفار، من الصلاة على النبي، من لا إله إلا الله. هذه التحصينات اللي بتعينك في الدعوة وفي الاستقامة. لا إله الاستغفار كما يقولون تخلي عن الرذائل، الصلاة على النبي تحلي بالفضائل، لا إله إلا الله تجلي. بالأعداد البسيطة نبدأ ونتدرج بإذن الله تعالى ومعونة الرجال. لا تهمل نفسك، لا تهمل قلبك، لا تهمل أنت غالي عند النبي وعند الأكابر من الرجال. نجلس مع الحبيب عمر يسألنا عن النشاط اللي عندنا، ويسأل عن أبسط الأمور، يسأل عن دقائق الأمور. أذكر مرة جلست مع الحبيب بكر مشهور أيضا، الفقير مدير خادم رباط الغرباء، مدرسة الغرباء لتحفيظ القرآن في المكلا، جلس يناقشني في شعار المدرسة نصف ساعة، نصف ساعة يناقشني في شعار المدرسة. يهتمون بأولادهم وأتباعهم، يهتمون بالتفاصيل الدقيقة. ليش ذا؟ ليش عملت ذا؟ ليش اخترت هذا في الشعار؟ ليش؟ لأنه يعرف أنه هذا الشعار قد يدخل تحت ظله آلاف. فالطريقة يا إخوان شوفوها محفوظة وقائمة برجالها. فندخل وإياكم إن شاء الله تحت تحت الظل وتحت الجناح، حتى نحافظ على أنفسنا من الزمان وفتن الزمان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، جعلنا وإياكم أسبابا للنفع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والعفو منكم على الإطالة.
1: اللهم صلي وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: صحبي على لسان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا تزال هذه التأملات في شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نزال في حديث أم زرع الذي أورده الإمام الترمذي في باب سمر رسول الله ومؤانسته لزوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث استمع لها وإلى حديث النسوة عن أزواجهن. وتأملنا في مجلسنا الماضي حديث التسع النسوة، وها نحن نكمل فوائد هذا الحديث لنرى أن العاشرة تقول: زوجي مالك، أي عنده شيء عظيم يمتلكه. وما مالك؟ أي ما الذي يملكه؟ مالك خير من ذلك، خير مما يجول في أذهانكن، أو ملكه خير مما ذكرت المرأة التاسعة عن زوجها، أو ملكه خير مما أصفه لكن الآن، كأنها تشير إلى أن له خيرات كثيرة وأنها ستقتصر على بعض ما لديه. قالت له: إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. المسارح الأمكنة التي تذهب إليها الإبل لترعى، ووصفها للإبل بأنها قليلة المسارح إشارة إلى أن الرجل كثير الأضياف، فلذلك يستبقي من الإبل في المبارك حتى ينتقي منها ما طاب ليذبحه إكراما لأضيافه. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. المزهر آلة من آلات اللهو، وآلة من الآلات التي يضرب بها، ربما كانت تستعمل عند هذا الرجل عند مجيء الأضياف إليه. والمعنى أن هذه الإبل إذا سمعت صوت هذه الآلة تأكدت أنها سيذبح منها عدد إكراما لهؤلاء الضيوف الذين قدموا. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، ذكرته بكنيته، إشارة إلى مكارم هذا الزوج وفضائله المتعددة التي ستذكر هذه الزوجة بعضها. وما أبو زرع، جاءت بهذا الأسلوب تمهيدا لما ستقوله عن زوجها: أناس من حلي أذني. أناس من النوس، وهو حركة كل شيء متدل، يقال أناس إذا حرك، تعني أنه قدم لها من الزينة ومن الحلي ما تضعه في أذنيها. وفي هذا إشارة إلى أنواع الحلي التي كان يغدق عليها زوجها من كرمه، وملأ من شحم عضدي، أي أنه كان يكرمها بالطعام والغذاء حتى أن جسمها أصبح صحيحا متغذيا. وخصت العضد بالذكر لأنه أول ما يقع عليه النظر، إذا كان العضد سمينا فهو دليل على أن الجسم كذلك. وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي فرحني ووسع علي وأترفني في البيت، وجدني في أهل غنيمة بشق، تعني أنه وجدها في أهلها وليس إلا عندهم اليسير من الأغنام، بل هم في جهد وتعب، فجعلني في أهل صهيل، فنقلني من هذه الحال حتى أصبحت في أهل خيل وفي أهل خيول. وأطيط هي المراحل التي تكون على الإبل الرحال، وهو دليل على كثرة الخيرات التي تحمل عليها. ودائس، أي عنده من يحصد الزرع من القمح والذرة والشعير وغير ذلك. ومنقٍ، وعنده أيضا من ينقي الحبوب، فهو عنده خدم وعمال ومزارعون. فعنده أقول فلا أقبح، أي لي مكانة ومنزلة، لذلك أتكلم فلا يهينني أحد أو يسيء إلي إنسان. وأرقد فأتصبح، أي أنام وأتصبح في أمور طيبة. وأشرب فأتقمح، أي أشرب ما شئت من الشراب حتى أرتوي. قولها أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها ردح، أي أحمالها وأعدالها التي تجعل فيها الأمتعة واسعة، فهو دليل لكثرة أمتعتها. وبيتها فساح، أي بيتها واسع كبير. قولها ابن أبي زرع، كما فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، الشطبة ما شطب من الجريد وهو سعفه، تعني أن مضجعه الذي ينام فيه من في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة، وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة وهي الأنثى من أولاد المعز، تعني أنه قليل الأكل والعرب تمدح بذلك. قولها بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، أي هي بنت مطاوعة، أخلاقها طيبة وجميلة، تطيع أباها وتطيع أمها. ملء كسائها، أي ليست هزيلة، فلذلك تملأ لباسها لكونها منعمة مرفهة. وغيظ جارتها لما هي عليه من خير ونعمة. قولها جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، أي خادمته، حميدة الصفات، طيبة الأخلاق، لا تنشر أخبار البيت ولا أسراره، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، أي لا تفتش متاعنا وحاجياتنا ولا تأخذ منها شيئا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي أنها معتنية عناية فائقة بنظافة البيت وترتيبه وتهيئته. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تبخض، أي خرج أبو زرع في يوم من الأيام في وقت يكثر فيه اللبن في ضروع الماشية، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، لقي امرأة جسمها ممتلئ ولها طفلان تحت خصرها يلعبان برمانتين، ففتتته المرأة ففتنته المرأة وتعلق بها قلبه، فطلقني ونكحها، أي بعدما كنت أعيش في هذه النعم طلقني لما فتن بتلك المرأة ونكحها. كانت أم زرع محبة لزوجها، ولهذا مع أنها مطلقة لم تذكر عنه إلا الأوصاف الحسنة الجميلة، وربما نسيت كثير من المطلقات الأوصاف الجميلة لأزواجهن، فلا تذكر إلا الجانب السيء. قولها فنكحت بعده رجلا سريا، أي شريفا، ركب شريا، أي فرسا عظيما، وأخذ خطيا، أي رمحا، فهو صاحب شجاعة ومقاتلة ومجابهة، وأراح علي نعما، نعما ثرية، أي أكرمني بحمر النعم، وأعطاني من كل رائحة زوجا، تعني أنه أكرمها وأحسن إليها فلم يقصر معها في شيء. وقال كلي أم زرع، أي كلي ما شئت من الأطعمة، وميري أهلك، أي أعطي أيضا أهلك، فهذا يدل على أنه كريم معها ومحسن إليها وإلى أقاربها وأهلها، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، لو جمعت كل ما أعطانيه هذا الزوج الثاني من الأشياء لم يبلغ أقل ما نلته من أعطيات أبي زرع، فهذا ثناء بالغ منها على زوجها السابق أبي زرع ومدح عظيم له. قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يتحدث هنا صلى الله عليه وآله وسلم عن جانب معين، وهو الحال الطيبة من الكرم والإحسان وحسن التعامل والمكانة التي كانت تجدها أم زرع قبل طلاقها من زوجها أبو زرع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. والحديث أورده الإمام الترمذي هنا لبيان مؤانسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه، سواء بمحادثتهن بما يؤنسهن، أو بسماع أحاديثهن، أو بالتعليق الجميل على حديثهن فصلى الله وسلم على سيد الخلق، وصلى الله وسلم وبارك على صاحب الأخلاق الحميدة الذي كان خلقه القرآن، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب،
2: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فاتح أبواب القبول لمن أقبل عليه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد سيدي من توجه إليه، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار واقتفى حميد الآثار، صلاة يجمعنا الله سبحانه وتعالى بها عليه ويوصلنا بها إليه ويجعلنا بها ممن قام بحق الأدب واقفا بين يديه في لطف وعافية. أما بعد، فقد انتهينا في تذاكرنا بكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية في الحديث الأول، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وسبق معنا كلام عن عظمة هذا الحديث ومكانته في الدين، وأنه أصل أصيل تنبني عليه كثير من الأبواب والمسائل. قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما نواه العبد يدركه وما لم ينوه لا يحصله. واستثنوا من هذا بعض الأعمال لا ينويها الإنسان ويحصل له أثرها وتترتب عليها الآثار وإن لم ينويها، مثل الوضوء من الصبي المميز إذا وضأه وليه لأجل الصبي غير المميز إذا وضأه وليه لأجل الطواف، فإنه يصح ذلك الوضوء وإن لم ينويه الصبي. استثنوا مسائل قليلة، وإلا في الأصل أن ما لم ينويه الإنسان لا يحصله وما نواه يحصله. ولو خلط الإنسان في عمله بين نية دنيوية وبين إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، فهل يثاب على العمل أو لا يثاب على العمل؟ إن كان العمل الذي يعمله من أمور الآخرة وخلطه بباعث أو بغرض دنيوي، مثلا يغتسل للجمعة وبنفس الوقت نوى التبرد لأنه يشعر بالحر، الغسل لأجل الجمعة عبادة، الغسل لأجل التبرد عادة أمر دنيوي، مر بالمسجد فدخل ونوى الاعتكاف وأراد بنفس الوقت أن يرتاح من تعب المشي، فالجلوس بنية الاعتكاف عبادة والجلوس بنية الاستراحة أمر دنيوي. مثلا سافر للحج وأراد التجارة، الحج السفر له عبادة والتجارة السفر لها عادة، فهل يثاب على هذه العبادات إذا شابها بباعث دنيوي أو لا يثاب؟ إذا شاب العبادات باعث دنيوي، فإن كان هذا الباعث الدنيوي هو رياء بأن أراد مع العبادة مكانة في قلوب الخلق أو ثناء منهم، فلا ثواب له أبدا. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. واضح ولا لا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إذا كان الباعث الذي اقترن بالعمل الأخروي هو باعث رياء فلا ثواب فيه بنص الأحاديث. كان ينوي بالصلاة أداء ما فرضه الله عليه ويريد أيضا معها أن يرى بين الناس مصليا ويذكر بينهم بالصلاة، يعتاد المساجد ليحصل الثواب الوارد في تردد عليها وليشهد له بكثرة الملازمة للمساجد بين الناس ويظن به الخير، وهكذا. إذا كان هذا الباعث يدفعه نحو العبادة أيضا مع العبادة فهذا هو رياء المبطل للعبادة. لكن إن كان الباعث الذي يصحب العبادة ليس باعث رياء، إنما باعث دنيوي عادي مثل هذا الذي ذكرناه، يغتسل للجمعة وليتبرد ويعتكف ليستريح من تعب المشي ولينال ثواب الاعتكاف، الباعث الدنيوي الذي اقترن بالعبادة ليس هو رياء، ليس هو الفعل لأجل الناس، لا لا، أمر دنيوي يخصه، بيرتاح لما يعتكف، بيتبرد لما يغتسل، بيتاجر لما يحج، هذا الباعث الدنيوي غير الرياء، إذا اقترن بالعبادة فهل يثاب صاحب هذه العبادة عليها أو لا؟ ثلاثة أقوال. العز بن عبد السلام قال أيضا لا ثواب ما دام شابه شائب دنيوي. والإمام الغزالي قال ننظر في الباعث، أي الباعثين أغلب؟ إن كان الغالب يعني الدافع له الأقوى هو الباعث الأخروي فيثاب بقدر الباعث الأخروي، وإن كان الغالب هو الباعث الدنيوي والباعث الأخروي أضعف أو تساويا فلا ثواب. وشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله قال ما دام أن الغرض الدنيوي ليس هو رياء فيثاب بقدر الباعث الأخروي ولو كان قليلا، وفضل الله تعالى واسع. واضح ولا لا؟ هذا فيما لو كان مراده من العمل باعث دنيوي. إذن فإذا أراد من العمل الثواب من الله تعالى فهو مخلص، إن اقترن بالعمل طلب المكان عند الخلق المحمدة أن يرى بينهم فلا ثواب قطعا بل هو آثم برياء. إن أراد مع العبادة أمرا دنيويا ليس هو رياء إنما أمر دنيوي يخصه، فهذا هو فيه ثلاث الأقوال التي ذكرناها، هذا هو الذي فيه ثلاث الأقوال التي ذكرناها. أما إن كان مراده من الثواب على العمل أن يحصل له من الله تعالى فهو مخلص، ولا يلزم أن يكون مراده مرادا أخرويا، حتى لو أراد بالعمل مراد يعني لو بعثه على العمل باعث دنيوي ولكنه مطلوب له من الله تعالى لا من الخلق فهو داخل في دائرة الإخلاص، وهو أدنى مراتب الإخلاص. هي ثلاث مراتب للإخلاص، أعلاها أن يفعل الطاعة والعبادة لأجل الله تعالى لأنه مستحق لها وطلبا لرضوانه جل وعلا، أقل من هذا أن يفعل العبادة لينال الثواب، يسمع أن العبادة دي من جاب كذا كذا من الذكر الفلاني يحصل كذا كذا قصر في الجنة، تشجع الرجال وراح جاب له جاب الذكر يرجو ثواب أخروي، بعثه على هذه العبادة جزاء أخروي نعيم أخروي علم أنه مرتب على هذه العبادة فبعثه ذلك لطلبها، هذا أيضا مخلص. أدنى مراتب الإخلاص أن ينوي أن يريد من وراء العبادة ثمرة دنيوية ولكنه لا يريدها من الخلق يريدها من الله، سمع أن صلاة الضحى تزيد الرزق قام راح يواظب على صلاة الضحى، مراده من صلاة الضحى يحصل الرزق بس يحصله ممن؟ من الله. فالمقصود له من هذه العبادة دنيوي لكنه مطلوب له من الله، إذن هو داخل في الإخلاص أيضا. هذه مراتب الإخلاص الثلاث كلها داخلة في الإخلاص، أن يريد وجه الله لأنه مستحق للعبادة ويطلب رضوانه، أو يريد ثواب أخروي، أو يريد ثواب دنيوي لكن من الله، هذا كله إخلاص. أما لو اقترن بالباعث على العمل إرادة ثواب دنيوي من الخلق هذا هو رياء، أو إرادة حظ دنيوي ليس من الخلق إنما أمر دنيوي ليس هو رياء، فهذا هو فيه الخلاف الذي قدمناه. نعم، فمن طلب وجه الله سبحانه وتعالى أثيب بالفعل الذي يفعله، ومن خلت يعني أفعاله عن الباعث الأخروي لا يثاب عليها. العادات إن فعلها على سبيل العادة لا ثواب فيها، وإن فعلها على سبيل العبادة وابتغاء وجه الله تعالى يثاب عليها. نعم، قال وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت، هذا تفصيل بعد الإجمال، أول أجمل صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال عموما بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، بعد ما جاب القاعدة الكلية يأتي بمثال للتوضيح. فمن كانت هجرته، ضرب المثل بالهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طب اختار الهجرة، لماذا اختار الهجرة؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، قالوا لأن سبب هذا الحديث فيما اشتهر بين الشراح أن الصحابة رضوان الله عليهم هاجر واحد منهم من مكة إلى المدينة، وكان باعثه على الهجرة أنه أحب امرأة يقال لها أم قيس، فسمع أنها هاجرت وأنه لا سبيل للزواج منها إلا إن هاجره أيضا إلى ليه؟ إلى المدينة، فذهب وهاجر إلى المدينة مع الصحابة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض بحاله تحذيرا للصحابة من مثل ذلك، وقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كان هذا هو سبب في ذكر الهجرة في هذا الحديث، لأن سبب الباعث لورود الأغني، لأن سبب ورود الحديث متعلق بالهجرة. هكذا. وهذا كان يسمى مهاجر أم قيس، هذا الذي هاجر لأجل هذه، ليه؟ لأجل هذه المرأة. فما دام أن باعثه هو الزواج منها، ثوابه من الهجرة هو أن يتزوج منها كما قال، فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى له أبيات يصف فيها حال كثير من طلاب المدارس الحكومية الذين لا هم لهم من الدخول في الدراسة إلا نيل الشهادة التي تمكنهم من تحصيل المال وتيسر لهم الوظيفة، ولا يوجد لديهم باعث أخروي يبعثهم على تحصيل هذه العلوم، همهم منها أن ينالوا شهادة أيا كان، بالغلط بالصح بالغش بأي حاجة. فيقول طالب قال لي مرادي الشهادة، أنا أريد إليه الشهادة، قال فعجبت وما فهمت مراده، قلت خير الكلام هي شهادة لا إله إلا الله، قال لا لا، قلت فالقتل في الجهاد سعادة، إن يكن مخلصا لنصرة دين الله ليس له سواها استفادة، قال لا لا، فقلت فالموت في الغربة أو نحوها يكون شهادة، قال لا لا، فقلت ما هي يا هذا، فقال البطاقة المعتادة، فلها تبذل الألوف، فمن يبذل ينلها ولو قرين الوسادة. قلت كيف الدروس، كيف سلوك الراغبين فيها، وكيف العبادة، قال ضد الذي عليه مضى الماضون أهل التقى وأهل الزهادة، الذين ارتقوا المعالي يحتاطون للدين خائفين فساده، يهجعون من الليالي قليلا تتجافى جنوبهم للعبادة، نحن لسنا كهؤلاء ولكننا على منهج حديث الولادة، فلنا عطلة مع كل فصل ولنا كم قعادة ووسادة، وإذا الليل جدنا قمنا إلى الأفلام نقضي النشاط لا للعبادة. ثم يقول فيها أيها الطالب الذي يبتغي التوظيف طبقا لما حوته الشهادة، هجرة مثل أم قيس، فخذ أجرك منها فلن تنال زيادة، هو تعب السنين ذا كله، خذ ثوابك منه. فلا ينبغي أن تجد أمامك السبيل لأن ترتدي مراتب القرب من الله وتنال الثواب الأخروي من هذه الدراسة، ثم تحصر نياتك ومقاصدك فيها على أمور دنيوية تافهة لا تنفعك إلا في هذه الحياة الفانية. ولا يدري من يبذل هذه السنوات لأجل المنافع المادية فقط، هل يصل به العمر إلى حد نيل الثمرة المترتبة على هذه الشهادات من الدنيا أو لا؟ نعم. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قالوا كيف يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؟ الشرط يجب أن يكون مخالف للجزاء، يعني مثلا من عصى عوقب ومن أطاع أثيب، أما لو واحد قال من عصى عصى ومن أطاع أطاع، تكرير الكلام ذا، إن جئت عندي فقد جئت عندي، معروفة عرفنا من الشرط أن جئت عندي، كيف يكون الجزاء نفس ليش؟ فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله، ثم هو ذا نفسه. قالوا لا، هو وإن كان الشرط موافقا للجزاء لفظا لكنه ليس موافقا له معنى، المعنى يختلف. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصدا ونية، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فمن كانت هجرته إلى الله قصدا ونية ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فهجرته توصله إلى الله ورسوله، فهجرته هذا منتهاه إلى الله ورسوله. وهذا فيه تنبيه عظيم على عظمة جزاء من يخلص لله سبحانه وتعالى، فكأنه يقول يكفي من يخلص جزاء على إخلاصه أن يكون عمله إلى الله ورسوله، هذا يكفي. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. نعم. فلهذا جعل الشرط هو نفس ليش؟ نفس الجزاء في حيث اللفظ، ولكن المعنى يختلف. فمن كانت هجرته إلى الله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فهجرته إلى الله ورسوله يعني منتهاها وغايتها إلى الله ورسوله. وهذا فيه تنويه بمكانة من يأتي بيت الضيافة أو قصر الملك وهو يقصد الملك، وأنه خير ممن يأتي يقصد كسرى يأكلها من مائدة الملك. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، تخيل أحسن ما يقول فهجرته إلى الثواب والأجر، لا ماذا أعظم، فهجرته إلى الله ورسوله. نعم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، شبه نيل الإنسان لمراده من الدنيا بالسهم يصيب الغرض، فمن كانت هجرته لدنيا، ومن كانت لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هذا من ذكر الخاص بعد العام، دنيا يصيبها هذا عام في كل أمور الدنيا، أو امرأة ينكحها هذا خاص، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا أيضا الشرط هو نفس الجزاء، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وما الذي هاجر إليه؟ دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فكأنه قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. أيضا هو وإن كان متفقا الشرط مع الجزاء لفظا، لكنه يختلف معنا المعنى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي من حيث القصد والنية فهجرته إلى ما هاجر إليه من حيث الثواب والغاية، ما معه إلا ما هاجر إليه. ولماذا لم يعد الشرط بلفظ الجزاء كما فعل في الأول؟ في الأول قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني الله ورسوله، لا أعادها بلفظها فهجرته إلى الله ورسوله. لكن في الثانية ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، ما عاد عادها بلفظها، ما عاد قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة. لماذا لم يجري على النسب الذي جرى فيه على الشطر يعني في في في في الشق الأول؟ قالوا هناك أعاد لفظ الشرط بنفسه وهو فهجرته إلى الله ورسوله، أولا تبركا بذكر اسم الله يذكره مرتين، لو قال فهجرته فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه يكون ذكره مرة واحدة، فأعاده للتبرك بذكره فهجرته إلى الله ورسوله، وللتعظيم وللتلذذ بذكر اسم الحق سبحانه وتعالى، وللتنويه بمكانة من يقصد وجه الله، وأن من قصد وجه الله فهو إلى الله وعمله إلى الله، هذا أعظم مما يعني فيه إشعار بعظمة قصد المخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. وفي الثاني ليه ما أعادوا بلفظه؟ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، ليه ما رجعوا فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها؟ لحضارة الدنيا، وأنها لا تستحق أن تكرر في الكلام، لأنها ينبغي أن تترك عملا وقولا إلا بقدر الحاجة، خلاص حصلت الحاجة ذكرها مرة خلاص حصل المقصود، ثاني مرة كنا عنها بس. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما دام حصل المقصود بذكرها مرة واحدة بالمرة الثانية يكني عنها ولا يعيدها بلفظها، واضح ولا لا؟ ولأن في العدول عن ذكرها مرة أخرى أبلغ الزجر في السعي إليها وفي قصدها، فكأنه يقول إذا كانت الدنيا تترك حتى في الكلام إلا بقدر الحاجة، فكيف ينبغي أن تكون باعث لك على عمل من الأعمال الصالحة؟ فمن كان لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، ففيه إشارة إلى تحقير الدنيا حتى ما أعادها بلفظها. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي هذا أن الإنسان لا يذكر الأشياء الدنية إلا بقدر الحاجة ويكني عنها ما استطاع، ولا يأتي بها بألفاظ صريحة إلا بالقدر الذي يفهم الغرض ويوصل المقصود، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني إلى الشيء الذي هاجر إليه. ثم الهجرة هذا عمل ليس من الطاعات المحضة المتعبد بها في ذاتها، لأنها عبارة عن سفر، فلماذا ذم من سافر يقصد الزواج أو يقصد؟ هو ذمه عليه الصلاة والسلام لا لأنه كل من أراد أن يسافر إلى دنيا أو يسافر ويتزوج فهو مذموم بدليل هذا الحديث، لا ليس كذلك. طيب هذا الحديث هو ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، فيه ذم لمن يسافر لأجل زواج أو لأجل تجارة أو لكل هذا للدنيا. هذا ثم في الحديث المهاجر للدنيا لأنه أنشأ هجرة يظهر منها للناس أنه يريد وجه الله، وهو يستبطن في داخله باعثا دنيويا، لأن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة، لأن الهجرة الشرعية هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوفا من الفتنة وحفاظا على الدين، هذه هي الهجرة. فالهجرة في ذاك الوقت كانت من شعائر الدين، الصحابة كل من تمكن منهم من أن يهاجر وجب عليه أن يهاجر، لأنه في بلد لا يتمكن فيها من إقامة الشعائر، فهو في هذا الظرف سافر ومع المسلمين، وكان يظهر من درائن الأحوال أنه يريد السلامة بدينه، والباعث الذي يستبطنه بداخله باعث آخر، فاستحق الذم من هذا الوجه. وإن كان كل من يفوت على نفسه إرادة وجه الله من الأعمال التي يمكن أن يبتغى بها وجه الله يمكن أن يذم أيضا، لكن الذم هنا بالخصوص جاء من هذه الجهة، من جهة أن هذا المهاجر كان في هجرته إظهارا لإرادة الخير والحفاظ على الدين والعمل بالواجب، وفي باطنه هو باعثه كان أمرا دنيويا، باعثه كان أمرا دنيويا. نعم، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهكذا قس على هذا كل ما تفعله من أفعال. لماذا تأكل الطعام؟ أنوي به التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنوي به استبعاث الشكر لله تعالى من قلبي عندما أذوق نعمه علي، فأنت بطعامك تنال هذا وتصل إلى هذا. أو لماذا تأكل؟ حتى تذهب ألم الجوع، ذهب ألم الجوع، هذا هو الذي معك من الطعام. وقل مثل هذا في المنام، وقل مثل هذا في الكلام، وقل مثل هذا في السفر، وقل مثل هذا في فلهذا يحرص المؤمن على أن يستكثر من النيات الصالحة، وأن يجعل له في كل عمل يزاوله نية صالحة. وكان يربى على هذا الناس من صغرهم، فإذا بعث الوالد ابنه ليقضي له حاجة يأتي بها من السوق أو من محل، يقول إذا خرجت فلقيت في الطريق أعمى يحتاج إلى من يقوده فخذ بيده وقده، وإذا وجدت باب مسجد مفتوح يخشى من دخول الدواب فيه أو القطط أو كذا وتلوثه فرد الباب، وإذا كذا وإذا كذا، فيخرج الولد معه نية الوصاة وثلاث أربع خمس نيات صالحة إلى جوارها، فيخرج وهو مريد لهذه الأعمال الصالحة، لو أنها تأتت له لفعلها فيثاب، فيخرج بثواب كبير بثواب عظيم، غير ثواب الإعانة لأهله على قضاء حاجته، واضح ولا لا؟ والذي يفوت على نفسه يفوت على نفسه الخيرات. وقد جاء في حديث رواه الدارقطني بإسناد حسن عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الحق سبحانه وتعالى يقول للملائكة اكتبوا لعبدي ثواب كذا وكذا، فيقولون يا رب إن لا نجده في صحائفنا، فيقول إنه نواه إنه نواه. والنية من الأمور القلبية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي مما لا يتصور فيه رياء أصلا، لأنه لا مجال لاطلاع المخلوقين عليه، وإنما هي سريرة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا للإخلاص لوجهك الكريم، وأكرمنا بإفراد القصد وإخلاصه لوجهك في كل أفعالنا وفي كل شؤوننا وفي كل أحوالنا، وثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما ننوي، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد، واجعلنا من عبادك المخلصين الفائزين منك بحقيقة الإخلاص وبنور الإخلاص وبسر الإخلاص، واحفظنا اللهم من كل سوء أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة إلى حق

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي الحاوي وحسن عوض بمدينة تريم، وذلك مساء يوم غد الجمعة بتاريخ 17 من شهر صفر، بساحة الإمام الحداد بالحاوي، حوالي الساعة 8:15 مساء، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة، مزارات مكة والمدينة، الهدايا: إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بادر بالحجز الآن، فالمقاعد محدودة، ومن يبادر أولا يحظى بالمقعد أولا. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع اليمن، حضرموت تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-914-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.
4: سيدنا عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه، يعني وشخصية جدا جميلة،
5: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة
4: بالضبط لما دخل

0: على المدينة
1: ما في جيبوا ريال
0: ولا جيبوا ولا ريال، وقال لهم دلوني على السوق، دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين ويمين شمال ولا هذا هذا
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط
1: معمر، نقول أي. للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة الأفاضل، نستمع وإياكم الآن لإعادة درس من دروس الدورة التعليمية 31 حيث العلم النافع والهدي المستنير. نسأل الله أن يجعل فيه الفائدة والبركة، استماعا نافعا بإذن الله تعالى.
2: العلي العظيم، ننوي التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه تبارك وتعالى، وما نواه مشايخنا وما علمه الله عز وجل من صالح النيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، وأن يلحقنا بأهل حق اليقين في لطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمة منك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ففي مورد من موارد جنة الله تبارك وتعالى تحت ظلال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. نرتع في رياض من رياض جنة الله تبارك وتعالى حيث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم. نبتغي بذلك الأجر من الله، ونحوز وننقلب من درسنا بأجر حجة عند الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ومن راح يطلب بابا من العلم انقلب إلى بيته بأجر حاج تامة حجته. فهذا فضل الله، ففي الرواح إذا حضرت درس العلم فأنت بكل درس تكتب لك ثواب حجة، وفي الغدو إذا غدوت لطلب العلم فأنت بكل درس تكتب لك به ثواب عمرة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا، والغدو يكون من الصباح، من غدا إلى بيت الله يطلب بابا من العلم انقلب إلى بيته بأجر معتمر تامة عمرته. ومن راح، والرواح يكون بعد الزوال أي بعد الظهر إلى الليل، إلى منتصف الليل. ومن راح يطلب بابا إلى بيت الله يطلب بابا من العلم رجع إلى بيته بأجر حاج تامة حجته. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا النفع، ويكتب بنا النفع، ويكتب لنا القبول. آمين اللهم آمين، في خير ولطف وعافية. وحيث كنا نتكلم في مراتب العلم، مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة، وذكرنا شيئا من معتبراته وضوابطه، ثم جرى الحديث إلى المرتبة الثانية، وهي مرتبة الفرض العيني مما يجب على المسلم والمسلمة تعلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. عرفنا تعريفه، وعرفنا أثر الإهمال مما يوقع العبد في معصية الله، وعرفنا أثر الإهمال مما يوقع الإنسان في العبادات الخاطئة أو العبادات الباطلة، وكذلك المعاملات الباطلة، ولربما أيضا المناقحات الباطلة. كل ذلك من إهمال المسلم والمسلمة لمعرفة دين الله تبارك وتعالى. ولذلك حرص القرآن الكريم وحرصت السنة المطهرة أن تدعو وأن يدعو جميع المنتسبين إليه وإليها، إليه أي القرآن وإليها السنة المطهرة، أن يردوا موارد العلم وتعلموا أبواب العلم. والعلم أسنى سائر الأعمال، فهو دليل الخير والإفضال، ففرضه أي فرض العين منه، ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام، كالطهر والصلاة والصيام والبيع للمحتاج للتبايع، وظاهر الأحكام في الصنائع، وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد. فكم أرباب الصنائع والمهن وأرباب الوظائف بحاجة إلى أن يتعلموا فروض العين فيما هم فيه، فكم يتعلق بالطبيب من تكاليف شرعية في طبه، في تعامله مع المرضى وتعامله مع المرض، من سمات وصفات، سمة الصدق وسمة الأمانة وسمة الإخلاص وسمة الحرص على المريض وسمة الرفق به وسمة الإتقان والإحسان، ثم بعد ذلك من أحكام شرعية كيف يتعامل مع هذا المريض في الداء والدواء، كيف يتعامل مع هذا المريض في العورة وانكشافاتها، كيف يتعامل مع المريض في الخلوة وفي النظر وفي اللمس، كيف يتعامل. هو بحاجة إلى فقه خاص يسمى فقه الطبيب، هذا فقه الطبيب يتعلم به كيف يتعامل شرعيا مع المريض قبل أن يتعامل بدنيا. اليوم لأنه صبت علينا أفكار خارجية، وهذه الأفكار ربما فيها بعض المنافع للناس أو كثير من المنافع للناس، لكن هذه الأفكار حرصت في أنظمتها وفي قوانينها على صحة المريض لا على دين المريض، على وقاية الطبيب من الأمراض أو من نحوها أو عدم وجود الصعوبات أمامه، لا على دين الطبيب وعلى إسلامه وعلى مبدأه. فلذلك تجد أن في مستشفيات المسلمين والأطباء من أهل الإيمان من المخالفات الشرعية العدد الذي ليس بالقليل، العدد الذي ليس بالقليل، لأنه ما درس الطب وربما أتقنه وبارك الله له له، ونحن بحاجة إلى إتقانه وإحسانه، لكنه ما درس مع الطب دينه، ما درس مع الطب دينه وأحكام شرعه حتى ينتفع وينفع دنيا وآخرة. كانوا يقولون فلان ابن فلان هذا تاجر في الدنيا وتاجر في الآخرة، كانوا يصفون فلان يقولون هذا من تجار الدنيا والآخرة. ما معنى من تاجر الدنيا والآخرة؟ يعني تاجر في الدنيا حسن المعاملة، حسن القياسة، حسن المماكسة، حسن الدراسة للأرباح، يستجلب أرباح كثيرة، وفوق ذلك حسن الخلق، شديد التعامل بالأحكام الشرعية، ورع، فهو تاجر في الدنيا وتاجر في الآخرة، تاجر في الدنيا وتاجر في الآخرة. قال عن أمثاله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى عند الترمذي: مع النبيين والصديقين، مع أنه تاجر يكتسب وينمو ماء وينمي مال، لكن يراعي سمات وصفات محبوبة عند الله، ويراعي أحكام شرعية أوجدها الله، فهو تاجر في الدنيا وتاجر في الآخرة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أولئك الذين جمعوا ما بين خير الدنيا والآخرة. فهذه مرتبة الفرض العيني. وقل مثل ذلك في الذي يريد أن يتبوأ توظيفات السلطة، هذا يريد أن يكون مديرا، وهذا يريد أن يكون محافظا، وهذا يريد أن يكون وزيرا، وهذا يريد أن يكون رئيسا. تفضل، ما تريد أن تنفع به الناس تفضل، لكن اعلم أن لكل وظيفة مسؤولية، ولكل وظيفة أحكام شرعية. كتب إمام الحرمين الجويني كتابا سماه الغياثي، ويقال له غياث الأمم في التياث الظلم. هذا الغياثي أسسه على بناء السياسة الشرعية الدينية. تريد أن تكون رئيس، تريد أن تكون محافظ، تريد أن تكون وزير، ادرس، انظر كيف تنفع العباد والبلاد، وكيف تحافظ على دينك من الفساد. تفضل، الشرع لا يمنع ما لم يحضر، لا يمنع إلا ما حضر، هذا الذي يمنع منه. أما يريد إنسان يريد أن يكون فليكن، هذا اختياره وهذا مراده، فليتفضل يذهب. يريد القضاء، يريد القضاء. كان سلفنا الصالح يهربون من القضاء هروبا. ثلاثة لما احتاجوا إلى قاض يقضي، ثلاثة قال هارون الرشيد: من أعلم أهل البلاد؟ قالوا: رجل يقال له أبو حنيفة النعمان، وتلميذ له يقال له أبا يوسف، ورجل يقال له الشعبي. قال: ادعوهم حتى ادعوهم إلى القضاء. قالوا: لا يريدون القضاء. قال: ادعوهم حتى نلزم أحدهم بالقضاء. أما الشعبي فلما دعي أخذ جريدة نخل وركب عليها، وضعها بين رجليه، ودخلها كأنها خيل أو حمار. قالوا له: هذا الشعب. قال: هذا مجنون، أنا ولي القضاء مجنون، اطردوه اطردوه. فطرده الهارون الرشيد من مجلسه، طرده من مجلسه. فقالوا للشعبي: قال مجنون ولا قاضي؟ أحسن يقولون لي مجنون ولا يقولون لي قاضي، أحسن، فلت منها. فأدخل عليه أبو حنيفة النعمان فقال له: نريدك أن تتولى القضاء، قضاء بغداد. قال: يا أمير المؤمنين، أنا لا أصلح للقضاء. قال: بل تصلح له. قال: قلت لك لا أصلح، فإن كنت صادقا فأنا لا أصلح للقضاء، وإن كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح للقضاء. قال: فلت مني يا أبا حنيفة، أخرج، لا نوليك القضاء. قال: فأدخلوا أبا يوسف، فقال: يا أبا يوسف، نريد أن نوليك القضاء. قال: أنا لا أصلح، عندي ضعف في البصر وعندي ضعف في القوى. قال: لا، ضعف البصر ناتي لك بكاتب، وضعف القوى ناتي لك بكذا، وناتي لك بكذا. فأمره أمرا وألزمه إلزاما بأن يكون قاضيا، فصار القاضي أبا يوسف رحمه الله، تلميذ الإمام الأعظم أبي حنيفة. وذلك لأمر أراد الله أن يحققه، لأن أبا يوسف هذا كان ولدا صغيرا فقيرا أيام طلبه للعلم، وكانت أمه تقول له: يا بني اذهب فتكسب لنا قوتا نتغدى ونتعشى به. فيأخذ ويهرب إلى مجلس أبي حنيفة النعمان، يهرب إلى مجلس أبي حنيفة النعمان، وأمه تجمع ما تيسر لها وتجيب قوت. في يوم من الأيام دخل من المجلس وهو متعب وجائع، قال: أمي هل عندكم طعام؟ فإني جائع. قربت له بعض الأوراق فيها الفوائد حقه، قالت له: كلها كلها، كل يوم نقول لك روح اشتغل، تشرد إلى مجلسه، إلى مجلس أبي حنيفة، وتكتب عنه، لا تكتب الفوائد، كل الفوائد الآن هذا. فبات حزينا جائعا. فلما أصبح الصباح ذهب إلى مجلس أبي حنيفة، فنظر إليه أبو حنيفة وقد كان ذا فراسة صادقة ونظرة بنظر ينظر بنظر الله، ولا يتكلم أبو حنيفة. قال فلما كان في آخر الدرس قال يا ولد تعال خذ هذا المال وتبلغ به في طلبك للعلم، وإذا انتهى فأعلمني. قال أبو يوسف فأخذت المال وذهبت وأتيت ما تحتاجه أمي وما تريده ففرحت مني وتركتني للدرس، وإذ كانت تجري وتمنعني من لا خلفي وتمنعني من دخول درس أبي حنيفة. قال فلما أعطاني المال تكسبت به وتشفقت عليه، فلما انتهى ذلك المال قال استحيت أن آتي إلى أبي حنيفة وأقول له أن الذي رتبت عليه انتهى، استحيت. قال فما دريت إلا بالإمام الأعظم يخرج مالا ويقول لي تبلغ بهذا، وكان والله قال لا أتكلم، إذا انتهى مالي آتي إلى الدرس فيكون أبو حنيفة قد حضر لي مالا آخر عند انتهاية المال خلاص، وصار هذا ديدنه. وفي يوم من الأيام أيام الصغر جاءت أمه تقول لأبي حنيفة إن ابني هذا يحرص على درسك وإننا لا قوت لنا نطعمه في بيتنا. قال لها اصبري عليه يا امرأة كأني بهذا الشاب يأكل الفالوذج بالفستق، هذه أكلة لا يأكلها إلا الملوك، ما يأكلها إلا ما يقدر عليها، غالية جدا، كأني بابنك هذا يأكل الفالوذج بالفستق اصبري عليه. رجل لا يجد الغداء ثم لا يجد العشاء وتوعده وتبشره بأكلة لا بأكلة الملوك التي لا يأكلها حتى حواشيهم ما يقدرون عليها، ولو زرائهم ما يقدر عليها إلا الملوك. وفي ذات يوم من الأيام وقع هارون الرشيد في مشكلة وأراد لها حلا، فجمع من كان حواليه من أهل العلم، وكلما عرض المسألة على أحد قال لا أجد لها حلا، قال ليس لها إلا أبا يوسف، فاستدعي أبا يوسف. قال يا أبا يوسف إنا وقعنا في كذا وإنا نريد كذا وكذا. قال لا بس عليك يا إمام، تفعل كذا ثم تفعل كذا ثم تفعل كذا ثم تفعل كذا وأنت في كذا، خلاص حصلت. فرح منه أبو هارون الرشيد، وكان الطعام الخاص به أخذه وقدمه بين يديه، فلما نظر إليه أبو يوسف ابتسم قال على ما تضحك؟ قال له هارون الرشيد على ما تضحك؟ قال كانت فراسة الإمام رحمه الله صادقة. قد ذهب أبو حنيفة قد خرج، فانت فراسة صادقة. قال وما الفراسة الصادقة؟ قال أذكر وأني صغير لا أجد عشاء ولا غداء، دخلت علي أمي في مجلس أبي حنيفة تعتبني وتعتب على الإمام الأعظم، فقال لها دع ابنك هذا يطلب العلم واصبري عليه كأني به يأكل الفالوذج بالفستق. شوف الآن شفنا أكل الفالوذج بالفستق أكلة الملوك الخاصة. وهكذا كل صاحب مهمة وصاحب وظيفة يجب عليه أن يتعلم من مهمته ووظيفته ما يكون به نافعا في الدنيا ومنتفعا في الآخرة، وإلا فهؤلاء الكفار هؤلاء الكفار والفجار بعضهم أطباء وبعضهم مهندسون وبعضهم صناع وبعضهم أصحاب اختراعات وبعضهم أصحاب ابتكارات وبعضهم أصحاب ينفعون الناس، ينفعون منافع كبيرة جدا جابوها لنا، ولكنهم ما ينفعهم شيء يوم القيامة، منافعهم في الدنيا محصورة مقصورة. فإذا كان يوم القيامة صدق عليهم قول الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما نفعهم. فكان العاقل اللبيب المنور المرتبط بالقرآن المرتبط بالسنة المرتبط بالنبوة كان يجب عليه أن يكون نافعا في الدنيا منتفعا في يوم القيامة، نافعا في الدنيا منتفعا بما أعطاه الله يوم القيامة. أعطاك موهبة طب، أعطاك موهبة هندسة، أعطاك موهبة تكنولوجيا، أعطاك الله أي شيء. أو يظن الإنسان أنه إذا أعطاه الله شيئا ألا يحاسبه عليه؟ سيحاسب. كثير من شبابنا المهرة الشطار في كثير حتى من البرامج والبرمجة والتقنيات وغير ذلك الكمبيوتر بيحاسبهم ربي يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم استخدموا مهاراتهم وذكاءهم وقدراتهم التي أعطاهم الله عز وجل إياها ومنحهم إياها وهيأها لهم، وإن كانوا هم الذين قاموا بالأسباب في دراسة أو دخول دورات أو غير ذلك، أعطاهم الله عز وجل إياه وسيحاسبهم يوم القيامة على ذلك. فهم بعد ذلك أجعلوها فرصة لاكتساب الأموال ولتنمية وللتنمية ولزيادة الرفاهية، من رحلة إلى رحلة، من بلد إلى بلد، من تصيف إلى تصيف. سيحاسب. أين دينك؟ ماذا فعلت لدينك؟ ماذا فعلت لربك؟ ماذا فعلت لمبادئك؟ هذه كلها بتحاسب عليها. فهذه فروض عين، هذا فرض العين. بعده بعد ذلك في المرتبة الثالثة ذكر أئمة الدين وأعلام المسلمين المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الفتوى. بلوغ الدارس وطالب العلم إلى مرتبة الفتوى، وهذا لا يحتاجه كل مسلم بل يحتاجه بعض المسلمين، وهو المشار إليه بقوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. فليس كل المسلمين يجب أن يكونوا علماء، مفتون، وعاظ، مدرسين في أحكام الحلال والحرام، لا، ليس هذا، وإنما هذا يتفرغ له ثلة من المسلمين يعودون بالنفع فيه على بقية أهل الإسلام فيتفرغون من بعد فرض العين إلى فرض الكفاية، وهو كما قال العلماء أن يتعلم المسلم من بعد فرض عينه إلى أن يبلغ درجة الفتوى، أن يصير مفتيا، أن يصير عنده إتقان في تدريس أحكام الحلال والحرام، عنده إتقان في بيان أحكام الشريعة للناس. لا بد أن يكون هذا بين الناس، قاله العلم، ولا على الأقل أن يكون بين كل مسافة قصر وأختها، يعني بين كل نحو 80 كيلو 80 كيلو يوجد مفتي، هنا مفتي، هنا مفتي، هنا مفتي، أقل شيء. فإن كان لا مفتيا يحوجك إلى السفر فوق مسافة القصر، فهذا هناك حرج على المسلمين، حرج على كل قادر أن يصل إلى رتبة الفتوى ولم يصله. لأنك عند طلب الإنسان لأحكام الحلال والحرام، عند طلب الإنسان للفتوى الشرعية، تريد أن يسافر فوق مسافة قصر، هذا متعب. فلا بد أن يكون على الأقل كما قال العلماء بين كل مسافة قصر وأختها أن يكون هناك من يبلغ رتبة الفتوى. هذه المرتبة الخطيرة الشريفة الخطيرة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، والعياذ بالله. مرتبة خطيرة. المفتون هم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ فيه فقد أخذ بحظ وافر، يبلغ إلى رتبة الفتوى بمعرفته، بتعلمه، بدراسته، بممارسته، برجوعه إلى مراجعه، بأخذه، بتلقيه، يبلغ إلى رتبة الفتوى. هذا ليس على الله بعزيز، ليس على الله بعزيز. كل من سار على الدرب وصل، كل من سار. ذكرنا لكم سيدنا عطاء بن رباح الغلام الذي جلب رقيقا مملوكا من الحبشة تملكه امرأة بمكة، جد واجتهد وتعلم ودرس وثابر ولم يخلد إلى الكسل والنوم ولم يشتغل بالفضول حتى صار مرجعية خاصة في أحكام المناسك، هو تابعي يعود إليه ويعيدون المسائل إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عظيم. يعني هؤلاء الذين شاهدوا النبي في المناسك يعيدون المسائل والمشكلات لهم إلى الرجل عندهم من التابعين ما رأى رسول الله، ولكنه جد واجتهد. هذا الرجل الذي جلب من الحبشة مملوكا، جلب مملوك، صارت تجلس في مجلسه وفي محل تعليمه الملوك يتلقون عنه كيفية المناسك وبعض أحكام الدين. كل من سار على الدرب وصل، وكل من جد وجد، وكل من زرع حصد، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. لا يمكن أن الإنسان يقصد ويجتهد ويجاهد، لا بد أن يفتح الله له الباب ويوصله إلى ما أراد وأكثر من ذلك. رضي الله عن الشيخ ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني هذا من أرباب القرن الثامن أواخر الثامن وأوائل التاسع من المتأخرين. لا يوجد أحد بلغ رتبة أمير المؤمنين في الحديث من المتأخرين إلا هذا الرجل، شارح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري. وإلا فكل الذين بلغوا رتبة أمير المؤمنين في الحديث كلهم من السابقين ما قبل القرن الرابع. من جده واجتهاده حتى يقول: لقد ذهبت إلى زمزم وتضلعت، يعني شربت ثم شربت ثم شربت ثم شربت. بأي نية؟ قال: بنية إن الله يوصلني إلى مرتبة الذهبي، الحافظ الذهبي في الحديث. وسبحان الله، وصل إلى مرتبة الذهبي وشقح الذهبي، فحصلت له من الألقاب الحديثية عند أهل الحديث ما لم تحصل للإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولكن هذه الأمور لا تأتي بالكسل، ولا تأتي بالمنام، ولا تأتي بالاشتغال بالفضول، ولا تأتي بمخالطة الأنام، وإنما كما قال القائل: تعلم تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو العلم كمن هو جاهل. تعلم، الناس موتى وأهل العلم أحياء، كما قال سيدنا علي. فالإنسان يتعلم ويدرس، وليس كل الناس مطالبون كما ذكرنا أن يصلوا إلى رتبة الفتوى ولا رتبة التدريس وإلى الجلوس على كرسي النبوة في التعليم، ليس كل الناس، وإنما بعض الناس هم الذين سيدرسون ثم يعودون بالنفع على إخوانهم من أهل الإسلام والإيمان. هذه تسمى عندنا المرتبة الثالثة من مراتب العلوم، وهي مرتبة الوصول إلى رتبة الفتوى. كتبت فيها الكتب عندنا بالنسبة لنا في مذهب الإمام الشافعي: أول الطالب بعد الانتهاء من الفرض العيني من مثل أبي شجاع مقدم الحضرمية، يدرس بعدها بداية المرتبة الثالثة، يدرس مثال كتاب الزبد أو صفوة الزبد، يدرس الياقوت النفيس وهو من أجل كتب الشافعية المتأخرين، يدرس بعد ذلك عمدة السالك، ويدرس فتح القريب المجيب على شرح لأبي شجاع، ويدرس بعد ذلك مثل الذي عليه حاشية فتح المعين للشيخ المليباري، فتح المعين شيخ المليباري، رجل من مليبار من الهند من كيرلا، مرجع للشافعية في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أصله من الهند. فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم يدرس بعد ذلك المنهاج والمنهج وشرح المنهج، وغالبا الذي يقرأ المنهاج مرة أو مرتين مع مدارسة وتحقيق هذا يبلغ رتبة الفتوى، هذا الذي يبلغ رتبة الفتوى. وأما ما ترون اليوم من العشوائية الموجود اليوم من العشوائية في وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وغير ذلك،
3: عشوائية في الفتوى، فتلك من الجراءة على النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. كل يريد أن يكون مفتيا، كل يريد أن يكون مبينا، كل له رأي، كل له شعور، كل له، ومن كان في عقله شيء طرحه. هذا دين، هذا دين لا يمكن أن يتكلم الإنسان فيه إلا بعلم، لا يمكن إلا بإسناد تلقي عن الشيوخ. إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كلا القولتين، ابن سيرين وغيره في مقدمة مسلم، لابد أن نتحرج وأن نعظم أمر الفتوى. فإن أئمتنا كأبي حنيفة وغيرهم كانوا يقولون إن إذا أردنا أن نفتي نضع الجنة عن يميننا والنار عن يسارنا ثم نفتي. الله، ويا جنة يا نار، تبه، ليست المسألة مسألة مراعاة أحد ولا مجاملة أحد ولا كلام بغير علم. قالوا لي أبي حنيفة أنك تتأخر علينا أحيانا في بعض المسائل، كما هو الحاصل اليوم، كم من شخص يرسل لك مسألة في الجوال بعدين يقول لك يا شيخ رد، ما لك ما ترد، هذا ليس من أخلاق أهل العلم. يا حبيبي، مسألتك التي أرسلتها لي لو كانت ثقيلة لعمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، وانت بغتنا رد كذا ليه؟ سندوتش ولا ماكندونز بعطيك اياها كذا بقول لك ولا اي يسمونه هذاك يطرحون له بيض وشبس ها ما ادري هذا اللي يسمونه في العيش هذا يطرحونه عندكم، يعني اكله سريعه كذا. لا، ما هي مطبق له. ها الله، ما عاد ادري يشوف هذا يقطبه هكذا ويعطي الناس. المسألة ليست هكذا، هذا دين، ما أقدر أتكلم في المسائل. أبو حنيفة لما تأخر عن بعض المسائل وعتبوا عليه قال لكم المهنة ولنا المفرق، انتظروا، انتظرونا، أنتوا لكم المهنة، أنت تشيل المسألة، وقلت لك جائز، ورحت تتمتع بزوجتك بمالك بعبادتك وكذا، وأنا لي المفرق، ظل لي فزعان ايش قلت لك. مسائل ترسل لنا بالجوال فعلا تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى مراجعة في الكتب، تحتاج إلى الرجوع إلى الشيوخ، تحتاج إلى التذاكر مع أهل العلم. وهذا يكتب لك بعدها يا شيخ رد، نحن نريد الدين، ما كذا كذا، ما لكم، هذه ليست أخلاق أهل العلم. تقولوا الصبر، اصبر إن شاء الله، وما هو راضي، ما هو راضي حتى أنك تسكت بسرعة خارجه. والله ما أدري في هذه الأزمنة لو نحن أهل العلم المفتون عملنا أنفسنا مثل الأطباء وقلنا يا جماعة أي واحد بيستفتينا تفضل بنفتح عيادة. الكشف ب5000 ريال يمني، ها، وبعدين أنت وحظك عند القضية حقك، قد تكلفك 1000، 2000، 100، 100,000، 50,000 عند القضية حقك وعند الوثائق والأوراق والمسألة الموجودة عندك. إيش تشوفه؟ حد بيدخل وبيجي لعندنا ولا بيقولون لك كاش العلمك لك؟ لأن الناس أبدانهم أغلى عندهم من أديانهم، ما يهمه أنه يقع في الحرام ولا يقع في الحلال بيمشيها. لكن لو مشكلة عنده في الأسنان، مشكلة في العيون، مشكلة في الأنف، في الأذن، في الحنجرة، في القلب، في الأعضاء من الأعضاء، لابد بغى طبيب مختص ويبذل له مال. لكن لو مسألة في دينه، وعاد بعضهم إلا لما شفتك فطنتك، يعني في عنده المسألة ومحتاج إليها، فلما رأك في الطريق يقولك وقف وقف وقف، يوقفك في الطريق يا أخي المسألة الفلانية، والله مسائل بعضها عويصة خطيرة، وذل لما شافك ذكر المسألة حقه وجاي يسألك، ويا ويلك ويا سواد ليلك إذا لم تجبه، يحنق ويزعل ويقول هذا أهل العلم متكبرين يتأخرون، نحن بغينا الدين وهم يعطون الدين، وهو يجيب لي مسألة بغت مني أسبوع راجع المسائل وراجع الكتب وراجع كذا. ليست المسألة هكذا هينا يا لغان، هذا مسألة الإفتاء في الحلال والحرام مسائل خطيرة. أحيانا تكون المسألة مسائل معروفة كما تقول يوميات احتياجات الناس بسرعة تفتي فيها، لكن أحيانا تكون المسائل دقيقة واحتياج. عندنا في زكاة الفطر لما سمعنا كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله في قضية الصاع، تدرون يعني الفقير لي أكثر من 18 أو 20 سنة وأنا أتابع مسألة الصاع، آخرها بحث بحثناه في دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث بحضور عدد من الأجلة من أهل العلم والمتمكنين في قضايا الأوزان، حتى المد المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المد المنسوب بسنده إلى زيد بن ثابت الموجود عندكم فلا هو نفسه وجدناه مختلف، وجدنا 4 أمداد تنسب إلى النبي مختلفة مع بعضها البعض، يعني مسائل بغتاء. طب أنا أقول للناس بإيش من مد، الناس في زكاة الفطر عن قريب عهد عن حكنا في زكاة الفطر يقول بغتنا خرج بإيش من مد، فضلا عن الناس الذين يأتوني فيقولون لي لا نحن ما نعرف الأمداد، تكلم عندنا بالكيلو، حول الأمداد والصيعان إلى الكيلوات، هذا يا إخواني صعب جدا. الفقير فقط الذي وقفت عليه في تغير الحبوب من البر 5 تغيرات، صعب، المسائل ليست سهلة. فخلص القول أيها الإخوان أنه من حيث الأمداد نأخذ بأرفع الأمداد الموجودة، أنا رأيت الآن موجود أو رأيت موجود موجود الآن على الأسواق بعض الأمداد وبعض الصيعان التي تنسب إلى أنها منسوبة إلى رسوله فيها نقص، وعايرتها بأمداد كنت أتيت بها من المدينة المنورة من مركز الأبحاث للآثار النبوية في المدينة المنورة فيها نقص من ذلك، ووزناها بالطعام وبالعدس وبالماء حاولنا، فالمسلم عليه أن يرفع. طيب هذه الأمداد أيها الأخوان لما أردنا تحويلها كما ذكرت لكم إلى الطعام، فمن بعض الأمداد الطعام يكون مجرد كيلو وقليل، كيلوين عصرا بعض كيلو ونص يأتي منه صاع كامل، وبعضهم كيلوين فاصل 4، وبعضهم كيلوين فاصل 25، وبعض كيلوين فاصل 50 كيلوين ونصف، وبعض كيلوين وخمس فاصل 75 يعني 3 كيلو إلا ربع، وبعض 3 كيلو، وبعض 3 كيلو وقليل. أنواع البر الموجودة على ظهر الأرض تختلف إلى أكثر من 7 أنواع. أنت بغيت بتتحدث بإيش من كيلو بإيش من نوع من بر. أنواع الأرز قرأت في بعض التقارير المكتوبة أنواع الأرز تختلف إلى أكثر من 11 نوع أنواع الأرز. فكنا نقول قديما إن الأمان إذن في الصاع في المكيال، الأمان في الصاع لأن الكيلوات تختلف باختلاف ثقل الحبوب أنواع ثقل الحبوب. ولذلك دائما أذكر بأن كل من يجزم في الحبوب بكيلو يعني بشيء من الكيلو يخطئ، من قال أن زكاة الفطر كيلوين ونصف مخطئ، ومن يقول أن زكاة الفطر كيلوين وربع مخطئ، كيلو ونصف مخطئ، 3 كيلو ولا ربع مخطئ، 3 كيلو مخطئ ولكن قريب إلى الصواب، 3 كيلو وقليل هذا آخر ما انتهت إليه. لماذا؟ لأن كل واحد يقيس على نوع من الحبوب والحبوب تختلف، خاصة الأرز يختلف، هذا بسمي هذا هندي هذا كوري هذا كورة هذا كذا هذا كذا يختلف، وفي الأوزان بعد ذلك يختلف، فلابد أن نتنبه لهذه المسائل. طيب هذا يسأل يقول هل كان الإعرابي في ذلك الوقت الذي قال للنبي ما أحسنت ولا أجملت مسلم، الذي يظهر أنه كان مسلم، نعم كان مسلم، قام بيقول كيف قال النبي لو تركتموه وقتلتموه لدخل النار، أيوة لأنه أساء على مقام النبوة، فكان آخر أعماله أعمال غير صالحة، ولكن الحمد لله أن النبي تداركه بأخلاقه العلية. إذا كانت المرأة غنية تعارض زوجها في أكثر الأشياء والعمل أو أكثر، لا إذا كانت ناشزة سواء كانت غنية أو فقيرة، إذا كانت ناشزة لا يلزم الزوج أن يخرج زكاة فطرتها، إذا كانت ناشزة بأن تترفع عن أداء الحق الواجب عليها نحو زوجها. ها سمعت، وليس من الواجب عليها أن تطبخ لزوجها، وليس من الواجب عليها أن تغسل لزوجها ثيابه ولا تكويها له، وليس من الواجب عليها أن ترتب لزوجها غرفته الخاصة ولا مسكنه، وليس عليها من الواجب أن تربي عيال زوجها حتى عيالها هي. عين بيقول واحد أنت بثير النساء، بتكين ثورة من النساء علينا. هذا المقرر في مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، وهو قضاء في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وفي مذهب الإمام مالك، وعليه حال الناس. مذهب الإمام مالك وهو ديانة عند الحنفية، يلزم المرأة أن تأخذ من الأعمال ما تعتاد النساء في بلادها أن تعمله لأزواجها. واحد سمعنا مرة في خطبة الجمعة أذكر هذا الأمر، قال رجعت حصلت الزوجة قد كتبت خلاصة الخطبة وتقول لي تعال تعال، لا طبخ علي ولا كنس علي ولا ترتيب منزل علي ولا ولا. هي جالسة، لو دعوتها إلى نفسك يلزمها شرعا أن تجيب، ولا تخرج من المنزل إلا بها إلا بإذنك، ولا تعبس ولا تكشر في وجهك، فإن نشزت سقطت نفقتها، وتخلف النفقة سقطت فطرتها. هل يجب إخراج الزكاة عن الأخ والعم والعمة والخالة وأم الزوجة وأبو الزوجة؟ لا، ما هو واجب، ولذلك لو أردت أن تعطيهم الزكاة لا بأس، إذا كانوا بوصف من وصف استحقاق الزكاة. ما حكم العمل في المنظمات الدولية المتعمدة لغرض تطوير القطاعات المختلفة في البلاد مع أخذ الحذر والاحتياط والورع في كثير من الأمور من ناحية فقهية، وكيف تنصحون من هو واقع في هذا الأمر ويرغب في الثبات ويرجو أن تكون في خير نيته وعمله ويرغب أن يمارس أعماله بنظر رجاله وشيوخه؟ ما أدري، المنظمات الدولية هذه دخلت علينا دخول غريب جدا لما بدأت اليمن تتضعضع، وغالبا هذا الذي يدخل في هذا الوقت غالبا، الله أعلم، لا نحكم على نوايا أحد، غالبا هذا إنسان يصطاد في الماء العكر، فغالبا تكون له نيات وأجندة سيئة، فمن أراد أن يعمل معه فليعمل بحذر شديد وعلى ورع شديد وبضوابط شديدة من دينة الإسلام. قال بعض أحبابنا جاءتني منظمة من المنظمات فقالت لي خذ 70,000 ريال يمني، 70,000 أيام الريال اليمني 20 ريال سعودي، الريال السعودي 20 ريال يمني، يعني 70,000 ريال يمني، ها يعني نحو 2000 سعودي أو 2005، ألقي محاضرة مدتها 40 دقيقة أدن فيها ختان الإناث. قال كنت بحاجة إلى هذا المال، فقلت لا، لن أدين، يعني لن أجرم ختان الإناث، ولكن سأتكلم بخلاصة ما قال العلماء والأطباء في ختان الإناث. قالوا لا، لابد أن تجرم ختان الإناث، فليست المنظمات كلها منظمات تعمل لمنافع العباد والبلاد، فلنكن على حذر من هذه الأعمال. يقول ما حكم فرش الرادي والشال في المساجد لحجز المكان ثم يذهب مثل بعد وضعه بعدين يجيله بعدين؟ يجوز ذلك مع الكراهة، ويجوز لغيره أن ينحيه ويجلس في ذلك المكان، والأفضل في تنحيته أن ينحيه بنحو رجله أو سواكه أو قلمه، لأنه لو وضعه عليه كان كالغاصب، وإنما ينحيه بنحو رجله ويجلس في ذلك المكان. وأما فعل ذلك فهو جائز مع الكراهة الشرعية، وإنما لم يحرمه الأئمة، وإن كان فيه من التحجر ما فيه لكونه يجوز للآتي أن ينحيه، ولكن إن شاء الله إذا فعلت ذلك ونحيته ما تكون مع واحد عصبي، فلو جاءك واحد عصبي وحصلك بعدت الرادي حقه ما عاد بيكون الموضع مجلس لعبادة الله، بيكون الموضع مجلس للمصارعة والملاكمة.

0: ما حكم قال وضع رداء في الصف الأول قبل وقت الصلاة من شان يصلي في الصف الأول لكنه جاء متأخر؟ أصيب أجيب، هذا نفس السؤال الذي سأله، قلنا جائز مع الكراهة ويجوز لغيره أن يبعده وأن يجلس في ذلك المكان. هذا يسأل عن الصلاة في الكرسي، صلاة على الكرسي. طبعا صلاة على الكرسي لها خلاصة إن شاء الله، لو وجدنا فرصة في الغد نلخص المسألة في الصلاة على الكراسي لأنها صارت منتشرة بين الناس. يقول هل صحيح أن الإمام جعفر الصادق شيخ الإمام أبي حنيفة؟ نعم، شيخ أبي حنيفة، وقد كان أبو حنيفة يقول لولا سنتين من الصادق مع النعمان لهلك النعمان. استفاد سيدنا أبو حنيفة رحمه الله من الصادق علوما في اليقين عظيمة جدا، وسعيد بها سعادة كبرى، ونسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم بالصالحين وبالأخيار، كرمنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ويسر بناء قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
1: مستمعين الأفاضل، استمعنا معا إلى درس من دروس الدورة التعليمية 31. نسأل الله أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا وعملا صالحا وسببا لرضاه. والآن نواصل معكم ما تبقى من فقرات هذه الفترة، آمرين لكم استماعا طيبا بصحبتنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي الحاوي وحسن عوض بمدينة تريم، وذلك مساء يوم غد الجمعة بتاريخ 17 شهر صفر، بساحة الإمام الحداد بالحاوي، حوالي الساعة 8:15 مساء. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج

0: أنت للعبادة والسكينة، برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة، مزارات مكة والمدينة، الهدايا: إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بادر بالحجز الآن، فالمقاعد محدودة، ومن يبادر أولا يحظى بالمقعد أولا. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع: اليمن، حضرموت، تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-914-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.
1: أباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله لا يرينا إياه.
2: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: في مؤتمر عقد في مدينة نيوكاسل بالمملكة المتحدة عام 2010، وبعد أن فرغ البروفيسور الماليزي من محاضرته، قلت له: إننا في العالم العربي نفتخر بتجربتكم ونعتبركم مثلا رائعا لتفعيل القيم الإسلامية بصورة حضارية من أجل التقدم والتطوير. لقد وقع العالم العربي بين حزبين، الأول مثلته أصوات علمانية لا دينية تدعو إلى فصل الدين عن الدولة، والآخر مغال متطرف يريد إرجاع الأمة إلى الوراء قرونا مديدة حتى في شكل العصي التي يحملها. وفي الطرف الجنوبي الشرقي كانت ماليزيا تبرهن للعرب وللمسلمين بل وللعالم أجمع نجاح مشروعها الإسلام الحضاري الذي ارتكزت عليه في نهضتها وتنميتها لتوصل رسالة للعرب الذين نزلت الرسالة في موطنهم، أهل اللغة التي جاء بها الوحي المنزل. مفادها أن الإسلام ليس مجرد شعائر دينية تقام، بل هو منهج تطبيقي عملي للحياة في عموم مناحيها وقضاياها. يقول أحد رؤساء ماليزيا السابقين عن مشروع الإسلام الحضاري أنه جهد من أجل عودة الأمة إلى منابعها الأصيلة وإعطاء الأولوية للقيم والمعاني الإسلامية الفاضلة لكي توجه الحياة وترشدها. هذا المشروع ارتكز على 10 مبادئ: الإيمان بالله وتحقيق التقوى، والحكومة العادلة والأمينة، وحرية واستقلال الشعب، والتمكن من العلوم والمعارف، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة، والأخلاق الحميدة والقيم الثقافية الفاضلة، وحفظ حقوق الأقليات والمرأة، وحفظ وحماية البيئة، وتقوية القدرات الفاعلة للأمة. هذا المشروع لم يأتي اعتباطا لأمة أرادت أن توائم بين إسلامها وبين نهضتها الاقتصادية وثورتها الصناعية، بل أنه جاء وفقا لما قاله عبد الله بدوي خليفة مؤسس ماليزيا الحديثة مهاتير محمد: لنهضة وتقدم المسلمين في الألفية الثالثة والمساعدة على دمجهم في الاقتصاد الحديث كما يصلح لأن يكون دواء للتطرف والغلو في الدين، لأنه يشجع على التسامح والتفاهم والاعتدال والسلام. وحينما كنت أبحث عن السبب وراء ضعف تطبيق القيم الإسلامية في مجتمعاتنا، لفت نظري البعض إلى حقيقة أن مؤسسات التدريب في الدول العربية تعتمد على المناهج الإدارية الغربية ولا تستقي من المدرسة المحمدية ما يعينها إيمانا روحيا وإدارة تطبيقية. هذه هي مشكلتنا، نغفل عما نملك من المقومات والذخائر التي تعيننا على المنافسة والتقدم الحضاري ونجري وراء تطبيق نموذج الإدارة الغربية. يقول بيرفولت في كتابه تكوين الإنسانية: العلم هو أعظم ما قدمت الحضارة الإسلامية إلى العالم الحديث، ومع أنه لا توجد ناحية واحدة من نواحي النمو الأوروبي إلا ويلحظ فيها أثر الثقافة الإسلامية النافذ. وهذه الحقائق مؤداها أن الإسلام بناء حضاري. ذات مرة حضرت إحدى الدورات الإدارية في دولة غربية، وكان المحاضر استعرض هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية، فنظر لي زميل عربي مشارك قائلا ووجهه يتهلل إعجابا: انظر لهذا الهرم الذي تفتقت عنه عقلية هذا المفكر الغربي والذي لا نجد له نظيرا عندنا. قلت له ببداهة: بل يوجد. قال: كيف؟ قلت: في سورة قريش التي سبقته بنحو 1400 عام، فقرأها لترى فيها الحاجات الإنسانية من توفير الله لقريش الألفة الاجتماعية والفرص الاقتصادية وتجنيبها الخوف والجوع، بل إن ماسلو قد وضع الحاجة لتحقيق الذات كأسمى الحاجات، والله سبحانه وتعالى وضع الإيمان به كأسمى الحاجات الإنسانية التي تعقب نعمه التي أنعمها على عباده فليعبد رب هذا البيت. والإيمان هو الذي يمنح مسوغات تحقيق الذات الإنسانية وهو الرافد لشعورها بذاتها. أقول هذه هي مشكلتنا التي تجاوزتها ماليزيا بوضع مشروع الإسلام الحضاري، وهي التي تجاوزت 60 عاما بقليل على استقلالها بعد أن كانت كمستعمرة بريطانية. نظرنا للإسلام فشغلنا الحديث عن الشعائر الدينية والمسائل الهامشية، حتى أصبحنا نسمع عن الفتاوى الغريبة المخجلة التي يخرج بها بعض علماء الأمة لكي يحرقوا المسلمين بها أمام العالم. فإن ظهر من يقول أننا بحاجة إلى مشروع إسلامي متجدد الرؤى عصري التوجهات، تأتيه الاتهامات الفورية بأن مبتدع في دينه أو أنه يروج للإتيان بدين جديد. لهذا تراجعت الأصوات المستنيرة التي تغار على دينها وتريد تفعيل القيم التي جاء بها موأمة بين أصوله وعلوم العصر من أجل تفعيل المثل والقيم الإسلامية لتعزيز تقدم الحضارة الإسلامية. ماليزيا التي تعلمت من اليابان طرق النهضة الاقتصادية، لم نتعلم منها كيف استطاعت أن تتفوق بمشروع الإسلام الحضاري لتصل لهذه المرتبة الحضارية المتميزة من المكانة الاقتصادية والسياحية والدينية، حتى ترى نتيجة المشروع الإسلامي الحضاري كيف يؤدي الحجاج الماليزيون مناسك الحج وهم بأروع نظام وأمثل هيئة عن الغالبية العظمى. إن أحد الأسرار وراء هذا المشروع يكمن في أن من يقف وراءه أناس عرفوا بالاعتدال والوسطية، وهذا أمر رئيس، منهم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف محمد زين الذي وصف المشروع في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر العالمي حول قضايا الإسلام الحضاري: الإسلام الحضاري هو مدخل التجديد للمجتمع المسلم ويقدم منهجا جديدا وصحيحا لفهم الإسلام في الوقت المعاصر، وعليه فإن الإسلام الحضاري هو جهد لإعادة دور الحضارة الإسلامية التي تقوم على القرآن والسنة ولا يمكن أن ينحرف عن العقيدة الصحيحة. ما أردت قوله من خلال استحضار مشروع الإسلام الحضاري الذي تبنته ماليزيا هو أن الإسلام ليس دينا يستعصي على التطويع والتوظيف والمرونة، وإنما هو متواع مرن يمكن تكييفه مع مقتضيات العلم والتطور العصري، مع المحافظة على عبادته الوقفية وأسسه الأصيلة ومبادئه القويمة. وحين يتحدث المرء عن تجديد في الفقه فليس ذلك العوبة كما يعتقد بعض الخطباء، فهذا كلام بني على الإطلاق والعموم، وإنما هناك من يأمل مخلصا في إعادة النظر في حقائق واقعية لكي لا يكون الإسلام مختزلا في المسجد وينفصل عن سائر شؤون الحياة بمعاملاتها وأخلاقياتها وسائر مصالحها وشؤونها. أرادت ماليزيا أن تضرب للعرب مثلا، وصدقت به قولا وأحسنت به عملا، لأنها جمعت بين القيم الإسلامية الأصيلة وإنتاج المعرفة والتعليم وأحدث تقنيات المعلومات، وذلك عبر بناء الإنسان بعيدا عن التحرر من القيود الأخلاقية كما هو حادث في الغرب. لقد نظر مهاتير محمد ناحية العالم الإسلامي فتعلم دروسا عميقة أوردها في وثيقته الخاصة بفلسفة النهضة، منها ما رآه أن سبب التخلف في العالم الإسلامي هو السلوكيات الجاهلية التي كانت سائدة قبل ظهور الإسلام كالصراع وبروز الاختلاف. أما الدرس الثاني فهو إهمال العالم الإسلامي للعلوم الاجتماعية والعلمية والاشتغال بالمسائل الفرعية في الدين. أمة غير عربية عرفت كيف تنهض بالإسلام وترتقي، وبعض أمم عربية مسلمة جهلت أنفسها الطريق إلى نهضتها الحقيقية بالإسلام وشتان بين أقوال وأفعال.
1: نحن آل الغرام
0: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقري أصولنا النهوض وأسباب التمكين ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: وبارك عليه وعلى آله.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة

0: محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
1: والله أعلم.

محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند

اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على

أسوار ولو بطرف الثوم. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطهبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط واليور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

صلي وسلم على سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم.

واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

خلقه ورضا نفسه أرشي ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله. لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر

0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين

أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون

أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه

آمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقل

0: kana min ashabil yamin فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ بِحَمْدِهِ اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبط عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معلوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك يظنون الأوهام ساترة القلوب عن مطالعة الغيوم فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا أنصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم سخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحرين ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء آمن به

فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما ينفع علمك، وانشر علينا من خزي

يسر لنا أمورنا مرة هزل قلوبنا وأبداننا سلامة العافية في ديننا دنيانا أقول لنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا واطمس على وجه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستدعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي

فهي للألقان فهم مقبحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه

لساننا يا سين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فساك فيكهم الله والسميع العليم سادر العرش مسبول علينا.

وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

بشيء من علم إلا ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وعفني عنك واسميني منك وبصني بك وقمني بشهدك عرفنا الطريق إليك وأعنا علي فضلك ألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بغصر صدفك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا

الشدائد لا خفي اللود يا لطيف السن يا حليم لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله, فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا, قرب علينا المسافات, سلمنا من العلل والافات, ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا ابلغ علمنا, لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، من رسالة المعاونة والمظاهرة والموازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة، فيما ذكر سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله ورضوانه في المحافظة على آداب السنة في العادات، تقدم معنا الكلام عن ما يتعلق بشؤون اللباس وما ذكروا في ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله. واصل سيدنا الإمام الحداد هذا الكلام في هذه العادات التي ينبغي أن تكون منا على وفق الهدي النبوي مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: وعليك أن لا تنطق إلا بخير. ويتكلم في هذا في هذه الفقرة وفي هذا الفصل فيما يتعلق بشأن عادة الكلام وما يحتاج المتكلم منا في نطقه ولسانه في الميزان الذي جاء به القرآن وهدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله.

وصحبه وسلم. والكلام والنطق عادة من العادات وكلنا نتكلم، ولكن ورد فيما ورد مما جاء في الآيات وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الانتباه من شأن هذه الجارحة، وهي عضو من الأعضاء السبعة كما قال في رسالة آداب سلوك المريد: صغير جرمه من حيث هي قطعة لحم صغيرة في جسمنا، ولكن عظيم جرمه، إثمها وخطرها كبير. لأن كلمة واحدة منك إذا خرجت ما تقدر أن تردها، إما أن تكون من رضوان الله تعالى فيما يحبه الله تعالى فتنال بها الدرجات العالية الكبيرة في الرضوان، وإما أن تكون هذه الكلمة خرجت منك والعياذ بالله تعالى مما يسخط الله فيقع بسببها في العذاب الشديد. وكم في المقابر يقول: احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. في حياته كان كأنه شجاع ويخاف منه، ولكن كلمة واحدة وكلمتين وغيرها غلقت حقه الشجاعة كلها وذهبت حقه البطولة كلها، لأنه لم يقيمها على الميزان القرآني والهدي النبوي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فإذا كان الأمر كذلك وغير مما ورد مما سيذكره، فيجب على كل عاقل وعلى كل مؤمن وعلى كل راغب في سلوك طريق الآخرة أن ينتبه وأن يحسب حسابه كيف يتكلم وكيف ينطق. قد قالوا أهل الحكم يقولون: من عد أن من أعماله نطقه وكلامه قل كلامه، لأنه يعرف أنه أنت محاسب على كل كلمة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد. وإن كنت وحدك عندك الملائكة الذي جعلهم الله تعالى لك رقيب عتيد، كاتب الحسنات والسيئات. قال بعض العلماء كما تقرأون في دروس التوحيد أن هذا اسمه رقيب وهذا اسمه عتيد، وقال بعضهم أنه كل واحد منهم يسمى رقيب عتيد وهذا رقيب عتيد. فكل كلمة تنطق بها ألسنتنا فالرقيب والعتيد هذا يكتبها وهو مراقب لنا عليها، فيكون بعد ذلك الجزاء. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فإذا كل شيء بحسابه وله الجزاء عند الله تعالى. فإذا فهمت ذلك فخذ في توجيه وجيه لما تنطق بلسانك، فعليك ألا تنطق إلا بخير. تعلم أنه ما يجي من لسانك إلا كل خير، وهذا يحتاج إلى تدريب وتمرين. فإذا تعلمته وتمرنت عليه ما عاد يخرج من لسانك سوء أبدا، وما هو إلا حرام فقط، بل حتى بيذكر لنا حتى من الكلام أو بغير الحرام مثلا كلام قبيح وإن كان ما هو حرام لكن لا يليك أو غير لائق أو ما لا يعني أو في الفضول أو حتى من المباحات، حتى يصل إلى من الكلمات المباحات، فيجعل كل نطقه في كل ما يقول ما بين الواجب وما بين السنة وما بين المباح كما سمعتم في درسنا الماضي، بنية صالحة لمؤانسة أو لأخذ خاطر وهكذا في مجالات الخير والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو نفع العباد والنصيحة وبذلها وما يتعلق بهذا. فيمكنك إذن، فالأمر ليس مستحيل ولا صعب، فيمكنني ويمكن كل واحد منكم أيها الإخوان أن تكون كل كلمة من ألسنتنا التي تنطق بها في خير. تريدون هذا؟ كيف ما نريده؟ نعمة كبيرة. وأي فائدة في الكلام السيء أصلا؟ أيش الفائدة؟ اللي يصل إلى الحرام في معاصي اللسان من مثل السب والشتم ولا الكذب ولا اللعن ولا غيره، أيش يحصل؟ أي حصل من فائدة حتى في ظاهرا بس يعني، ولا في الدنيا ولا في جسمه ولا في معاملته، أي حصل منها؟ وقعد يسب ويشتم ويلعن وكذا وكذا، وبعدين الذي استفاده من هذا؟ عادت عليه بأي عائدة دنيوية فضلا عن دينية؟ ماشي فقط
غضب وجهل وحمق واستعجالات نفسية لشيء من الأغراض في اتباع النفس أو الهوى أو الشيطان، ما عاد شيء غير هذا. فهل يرضى بهذا عاقل أن يكون هذا منه؟ تنطق لسانه بهذا وهو لما يستفيد منها شيء ولا تعود بفائدة ولا بعائدة، ما والله ما يرضى عاقل بهذا أبدا. فترى أن هذه نصيحة، نصيحة عظيمة دي. عليك، فعليك أي إلزم وكن على هذا ألا تنطق إلا بخير. طيب الله يوفقنا وإياكم حتى تكون كل كلمة تنطق بها ألسنتنا من يومنا هذا إلى أن نلقى الله تعالى في طاعة وفي خير وفي قرب في قربة وفي نفع لأنفسنا وفي نفع لغيرنا. ومن جملته كما ذكروا بعد ذلك إما قرآن، هذا وظائف اللسان، إما قرآن أو ذكر أو تعليم ونصيحة أو شيء مما تحتاج إليه من أمورك الدنيوية لابد تنطق به، هذه وظائفها وهذا هذه أعمال اللسان. وما سوى ذلك أنت ما عندك محتاج إليه أبدا، والله العظيم ما أنت محتاج إليه أبدا. وبغيت لك كلام وبتنشرح خاطرك وبتستانس ويشرق عليك نور في قلبك، فشوف فسوف تجد في هذا بغيتك وراحتك وسرور قلبك وعظيم أجرك عند ربك. فقل لنفسك فماذا بعد هذا؟ بعد الحق ما عاد شيء إلا الضلال والعياذ بالله تعالى. فلا تنطق إلا بخير، وكل كلام لا يحل النطق به يحرم عليك الاستماع إليه، كذلك شان أمر الأذن، والذي يحرم النطق به لا تسمع إليه مشان تحفظ أذنك كذلك، ولا تجعل أذنك إلا تسمع لمثل هذه الأعمال التي تنطق ينبغي النطق بها. فكل كلام لا يحل النطق به لا يحل عليك الاستماع إليه، يعني أنت تقصد هذا، فلا تسمع إلى الكذب ولا تسمع إلى الغيبة ولا تسمع إلى الحرام الذي تنطق بألسنة غيرك، وحافظ على أذنك بهذا. ومهما جاءك شيء من غير تعمد فأنت ما عليك شيء، ولكنك لا تقعد مع من يتكلم بهذا، وإما أن تفارق المجلس وإما أن تنهى أو يسكت أو قم ولا ترضى، لأن إذا سكت بعد ذلك في مثل هذه الأعمال أحوال السكوت علامات الرضا، وأنت مشارك والمستمع شريك القائل كما ورد. وإذا تكلمت في آداب الكلام من شأن تكون على عادة طيبة في كل ما تتكلم به، قال وإذا تكلمت فرتل كلامك ورتبه، يعني تعلم إحسان النطق وإخراج الحروف من مخارجها اللي هم الذي أحسن ذلك وضبطه باللغة العربية التي هي أشرف اللغات، إن كنت من العرب فهي لغتك، وإن كنت من غيرهم فهي لغة دينك، وهي لغة القرآن الذي أنزله الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لغة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي بعد هذا كله لغة أهل الجنة. فما عاد شيء في الجنة بعدين، لا لغتك أنت ولا لغة ذا ولا لغة ذا ولا ذا، فما عاد شيء لا عربية. فلهذا يكون من المهم على كل مسلم أن يتعلم العربية وأن يكون له إحسان فيها، يبدأ هذا من عند الصغر. كيف من عند الصغر؟ من عند أول ما ينبغي في مراعاة الأبناء وكيفية نطقهم وتلقينهم الكلمات، كما قال الإمام الغزالي في كما في رياضة الصبيان وغيرها، نقول له لا إله إلا الله والله، حتى يلقن مثل ذلك مع إحسان النطق فيه. إحسان النطق يعني لما حد يتعلم الحروف اللبجدية ينطقها ويحسن النطق بها حتى يكون بلسانه يعني متقومة في النطق وصحيحة، كما ينطق ألف باء ثاء جيم، الإحسان فيها يقوم عندك الضبط في هذا الكلام. وإن كان حد بعد ذلك قد يكون عنده خلقة أو لا، لكن مع التعلم والتدريب من الصغر يدرك الإنسان من ذلك نصيب. وبعد ذلك من كان عنده شيء مما خلقه الله تعالى عليه فلا لوم عليه، ولكن هذا مما يمكننا من باب التعلم في إحسان النطق والكلمات في تلقينها ومن عند الحروف والكلمات في العربية وهكذا. وبهذا ندرك فيها الترتيل
في الكلمات والترتيب بعد ذلك، ورتب كلامك واضبطه وشوفه من أعمالك، ولا تكن كثير الكلمات. قال كثير الكلام، قال بعض أهل الحكم، قال ليه ربك سبحانه وتعالى جعل لك فم واحد وأذنين، ما جعل لك أذن واحدة ولسانين، وهو قادر على ذلك. قال إنما جعل لك أذنين ولسانا واحد ولسانا واحد لكي تسمع أكثر مما تقول، عشان تسمع، عشان تسمع كثير، اسمع اسمع اسمع اسمع أكثر مما تقول. وبعد ذلك إذا أحسنت الاستماع وبتقول ما بتقول إلا الخير. قال سبحانه وتعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومن هداهم الله ما عاد ينطقون إلا بخير وفي طاعة وفي كل ما يحبه الله تعالى، وهم أولو الألباب، أهل العقل والإدراك والوعي الصحيح لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال واصغ إلى حديث من حدثك. فإذا واحد يكلمك أحسن الاستماع إليه، يقولون بأهل العلم بعض أهل الحكم تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. فمن الأدب أنه لما حد يكلمك أن تكون منصت له، وأن تعطيه لما يكلمك كلك. كيف تعطيه كلك؟ يعني ما حد يكلمك وأنت تتلفت، وأنت قد يكون العذر ولا مشغول، ولكن هكذا الأولى وهكذا المطلوب. فيقول أصغي إلى حديث من حدثك. فإذا كلمك أحد فأحسن الاستماع إليه، ولا تقطعن على أحد كلامه. وإذا تكلم ونطق خلوه يتكلم ويكمل كلامه، وإذا بتتكلم معه حتى يكمل فلا تقطع عليه، إلا إن كان الكلام الذي يسخط الكلام الذي يسخط الله كالغيبة. فالغيبة ما حد يخليه يكملها، يقول له اسكت ويقسن، وواجب عندنا أن نقاطعه في ذلك. وحذر المداخلة في الكلام، هذا من الآداب. إذا تعود عليها الإنسان يكون عنده من جمال الشريعة والهدي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المداخلة في الكلام، ذا يتكلم وذا يتكلم وذا يتكلم، كما يذكرونه في بعض الأحيان في كثير من صفات النساء، وصاروا حتى كثير من الرجال يشابهونهم يشبهون النساء. ولا ينبغي لا للرجال ولا للنساء، ونحن هذا الكلام كله تعليم لنا جميعا لرجالنا ونسائنا، يعني ترتيب الكلام والإحسان فيه والحديث كلمة بعد كلمة واحد بعد واحد حتى يتمم الكلام حقه. فهات ما عندك، وهكذا تكون الحوارات والمداخلات لكنها مرتبة. وعما تتخيل أنت يكون في مجلس واحد هذا يتكلم وذا يتكلم وذا يتكلم، أنت كم بتسمع وبتفهم ذا ولا بتفهم ذا، وتداخل الكلمات كلها كما يقولون عندنا ذا خلاص، يقولون بعضهم ظله يعني ذا يتكلم وذا يتكلم وذا يتكلم ويرجع معده كلام واحد، ومع تترتب المجالس ولا تحسن الفائدة. وخصوصا هكذا فيما إذا كان المجلس عام أو مجموعة فيه من هم حاضرين فيه كله لأجل يكون مجلس واحد، لأنه إذا بقي كل اثنين يتكلمون خلاص هذا لهم مجلس وحدهم وهذا مجلس وحدهم وهذا مجلس وحدهم، وهذا لا يحسن عند المؤمنين إلا في أحوالهم الخاصة أو في بعض الأحيان في صور معينة. أما عموما فكل ما اجتمع مجموعة فينبغي أن يكون كلامهم واحد ومرتب فيما بينهم حتى تحسن الفائدة، وذا يتكلم وبعده يتكلم الثاني وبعده يتكلم الثالث، فتكون الفائدة للجميع، ويكون في المجلس السكينة وتنزل فيه الرحمة، ويكون له الأثر العجيب الطيب. وهذا مطلوب وملاحظ ومجرب في مختلف أحوالنا إذا عرفنا وعملنا على مثل ذلك. فلا تقطعن على أحد كلامه، واحذر المداخلة في الكلام، ولا تظهر لمن حدثك حديثا تعرفه أنك تعرف يتكلم بدأ يجيب كلام ولا فكرة، وإلا يجيب قصة توي ولا كذا كذا يقول كذا سمعناها يعني اسكت ساكت ولا يكملها له، وإلا حتى ذكر ويذكرون أنه مثلا رواها بشكل كذا ترد عليه وتقول لا ما هي هكذا. إذا هي ما هي حكم ولا غيره، كم من القصص تروى بروايات حتى في كتب أهل العلم حتى في الحديث،
ذا برواية سمعها وذا برواية سمعها، فخلوا يكلم يكمل كلامه ويجيب قصته على ما جاء بها حتى وين أخطأ فيها، ولا ترد عليه تكسر خاطره مسكين، وخلوا يكمل الكلام فيه. لو كان عم حكم شرعي يقولون ولا آية أجابها على غيرها وإلا كذا، فهذا ما يصح أنه يبقى فيه شيء من الخطأ ولا يجوز، وإلا غير بها حكم شرعي فقهي في أحكام شرع الله تعالى فيرد بلطف. وأما مجرد أنه كلام وإلا فكرة وإلا رواية وإلا قصة فلا يكون هكذا، فهذا من تزكية النفس التي قال الله تعالى لنا فلا تزكوا أنفسكم. ما حد يمدح نفسه ولا يتكلم عن نفسه ولا يرد على غيره، هو أعلمه بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم ولا تمدح نفسك ولا تقاطع أحد، فاحذر ذلك. فتظهر لمن حدثك حديثا تعرفه أنك تعرفه، يكون في أخلاق أهل الأخلاق الحسنة، يجي لما يكلمه واحد تحصله عالم ويحفظ ويعرف هذا، ويجي لما يكلمه واحد يستمع إليه وينصت، لما تجي تشوفه تقوله هذا أول مرة يسمعه، كان أول مرة يسمعه، يعني من إنصاته وإقباله على من يخاطبه يفرح المخاطب هذا، وخصوصا إذا كان عاد له من من من هو أصغر منك، أو كان من عامة الناس أو من ضعفائهم أو من مساكينهم، فهذا أكبر وأعظم وله الأثر الكبير عليه. وانت بعد ذلك أيضا الأخلاق هذه كلها والعمل إيش فائدتها؟ فائدة الأخلاق والعائدة الكبيرة القرب من الله والقرب من النبي، أثقل ما يوضع في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، بالكلام وباللباس وبالاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت مستفيد في كل هذه المعاملات في كل هذه الخطوات ولو كانها يسيرة وإلا صغيرة. وهكذا اللي قد ذكرت لكم في ذكر بعض الآداب هذه، يقول فيها الحبيب عمر أنه العمل الآداب النبوية لها أثر كبير يعود في واقع المسلمين على خلاف ما يتصوره كثير من الناس، فتفطنوا لذلك ولو كانها يسيرة وبصيرة كما ذكرنا في اليمين والرجل والدخول والخروج. وفي مثل هذه السنن، هذه ليست صور ولا مظاهر، هذه المعاملات ليست مجرد صور ولا مظاهر، ولا السكينة ولا الوقار مجرد صورة ولا لأجل أمام الناس، ولكن اتباع واقتداء واهتداء واستمطار لعظيم فضل من الله سبحانه وتعالى ونور يكتسبه الإنسان في باطنه في قلبه، وقرب من الله ومن قرب من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل حركة تتحركها على الاتباع للهدي النبوي وفي كل كلمة تقولها. فالمسألة إذن كبيرة وعظيمة، فللآداب النبوية والعمل بها أثر كبير في واقع المسلمين في ديارنا في أسرنا في خاصتنا التي نعيش فيها، وفضلا عما بعد ذلك أيضا مما نعيش به في وقتنا وفي زمننا. يقول سيدنا الحداد ولا تظهر لمن حدثك حديثا تعرفه أنك تعرفه، فإن ذلك مما يوحش الجليس يوحش الجليس، كم ما جاب كلمتين قلت له شنو كملتها له، ويعني ما عاد بغيته يتكلم، كأنك تقول له بلسان المقالة اسكت، وهذا ما ينبغي. فإن هذا مما يوحش الجليس، وإذا حدثك إنسان بكلام أو حكى لك حكاية على غير الوجه المنقول، هذا الذي ذكرنا على غير الوجه المنقول على غير الروايات على غير الصواب مما يروى ومما يذكر ومما هو منصوص عليه، لكنها ما هي حكم، فلا تقول له ليس كما تقول، هي الكلام القصة خطأ ليس كما تقول، ولكنه كذا وكذا، لا تقول له هكذا، فإن هذا كسر خاطر، وكسر الخاطر يذكرون في الآثار كسر خاطر المسلم أشد من هدم الكعبة شديد، يعني وما ينبغي هكذا. رعاية الخواطر من الإنسان العاقل تورث المودة ما بين الإخوان وتقوية المحبة والأخلاق الحسنة كما ذكرنا. وهكذا فما دام إنها كلام يعني مجرد حكمة ومجرد رواية أو قصة ما منها تعلق بشيء من تغيير شيء من أحكام الشرع فلا تقول له هكذا، فإن تعلق ذلك بأمر الدين فعرفه الصواب برفق. إذا كان قرر لنا مسألة في الفقه خطأ
وقال المسألة كذا وكذا، المسألة كذا وكذا على غير الحق والهدى، يترتب عليها بطلان أو صحة أو فساد أو حلال أو حرام، صح؟ هذا ما ينبغي السكوت عنه ولا تبقى هكذا. ولكن أيضا حتى في هذا يكون فيها رفق وحسن مخاطبة وإسلوب حسن يصحح بها الخطأ، يصحح بها الخطأ. وهذا من أشفي أساليب الدعوة إلى الله تعالى وأساليب حسن الخطاب والمجالسة والمحاورة ما بين المتجالسين، حتى يكون بعد ذلك التوجيه لما هو الأصح والأفصح وما هو المراد. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هكذا الأخيار والصالحين. قال من هذا سيدنا لما أراد يعلمه في أساليب التعليم منه صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم، معاوية بن الحكم، هذا قريب عهده بالإسلام، وجاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، فلما قام في الصلاة تعلم بعض السنن وبعض الأشياء عاد ما يعرفها، وهو قريب عهد، والعلم ما يدرك كله بسرعة ولا في أسبوع واحد ولا في دورة واحدة، ولكن هذه أبواب تفتح للإنسان أبواب لما بعدها بإذن الله تعالى إذا كان عنده همة ونية ومقصد حسن. فصلى مع النبي وجنبه أحد من الصحابة عطس، أحد عطس في الصلاة، سنة في العادة أحد عطس إن كان في الصلاة وإن كان في غير الصلاة يقول الحمد لله، لكنها في الفاتحة تقطع الفاتحة، هذا في الفقه تقطع الفاتحة لأنها سنة لكنها ما هي من الذكر، تقطع الفاتحة عليه إذا عطس بيرجع بيعيد، ولكن ما تبطل الصلاة. طيب إذا بترد عليه لمن عطس قال الحمد لله سنة تشميته من حقوق المسلم، تقول له رحمك الله، فإذا قلت له رحمك قال لك رحمك الله فتجيبه وتقول له يهديكم الله ويصلح بالكم ويرحمني ويرحمكم الله في الرواية الثانية. هكذا السنة وعدها صلى الله عليه وسلم، بتأتي معنا في الكتاب هذا من حقوق المسلم، ودي حتى هذه الحق يضيعونه. واحد يعطس جنبه عنده كم نفر يقول الحمد لله، ما واحد يقول له يرحمك الله، ما سمعوا الله أو هم كلهم قلوبهم معلقة، أحد يفكر هنا وأحد يفكر هنا، ومن كان معذور فهو معذور، ولكن هذه سنن، وهو يرفع صوته قليل ويقول الحمد لله ويقول له يرحمك الله ويجيب بذلك. تعلم هذه سنة هذا الصحابي، وجاء في الصلاة واحد عطس وقال الحمد لله قال له يرحمك الله في الصلاة، لا في الصلاة ما فيها خطاب للخلق، في الفقه الفقيه وطالب العلم لو أراد أن يجيبه أو يدعو له يقول يرحم الله العاطس، هذا صح يعني ندعى إذا قلت يرحم الله العاطس، لكن إذا قلت يرحمك فأنت في الصلاة تخاطبه، والصلاة في الصلاة الخطاب لله والسلام للنبي والخطاب للنبي فقط، فأي كلام مع أحد من الناس تبطل صلاتك. فلما قال يرحمك الله التفت إليه من حواليه من الصحابة كذا نظروا إليه مستغربين، دي وراك تتكلم في الصلاة ذا، في يقول لهم ها ما لكم تنظرون إلي شافوا الرجال الله ما شاء الله كلمة قفا كلمة وكلام بكذا بيسبح في الكلام وهو بيخاطبهم، فأشاروا إليه كذا بس عشان يسكت ساكت. قال فزع أول شيء إنهم قالوا له نظروا إليه وبعدين أرادوا يسكتوه، فزع والنبي يسمعه صلى بهم الإمام. وبعد أن تم الصلاة صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من المتكلم؟ حتى قال شوف هذا هذا يا رسول الله، قال تعال. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شوفوا كيف تعليمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولطفه ورفقه، وهو الذي يقول صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه ما كان الرفق فيه شيء إلا زانه، أي شيء أي شيء فيه رفق يقع زين في كلام في معاملة في تعليم في أي في كل شيء تتعامل به في حياتك رفق رفق، لا تتعلم الشد والعجرفة والقوة وما نزع الرفق من شيء إلا شانه يقع شين وما هو زين. فجاء قال له تعال، قال فجلست، هو يروي الحديث بعد ذلك، قال فجيت إليه صلى الله عليه وسلم فوالله ما نهرني ولا كهرني ولا عاتبني أو كما قال رضي الله عنه حتى قال فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. اللهم صل عليه وعلى آله، وذاك ذو إمام المعلمين ومعلم المعلمين كلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي علمه الله، ومن بقى معلم أحسن منه، وقد قال له الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم من الأقوال ومن الأفعال ومن المعاملات ومن الأخلاق كلها من الله تعالى،
كساه الله هذه هذا الكسوات الكبيرة العظيمة وقال له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فما رأيت معلما أحسن تعليما منه. ثم قال لي إيه شوف ذي الصلاة ما يصلح فيها شيء من كلام الخلق. تقول لحد يرحمك الله ولا تقول ما لكم تنظرون إلي, لا تقول هكذا, لا يصلح فيها شيء من كلام الخلق, إنما هي التسبيح والتحميد والتحليل والتكبير. وفي الحديث بعد ذلك من نابه شيء في الصلاة الرجال يسبح, حد عنده شيء عرض له عارض في الصلاة يقول سبحان الله, وإنما التصفيق للنساء حتى لو إمامهم بين رد على إمامه ولا بين أبوه يقول سبحان الله, والنساء تصفق تجعل بطن اليد على ظهرها هكذا حتى تسمعها وتنتبه لها, هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا وسيرته شمائله أصحابه ومن بعده كانوا كلهم على هذه الأخلاق في كيفية التعليم والرفق والتوجيه في الخطاب والحوار فيما بينهم على مثل ذلك مما أخذوا عنه صلى الله عليه وسلم. فترفقوا ببعضكم البعض واغتنموا النصائح والتوجيه والخطاب وكلكم تتكلمون في مختلف أحوالكم, حتى ذكروا في الأكل كما قال الإمام النووي حتى مع الأكل قالوا كلوا ويأكلون ويسن الكلام, ما يسن السكوت ولا الكلام الكثير, ولكن لا يسن السكوت مطلقا ويدل على النهم اللي مشغول أنت بالأكل عندك حضور وخشوع تكلموا هذا الشيء. قال الإمام النووي في الأذكار فاذكر شيء من أخبار الصالحين وقصصهم سمعتم في درس الروحة. قال الحبيب عمر هدية الصديق, قال الحبيب عبد الله بن حسين والحبيب طاهر بن حسين, قال عاد الوقت حق الأكل وأنا بنغتنم وذا, قال أنت قرأ وأنا بأكل وأنا بعد ذلك بقرأ وأنت كل, وهكذا أوقاتهم كلها على هذا الحال. ثم قال الإمام الحداد وإياك والدخول فيما لا يعنيك, هذا من جملة الكلام اللي تقول ما لا يعنيك يعني ما ينفعك ولا تحتاج إليه لا في شيء من مصالح دينك ولا دنياك. فيه قال صلى الله عليه وآله وسلم كما تقرأون في الأربعين النووية من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قولا وفعلا, فإياك يحذر والخوض ما لا يعنيك وإكثار الحلف بالله, لا تكثر الحلف بالله ولا تحلف به تعالى إلا صادقا عند الحاجة, ولا تخلي اسم الله تعالى لك عرضة, ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. فتجد أحد يقول والله كذا, حد يكلمه قال لي ما كلمته حتى تقول أنا عم بكلم أحسن كلمتين كذا بعد كل جملة والله بعد كل جملة من دري ليش, بس تعود هكذا يقول هذا خطأ. لا لا لا تقول والله والله والله والله, اسم الله معظم ومحترم ولا يكون إلا في وقته في محله وعند الحاجة إليه, وقد يكون هذا واجب في شهادة ولا في عند الحاكم ولا عند القاضي ولا غيره عند الحاجة, وعاد هلا لابد الصدق. وأما من غير حاجة ويصير إلا من العادة كما هو كثير من الناس في عاداتهم كل لحظة وكل كلمة بعدها والله وقبلها والله, فهذا ما إياك من ذلك, واحذر ولا تجعل اسم الله بهذا الامتهان إلى هذا المستوى, بل عظمه ولا تجعله إلا في محله, وإذا في محله عند الحاجة إليه فيكون بالصدق. وأما عاد اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته كما في تعريف أحكام اليمين وعاده كذب والعياذ بالله, فهذا أشد وتسمى بذلك اليمين الكاذبة وتسمى اليمين الغموس, وهي من معاصي اللسان وغموس لأنها تغمس صاحبها في العذاب والعياذ بالله تعالى. فلا تحلف به تعالى إلا صادقا عند الحاجة, قام من جملة الحاجة في تأكيد العلم, يقول صلى الله عليه وسلم في كثير من رواياته والذي نفس محمد بيده, حلف هذا لكن لتأكيد أمر من بتأكيد أمر وجزمه وإيصال معاني اليقين والإيمان والمعرفة, فهذا في محله. وهكذا واحذر الكذب بجميع أنواعه فإنه مناقض للإيمان. يا رسول الله المؤمن يفعل كذا, يذكرون له بعض الأخلاق السيئة والكلام قل نعم, يفعل كذا قل نعم, يفعل كذا قل نعم, يكذب قال لا, هل الكذب ذا الكذب ما هو حق المؤمن أبدا لا. ويقرأ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالمؤمن لا يكذب, يقول لنفسك أنت عادك ليه تكذب وأنت مؤمن وليه تكذب, ويقول واحد يخيل إليه نفسه أنه يحتاج إلى الكذب, ما أحد يحتاج إلى الكذب, الكذب هذا فيه الهلاك, وإن رأيت أن فيه النجاة فإن فيه الهلاك. والصدق دائما إذا أنت صادق ما يطرحك في الغرق, يقولون ما يطرح أحد في الغرق, فصدق
وانت اذا صدقت في نيتك حسن معاملتك لربك وانك تريد وجه الله تعالى في كل شيء، لن تقف في اي موقف مع اي احد من الخلق تظن انك تحتاج الى انك تكذب معه ابدا. سمعت؟ اذا انت نيتك مع الله صادقه، الا اللي يقولون نحتاج الكذب، الا هو بغى بيغير، هو بيخالف، هو بيعصي، هو اذنب، هو يريد بعدين يستر بعد ذلك فيجد ما عنده الا الكذب، لكنه اصلا قبل الكذب اصلا قد وقع في الخطا. لا بس الاعتراف بالخطا محمده، ومن اخطا كلنا خطاؤون، وخير كلكم خطاؤون، وخير خير الخطائين التوابون، ولكن لا تحتاج معه الى الكذب ابدا. فهكذا، فكان هذا من صفات اهل النفاق كما جاء في الحديث، وان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عرف انه واحد يكذب ويتعمد الكذب ما عاد يكلمه ابدا حتى يعرف انه قد توبه، والا كيف يتجرأ؟ ايش التساهل هذا؟ وتساهل المسلمون بهذا الامر تساهلا كبيرا، حتى عدوه انه ما يضر، وانه يقولون انه تكذب ما يقول شيء، وانه ربما بعضهم الا عدوا الكذب واجب في حق انفسهم ظنا منهم وخيالا وتوهما انهم يحتاجون اليه لاجل شيء من مصالحهم واغراضهم في دين. حاشا وكلا، ما بيحصلون شيء في الدين بسبب الكذب ولا في دنيا، والدنيا ما تجيب الكذب. وإن صورت لهم في بعض صورهم أنه قد يحصل منها شيء، فإن هذا لا يبقى معه ولا يفيده ولا يستفيد منه، بل يذهب عنه ويفقده بعد ذلك، والعياذ بالله تعالى. فوطنوا أنفسكم على الصدق مع الله تعالى في كل أقوالكم وأفعالكم، واجعلوها دورة ودربة لكل واحد منكم على أنه يعزم عزم صادق لا يتعمد كذبا أبدا، ويمشي في الطريق المستقيم، وما بيحتاج إلى أنه يروح كذا ولا يروح كذا ولا يكذب على ذا ولا على ذا. لكن لما دي أمور النفس وأمراضها يحتاج أنه يكذب على المدرس، ويحتاج أنه يكذب على المشرف، ويحتاج أنه يكذب على والديه، ويحتاج كذا وشي من مثل هذا الكلام. ومن وقع في خطأ فليعترف وينوي النية صالحة، وسيوفقه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الصدق. ولا يزال المؤمن يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ما عاد صادق فقط بل صديق في كثرة الصدق في معاملته مع الله تعالى. ولا يزال المؤمن يكذب والثاني يكذب ويتحرى الكذب ويتقصده، يتحرى يختار ذلك حتى يكتب عند الله كذابا، أعاذنا الله وإياكم. يقول الإمام الحداد: وإياك والغيبة والنميمة والإكثار من المزاح. فهذا أيضا مما يحذر منه في النطق والكلام، إياك والغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره، ذكرك أخاك المسلم بما يكره. أبلغ حديث يقول الإمام النووي في الزجر عن هذه المعصية لما جاء في الحديث، قالوا لي سيدتنا عائشة، يقول حسبك من فلانة قصرها، أو أشارت إليه، قال يا رسول الله ألا شفها قصيرة؟ قصيرة ألا أمر عادي، لا حد فينا طويل وحد فينا قصير، ولا حد طول نفسه ولا حد قصر نفسه، يعني أمر عادي. لكن إذا أنا طويل ما بغيت حد يقول علي طويل، لا تقول طويل، إذا ولا قصير ما يحب ما يفرح حد يقول عنه قصير، فلا تقول قصير. فقال لها لما قالت هكذا حسبك من فلان قصرها، قال لها قد قلتي. شوف هذا أبلغ حديث في الزجر عن الغيبة، إن كانت تسمع وتعقل وتفهم الكلام والمعاني، شوف النبي يقولها: لقد قلتي كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنته لمزجته. كلمة هذه من نتنها ومن ظلمها ومن رائحتها، كلمة هذه كلمة قصيرة وهي لفظة قصيرة، لو وضعت في البحر لكان تغير البحر هذا كله بماءه الكثير الكثير. والبحر قدامكم بحر، وكم فيه من يطرح فيه من نجاسات وما يتغير، ولكن كلمة واحدة بالغيبة بتغيره وبتنتنه بهذا الكلام الذي قاله صلى الله عليه وسلم في توجيهه لنا.

فاحذر. ويقول رجالنا وشيوخنا انه ما حد يقعدون في الغيبه، ايش اللي يخليك تغتاب؟ اذا انت قاعد مع اصحابك ما عندك ترتيب ولا برنامج، فيجي يقعدون هكذا كلمه من ذا وكلمه من ذا وكلمه من ذا وكلمه من ذا، ويقع في الغيبه بعد ذلك. او اذا كان عنده شيء في نفسه مرض على احد يريد انه يستصغره والا كذا، فيرجع يتكلم عليه. والا انت اذا انت مرتب نفسك، ان جلست مع اخوانك فعندكم تعليم وعندكم ذكر وعندنا مراجعه وعندنا حتى ولو كان في اوقات المباح والمؤانسه لا نقع في الكلام فيه على احد من الخلق، ولا فضلا عن اصحابنا ولا اخواننا، فبذلك تسلم من هذا. ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا؟ فكرتموه في ليله اسراء المعراج؟ قربوا يقول شوف هذا ياكل ميت، لأنه كان يقع في أعراض المسلمين وفي لحومهم والعياذ بالله. والنميمة السعاية بين الناس وبين الاثنين بقصد الفتنة، يأتي إلى هذا يقول ذا قال عليك كذا كذا، يرجع إلى هذا يقول ذا قال كذا وكذا، لأجل يفتن فيما بينهم ويحصل بينهم التدابر والتشاحن. والله قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مشان يجمع بين الناس، عندك إلا اللي تعرف إن بينهم شيء قرب فيما بينهم وهات له الكلام الطيب، ولو سمعت من كلام أحد يتكلم على أحد فلا تنقله، فإنه لا يدخل الجنة قتات، يقول صلى الله عليه وسلم أي نمام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ليجمع الناس لا ليفرق بينهم، والذي يفتن واللي يفرق والذي ينم هذا يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا والإكثار من المزاح، والمزاح كلام فيه ضحك وتهنيس لهذا ولكنه إكثاره، فهذا مطلوب وزين. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمزح ولكن كما في الشمائل ولا يقول إلا حقا، كان صلى الله عليه وسلم يحب المزح ويمزح ذلك ويتقصد هذا، ولكن من غير إكثار كما قالنا، ومع ذلك من غير كذب. إيش معنى من غير كذب؟ يعني مزح حق، مزح صحيح، ما هو مركب هكذا، وبعضها مركبات كما النكت هذه وغيرها يعني مؤلفة من أصحابها، لكنها ماشي فيها كذب أيضا وإن كانها مؤلفة فلا بأس بذلك. وأما ما يكون فيها كذب أو إضحاك أحد وفيها استصغار لأحد أو احتقار لمسلم أو سب عليهم أو شيء من مثل ذلك، فهذا ما هو ضحك، ولا يكون هذا من المزاح الحسن. وما ورد في مزاحه تعرفونه وقد مر معكم من ذلك كثير، لما جاءت العجوز قالت يا رسول الله ادعو الله يدخليني الجنة، قال لها ايه ما تدخل الجنة عجوز، تدخل الجنة عجوز؟ راحت تبكي قالت خلاص انا عجزت والنبي قال لي ما بده يدخليني الجنة، قالها هكذا. كان النبي يمزح معها قال قولوا لها يعني ما بده يدخليني انت عجوز وتدخليني الجنة بترجعين شاب. ضحكت بعدين، ما هو ما بتدخل الجنة ما بتدخل أبدا أبدا، فكان هذا حق مزاح حق، وهو صدق ما حد يدخل شيبة، أي شيبة يرجع شاب. يدخلون وإن لكم في الجنة أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ماشي شيبة ولا هرم في الجنة أبدا، كلهم كما جاء في بعض الروايات على سن 33 في أحسن وقت الشباب وقوته رجالهم ونسائهم. فكان هكذا يمزح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاءت واحدة مرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من هي ذي؟ قالوا لا فلانة من فلانة، قال ذي فلانة من فلانة اللي زوجها في عينيه بياض، زوجها في عينيه بياض. جاءت تقول يا رسول الله ما شي في عيون زوجي بياض له، ليه تقول عليه كذا؟ قال لي وكل خلق كلهم ذي عيوننا فيهم بياض، قالت أنا ذل هكذا. فصارت هذا مزاح منه صلى الله عليه وسلم ومباسطة، وكان هكذا في الغالب يقولون أكثره مع النساء أو مع الصبيان أو ما شابه ذلك على هذا الحال. إذن فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا تأنيس للقلوب، وكان هذا من عادته وعادة الأخيار والصالحين، مجالسهم ما فيها من مثل هذا، لكن من غير إكثار ولا كذب غيره. كثير من النكات المروية والمكتوبة فيها كلام ماجن أو كلام وسخ أو فيها احتقار لحد دون حد وكلام على الناس أو هكذا، فهذا لا يصح، فليتجنب ذلك واجتنب سائر الكلام القبيح، وأمسك عن ردي الكلام كما تمسك عن مذمومة. لا تتكلم في شيء مما يقبح ولا يحسن ذكره على الإطلاق، فيما يتعلق بالقبائح، فيما يتعلق بالفواحش، فيما يتعلق بشأن النساء، أمسك عن ردي الكلام كما تمسك عن مذمومه، وتفك

عليك. ما هو لك اللي لك إلا ذكر الله أو أمر معروف أو نهي عن المنكر، هذه طاعات وعبادات كما ذكرنا، وظائف اللسان ترجع مجموعها كلها فيما ينبغي أن ننطق به، إما قراءة قرآن أو ذكر أو علم وتعليم ونصيحة أو شيء من حاجاتنا في دنيانا التي نحتاج إليها، هذه وظائف اللسان وما سوى ذلك فانتبه. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأً قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم، رحم الله يعني اللهم ارحم، فهو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يقول خيرا وينطق بالخير، ودعاء عن من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من سكت عن الشر، فالسلامة في السكوت عن الشر والنجاة والخير في قول الخير. من كان يؤمن بالله في اليوم واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فليقول خيرا أو ليصمت، قل شيء من الخير الذي جاء عن الله وعن رسوله أو اسكت ساكت، إما حسن القول وإلا شوفوا خير السكوت، إما حسن القول وإلا شوفوا خير السكوت. قال سيدنا أبو بكر الصديق يروى عنه كما في بداية الهداية، قال يجيب له حجر حجرة يطرحها على فمه، وإذا قد بيتكلم يخرج يقول ما لك يا خليفة رسول الله تطرح حجرة في فمك حتى بتتعبك، قال هذا الذي أوردني الموارد، ذي اللسان هذي اللي أوقعتنا في كمين شيء ما بغيت أقوله بعدين، لأنه كلمة واحدة نزلت منك سقطت حتقدر تشيلها بعدين ولا تردها، خلاص قد خرجت متى ما خرجت من فكك قد خرجت. وهكذا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد من الثريا، أبعد من الثريا، الثرى والثريا نجم بعيد، يعني كلمة واحدة يسقط بها في النار إلى 70 خريفا كما في الروايات الأخرى، فكلمة واحدة ترفع بها وتجد بها رضا الله سبحانه وتعالى، وكلمة ثانية بالعكس يقع بها في الشر والفساد والعياذ بالله تعالى. وكم ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الشأن مما ورد ومما نبه عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحاسبوا أنفسكم ونحاسب أنفسنا إن شاء الله في همة كلها هذه الأخلاق والاهتداء بهذه الاهتداء، يكون في بداية الأمر من كل واحد منا همة وعزيمة، أولنا همة وعزيمة ونية صادقة لأنه يريد أن يعمل ذلك، بعد ذلك إذا قلت تعود شيء من الخطأ كل ما أخطأ حتى هو مباشرة ينتبه من نفسه ويعرف أنه قد قال كلمة غير صحيحة أو يراجع نفسه بعد حتى وإن قال وإن قد خرجت من لسانه. وهكذا يبقى على هذا الحال في التمرين والتدريب وما تجمعكم به أمثال هذه المجالس والدورات، فهي دربة واسعة لإشغال الأوقات، واللي هو عنده شغل نفسه بالخير خلاص عنده وقت قرآن، ما عنده وقت للكلام ولا ضيع الوقت، الفراغ الفراغ مشكلة. هذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا برسالة حبيبه ومصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه من اهتدى بهداه.

0: وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في خلال أيام الدورات نعرج على شيء مما يتعلق بسيرة سيدنا الهادي الداعي المرشد الناصح الدال خير ناصح في البرية خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد تحدثنا في السنوات الماضية عن عدد من الرسل الذين أرسلهم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليبلغوا هذا الدين وهذه الرسالة إلى أقوامهم وإلى قرى وإلى مدن ذهبوا إليها، وكان على يدهم انتشار دين الحق ونور الهدى ودخول الناس في دين الله تبارك وتعالى. وهكذا لم تزل همة كل مؤمن صادق أن يخدم رسالة هذا النبي ودعوة هذا النبي وما جاء به هذا النبي ويبلغها إلى كل من استطاع، وبذلك يسهم في خدمة الحق والدين والشريعة ومشاركة النبيين والمرسلين في القيام بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبذلك يبين ما أمر الله بتبيينه فيكرم بثواب الله تبارك وتعالى وإفضاله الكبير. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين جعلنا الله إياكم منهم. وننتهي إلى ذكر المرسل الذي أرسله النبي محمد صلى الله عليه وسلم العشرون ممن ذكرنا، قد ذكرنا 19 فيما مضى. وهذا رفاعة بن زيد الجذامي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي الضبيبي من بني الضبيب وهم بطن من جذام، من بني ضبيبة بن جذام. يقول قبيلته هذه جذام قبيلة عربية عظيمة منازلها في أطراف الشام مما يلي الحجاز، جبال تسمى جبال حسمة وما والاها، كان منها هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. وحسمة أرض يقول عنها الصالح الشامي في سبل الهدى والرشاد، يقول إنها أرض بالبادية غليظة ينزلها جذام، ويقال آخر ما نضب من ماء الطوفان حسمة، وقيل أرض بالعماكي ويا سماء وقلعي غيظ الماء، آخر ما غض فيها. وفيها جاء إذا أخبار فيما روى ابن الأثير في أسد الغابة، يقول الإيمان يمان حتى جبال جذام، وبارك الله في جذام. وجاء إذا عند ابن نعيم الإصبهاني أنه قال صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمنية، وهذين الحيين من لخم وجذام. وأسلم عليه رضوان الله، هذا سيدنا رفاعة أسلم في أيام صلح الحديبية، ورد على النبي عليه الصلاة والسلام في أيام صلح الحديبية قبل خيبر في السنة السادسة من الهجرة. رفاعة بن زيد الجذامي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، وهذا الذي اسمه مدعم والذي قتل بعد ذلك في خيبر. وجاء في رواية الطبراني في المعجم الكبير قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديبية رفاعة بن زيد الجذامي عليه رضوان الله، فازوا برؤية سيدنا محمد وهم به مؤمنون، وتهيأوا بذلك أنهم في القيامة له يلاقون. وفد إذن على رأس وفد من جذام بعد أن حمل الكتاب منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وأسلم من أسلم منهم، وقدم نحو 12 نفر منهم وقدموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله. يقول في عيون الأثر قدوم رفاعة الجذامي وروى بن مندى وبن نعيم في معرفة الصحابة يقول رفاعة بن زيد قال قدمت على صلى الله عليه وسلم أنا وجماعة من قومي وكنا عشرة في جاء في رواية 12 إذن خرجوا في 12 رجلا وقدموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من وفد عليه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله وآمن من آمن وظفر من ظفر بذلك الخير الكبير. خرج رفاعة وبعجة ابن زيد وحبان وأنيف ابن ملة في 12 رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم فحسن إسلامه وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وعقد له لواء وأقام بالمدينة المنورة أيام يتعلم القرآن ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب معه كتابا إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام. فلما رجعوا قلنا لأنيف ما أمركم به النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا إذا أردنا ذبح الشاة أن نضجعها على شقها الأيسر ونتوجه القبلة ونذبحها ونهرق دمها ونأكلها ونحمد الله عز وجل. فكان تعلموا من فقههم في الدين شؤون عباداتهم ومن عاداتهم ومن كيفية الذبح وسننه أخذوها عنه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وهو الذي بعث معلما لجميع شؤون الحياة صلوات ربي وسلامه عليه وآله وصحبه ومن والاه. وهكذا جاء إذن أنهم لما سئلوا قالوا لهم ما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أمرنا أن نضيع الشاة على شقها الأيسار ثم نذبحها ونتوجه القبلة ونسمي الله عز وجل ونذبح صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه ورضي عن جميع أصحابه أجمعين. وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أين منزلك؟ قال بينك وبين الشام. قال انطلق بكتابي هذا إليهم وكن رسولي إليهم. وكتب له صلى الله عليه وسلم كتابا ورد به على قومه كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد إني بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فيهم يدعوهم إلى الله وإلى رسوله فمن أقبل منهم ففي حزب الله وحزب رسوله ومن أدبر فله أمان شهرين. هكذا جاء في رواية ابن هشام والطبري والطبراني. فحمل الكتاب عليه رضوان الله جاء في المغازي عند الواقدي يقول فمن أقبل منهم فهو من حزب الله وحزب رسوله ومن ارتد فله أمان شهرين. وجاء في طبقات ابن سعد يقول فمن أقبل ففي حزب الله ومن أبى فله أمان شهرين. وعقد له صلى الله عليه وسلم اللواء وبعثه إلى قومه. فلما قدم رفاعة على قومه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأه عليهم فأجابوه وأسرعوا وأسلموا وساروا والحر منهم هؤلاء 12 ونزلوا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانتشر بسبب هذا الكتاب ومع حمل صلى الله عليه وسلم سيدنا رفاعة هذا الجدامي الإسلام في بطون وقبائل أخرى من حواليهم. اجتمع غطفان وغوايل من كان من سلامات بهرة حين جاء رفاعة بن زيد بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه إليهم فأسلموا على يديه. فكان مفتاح خير لقومه وسبب بركة ويمن لقبيلته وأدخلهم الله الهدى ونور الحق بسببه بعد أن لقي النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وتعلم من القرآن ما تعلم ثم كلفه صلى الله عليه وسلم أن يحمل هذه الأمانة. وكذلك كان له خبر في قصة سرية سيدنا زيد بن حارثة إلى موطن حسمة، وسبب أن سيدنا دحية القلبي عليه رحمة الله ورضوانه لما عاد بعد الكتاب الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، وقرئ ودفع الكتاب إلى قيصر وأهديت هدايا لسيدنا دحية ورجع، و مع رجوعه مر على بعض أحياء من قبيلة جذام هؤلاء وغاروا عليه وأخذوا ما معه وما تركوا له إلا ثياب خليقة، فبلغ الخبر لمن أسلم منهم فجاءوا وخلصوه. فسيدنا دحية عليه رضوان الله تبارك وتعالى لما قدم رفاعة بن زيد الجذامي بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه استجابوا له، لم يلبث أن قدم دحية بن خليفة هذا الكلبي من عند قيصر صاحب الروم حتى بعثه، حين بعثه صلى الله عليه وسلم إليه ومعه تجارة له أيضا، وكان قيصر قد أجازه بحلة وكساء، لما كان بوادي من أوديتهم قال له شنار غار على دحية الهنيد بن عوص، هذا وابن عوص بن الهنيد الضلعيان والضليع هذا بطن منه، وقال له الضليع بطن من جذام، أصابوا كل شيء كان مع سيدنا دحية وأخذوه وقطعوا عليه الطريق ولم يتركوا عليه إلا شمل ثوب. بلغ ذلك قوما من الضبيب رهط رفاعة بن زيد هذا ممن كان أسلم وأجاب، فنفروا إلى الهنيد وابنه اللي قطعوا الطريق، وفيهم من بن الضبيب بن نعمان بن أبي جعال وغيره حتى لقوهم فاقتتلوا، فاستنقذوا ما كان في الهنيد وابنه كله مما أخذه على سيدنا دحية ورده، ردوا على دحية وخلصوا لدحية خلصوا متاعه كله فرجع به سالم من المدينة. وكان حسام بن ملة الضبيبي قد صحب دحية قبل ذلك وعلمه دحية أم الكتاب يعني الفاتحة، فبقي ذلك عنده يعرف له بفضله عليه. فقدم دحية رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدخل بيته حتى انتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دق وقال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال دحية الكلب، قال ادخل، كان قد أرسله بالكتاب إلى قيصر، فدخل فاستخبره صلى الله عليه وسلم عن مكان من هرقل حتى أتى على آخر ذلك، ثم قال رسول الله أقبلت من عنده حتى إذا كنت بحشمة وأغار علي قوم من جذام، فأخبره الخبر واستسقاه دم الهنيدي وابنه، فبعث سيدنا صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء القطاع الطريق المحاربين منهم زيد بن حارثة في جيش معه، فكان سيدنا زيد يسير الليل ويكمن النهار حتى لا يبلغهم الخبر، مع دليل من بني عذرة يرويه أماكنهم والطريق ومكان هؤلاء الذين يقطعون الطريق ويؤذون المارة وعدوا على سيدنا دحية عليه رضوان الله. هجم الجيش مع الصبة على الهنيد وابنه ومن كان في محلته، قتلوا الهنيد وابنه ورجلين من بين الأحنف ورجل من بين الخصيب، وأصابوا من النعم 1000 بعير، من الشاة 5000 من الشاة، ومن السبي 100 من النسيان والصبيان. كان رفاعة بن زيد بكراع ربى بظهر الحر بعيد لم يعلم بشيء، مع ناس من بني الضبيب وبسائر بني الضبيب بوادي مدان في أماكن دار ما دروا بش الذي حصل هناك، فلما سمع بني الضبيب بالغارة ركب نفر منهم إلى الجيش فيهم حسان بن ملة ونب بن ملة، فلما وقفوا على زيد بن حارثة قال حسان إن قوم مسلمون، قال لهم فقرأوا أم الكتاب، فقرأ حسان الذي علمه اسمه دحية آية أم الكتاب، فقرأ حسان، وكان زيد إنما يمتحن أحدهم بأم الكتاب لا يزيده، فقالوا سيدنا زيد بن حارثة نادوا في الجيش إن الله قد حرم علينا ثغرة القوم التي جاءوا منها إلا من خاتر، يعني نقض العهد، إنه قد حرم علينا ما أخذناه منهم بقراءتهم الكتاب، خلاص شفعت لهم الفاتحة، هؤلاء مسلمون وردوا ما أخذتم من قومهم وإن كان فيهم من يقاتل. فأخبروا بعض أصحابه عنهم بما أوجب الاحتياط، قال هذا لا باقين ما هم مسلمين وقاعدين يقطعون الطريق هنا ويعملون، قال هم في حكم الله وأنهى الجيش أن يهبطوا واديهم. فتأخر في تسليم السبايا حتى ينظر الأمر فيهم وهكذا. وإذا بأخت حسان بن ملة، هذا امرأة أبي وبر بن علي، قال له زيد خذها، أخذت بحقوية، قالت أم الفرز أم الفجر ثانية الضلعية، أتنطلقون ببناتكم وتذرون أمهاتكم؟ قال حد بن الخصيب إنها بنو الضبيب وسحر ألسنتهم سائر اليوم لهم. فسمعها بعض الجيش فأخبر بها زيد بن حارثة، فأمر بأخت حسان فكت يدها وقال لها اجلسي مع بنات عمك حتى يحكم الله في كنا حكمه. فرجعوا وأنها الجيش أن يهبطوا إلى واديهم الذي جاء منه، قال هذا وادي فيه مسلمين ولا تقربوهم. فأمسوا في أهليهم وركبوا بعد ذلك منهم جماعة إلى رفاعة بن زيد الذي جاءهم بكتاب الأمان من عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلوا إليه صبحوا سيدنا رفاعة وهو في مكان بعيد يكرع ربه على بير هنالك. قال له حسان بن ملة إنك لجالس تحلب المعزى ونساء جذام أسارة يتغرها كتابك الذي جئت به بالأمام من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعا رفاعة بن زيد بجمل جعل يشد عليه رحلة وهو يقول هل أنت حي أو تنادي حيا، ومضى حتى وصل إلى عند سيدنا زيد إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع المسافة في 3 أيام وهي بعيدة. ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا المدينة وانتهوا إلى المسجد رآهم صلى الله عليه وسلم يدخل وراء الناس، ألح إليهم بيدي تعالوا من وراء الناس. فلما استفتح رفاعة بن زيد المنطق قام رجل من الناس قال رسول الله هؤلاء قوم سحرة، ورددهم رفاعة بن زيد رحم الله من لم يحزنا في يومه هذا إلا خيرا. ثم دفع رفاعة بن زيد كتابه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان كتبه له، قال دونك رسول الله قديما كتابه حديثا غدره، قال صلى الله عليه وسلم اقراه يا غلام وأعلن. فلما قرأ كتابه استخبرهم فأخبروه الخبر، قالوا حصل كذا وكذا، والآن زيد أخذ ورد على الناس ذنبهم لكن أخر السبايا ويريد فيهم حكم الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بالقتلة؟ ليش يستعجل زيد ويقتل هؤلاء وفيهم من قومهم يعني مسلمين ما هم قطع طريق كانوا؟ قال له رفاع أنت يا رسول الله أعلم، لا نحرم عليك حلالا ولا نحلل لك حراما. قال أبو زيد بن عمر اطلق لنا يا رسول الله من كان حي من قتل فهو تحت قدميه، خلاص قتلهم أصحابك وكانوا كفار ضدك ولم يعلموا بعد بإسلام جماعة من قومهم. فقال صلى الله عليه وسلم صدق أبو زيد، قال فبعث يا رسول الله رجلا يخلي بيننا وبين حرمنا وموالنا يفكهم زيد. قال صلى الله عليه وسلم اركب معهم يا علي. قال سيدنا علي ربما لا يطيعني زيد بن حارثة إذا جيت لنا. قال خذ سيفي هذا وقل له هذا سيف رسول الله يقول لك رد على الناس سبيهم. فأخذ السيف سيدنا علي وكان ما عنده شيء يركب عليه، قال بعض القوم هذا جمال، ركبه سيدنا علي ومشى وخرج معهم. فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل يقول الطبري على جمل ثعلبة بن عمرو، وقال له المكحال. خرجوا حتى لقوا رافع بن مكيث بشير زيد بن حارثة على ناقة من إبل القوم فأنزلوه عنه، قالوا هذه الناقة حقنا فمن جابها مع زيد، فأنزلوا عنه. قال منزلوا، فقال يا علي ما شاني ما هؤلاء يأخذون ناقتي؟ قال ما لهم عرفوه، هذا ما لهم عرفوه فأخذوا ردها ردها أيها ردوا لهم جملهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرد لهم مالهم وسباياهم. فرجع رافع بن مكيث مع علي عليه السلام رديفا حتى لقوا زيد بن حارثة بالفهي فرقه وعلي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمرك أن ترد على هؤلاء القوم ما كان بيدك من أسير أو سبين أو مال. قال سيدنا زيد على ما من رسول الله قال خذ روح شاف السيف عرف هذا سيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعرف زيد السيف نزل صاحب الناس اجتمعوا قال من كان بيده شيء من سبين أو مال فليرده فهذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا علي من عند النبي ومعه العلم ويأمرنا بهذا. فردوا الغنيمة كلها فرد إلى الناس كل ما أخذ منهم حتى لم يبقي شيئا إلا وأرجعه إليهم مع أنه قد قسم بينهم حتى يقول محجن الديلي قال كنت في السرية صار لكل رجل 7 أبعرة و70 شاة ويصير له من السبيل مرة مرتان. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله إلى أهله صلى الله عليه وسلم. يقول وبعثه خامسة لحسمة إلى جذام فأتاهم هجمة صبحا على القوم أصاب العارضة وأبه هنيد المعارضة في قومه لدحية الكلبي فقطعوا طريقه بالقي وكان زيد معه 500 فأخذوا الأنعام والسبي فئة 100 النساء والصبيان فجاء زيد من جذام كان معه كتاب المصطفى إذ أسلم له القوم فسأل المغنمة أموالهم مع حريمهم فردوا كلا إليهم كلا إليهم وافيا بما عد فرد كلا إليهم وافيا بما عهد الله. فهذه السرية كانت بعد الحديبية في شهر جماد الآخرة من السنة 6 من الهجرة وانتشر الإسلام في قبيلة جذام حتى أن الروم قتلوا عاملهم على جذام لما علموا بإسلامه. كان رجل من جذام يقال فروة بن عمرو أن بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء. فروة كان عامل للروم تبع دولة الروم على ما يليه من العرب وكان منزله معان معروفة في أرض الأردن وما حولها من أرض الشام. فلما بلغ الروم إسلامه طلبوه فجاء ما يظن منهم إلا خير فحبسوه عندهم ثم أخرجوه ليضربوا عنقه. فقال أبلغ سرات المؤمنين بأني سلم لربي أعظمي ومقامي فضربوا عنقه وصلبوه. لا إله إلا الله. وكان سيدنا رفاعة هو الذي أهدى مدعما غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. بعد ذلك انصرفنا من خيبر إلى وادي القرى ومعه غلام أهداه له رفاعة بن زيد الجذامي. فبينما هو يضع رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مغير بالشمس أتاه سهم غرب يعني من اليهود فقتله فقلنا هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد إن الشملة الآن لتحترق عليه في النار. قال الشملة قال غلها من فيء المسلمين يوم خيبر قبل القسمة وشل شملة من عجبته وأخذها قبل القسمة فصار عذب بسبب ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أخطر أخذ حقوق المسلمين وأموالهم. فجاء رجل صلى الله عليه وسلم فزعا حين سمع ذلك من رجل قال يا رسول الله أصبت شراكين لنعلين لي. قال صلى الله عليه وسلم يقد لك مثلهما في النار شراكين من تلبسهن في الآخرة بسبب أنك أخذت شراكين للنعل من الغنيمة قبل. فصاروا يخافون حتى يرد الرجل الخرزة وأي شيء من الغنيمة ولا يمسوا شيء حتى يقسمها صلى الله عليه وسلم بينهم. وهكذا وبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي بشام عليه رضوان الله كما يأتي بقية خبره. وهكذا شان هذه الرسالة ومعاناة نبينا صلى الله عليه وسلم لتبليغ هذا الدين وبيان هذا الوحي الذي نزل عليه وأداء هذه الأمانة التي كلفها حتى نشر الله الدين في الشرق والغرب. وكان من بركات ذلك بقى هذا الإسلام إلى أن نجتمع في هذه الاجتماعات وفي هذه الدورات من جهد أولئك صبر أولئك وتحمل أولئك عليهم رضوان الله تعالى في بلاغ هذا الدين. والله يرزقنا نصرته ونصرة رسوله ودين الحق واجعلنا من خواص أنصاره ظاهرا وباطنا في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
1: صلي وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. صلي وسلم.

علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون، واقر رب الرضا منك العيون، بنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من

0: آله وصحبه وش السحبي والحمد للإله في البدء والتناهي.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

من طرائف النحويين. قال عثمان بن دراج الطفيلي: وكان بخيلا. مرت بنا جنازة يوما ومعي ابني، وكان في الجنازة امرأة تبكي وتقول: الآن يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ولا غطاء ولا وطاء ولا خبز ولا ماء. فقال ابني: يا أبتي، إلى بيتنا والله يذهبون. قيل لأحد البخلاء: ما الفرج بعد الشدة؟ فقال: الفرج بعد الشدة أن تحلف على الضيف فيعتذر بالصوم. زار شاعر الخمر أبو نواس رجلا بخيلا يسمى أبو هند في وقت الغداء، فلم يطعمه وتركه جائعا. فقال فيه أبو نواس: أبو هند نزلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام، وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام. فكان كمن سقى الظمآن آلا، وكنت كمن تغدى في المنام. ركب رجل نحوي سفينة فقال النحوي للملاح: هل تعرف علم النحو والصرف؟ فقال الملاح: لا. فقال النحوي: راح نصف عمرك. وبعد قليل هاج البحر واشتدت الريح وكادت السفينة تغرق. فقال الملاح للنحوي: هل تعرف فن السباحة؟ فقال النحوي: لا. قال الملاح: إذن راح عمرك كله. دخل أعرابي على قوم يتدارسون النحو فجلس إليهم وأعجبه كلامهم، وما إن دخلوا في الصرف حتى خرج الأعرابي وهو يقول: ما زال أخذهم للنحو يعجبني حتى تعاطوا كلام الزنج والروم، بمفعل فعل لا طاب من كلم، كأنه زجل الغربان والبوم. قال أعرابي: تزوجت لأصون ديني، فذهب بسبب زوجتي ديني ودين أمي ودين جيراني.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو كريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي

همات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه.

وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنفسي.

سألت أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي راتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني، وأنت تهديني، وأنت تطعمني، وأنت تسقيني، وأنت تميتني، وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرها.

بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله.

بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على

كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت موت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين
والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام. فحينا ربنا بسلام خلنا برحمتك دارك دارك دارك دارك بارك دارك دارك دارك جلال إكرام. اللهم لا مانع المعطي ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفذ جد من خجلت. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم.
0: الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن

إن الله وملائكته يصلون على النبي.

0: هيك
1: والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوى.

وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نبأنا الله فقال جاءكم.

ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا

أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم في حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا

توالى حتى أنا أرفع وسل تعطى وقل لي مع لقولي من فخرك بانا ولواء الحمد لله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حبان الله ومنه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معتي تغصى صرعا عطاه نؤانا.

أنا واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك قف واعلم

محمد يا هو قم هات قرطاسك اكتب من علومي حكام حكم حوت من علوم القوم أسرار جام قم هات قرطاسك اكتب من علومي حكام حكم حوت من علوم القوم أسرار جام الصدق ساس التوجه خير ما يلتزم وصاحب الصدق ما يلحق خوف أو ندام فاصدق ووجه مرادك للمقام الأعام وجهه إلى الله فيها ينطوي كل هام وفارق العجز واسلك مسلك أهل الهمم

الإمام قف حيثما قد وقف واجزم بما قد جزم وخذ طريقته مروية علم عن علام قد

شمائل شمائل شافية للسقام ترتاح فيها خواطر من قرا أو رسم سير حميدة سير خير العجم عرب والعجام فاسلك عليها وداوم في النهش رف لقام والتوبة الخالصة للسائل.

وسلم ما سار سالك بها في أمر إلا وتام ساس الطريقة وما سوس بها من هدام والصبر من خير ما يحمد وما يغتنام والشكر لله واجب وهو قيد النعم فدم على الشكر واطلب منه خير القسام وفي التقى سر ما يضبط بفم أو قلام والبس لباس التقى واسلك مع أهله ونام يا ربي وافتح ووفقنا لأرشد لقم وانشر بنا علم طه في جميع الأمم وارفع جميع

واسلك بنا ربنا مسلك رجال الكرم ممن لهم صدق في الدعوة وبذل الهمام لهم مراتب عليا ليس تحصى بفام يقفون آثار طه القدم بالقدام وصلي ربي وسلم عد ناظم نظم على رسولك أبي القاسم مجل الظلام والآل والصحب واتباعه ومن له خدم والحمد لله رب العالمين.

لهم. الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

0: الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور أنوارك الباهرة وشمس شموسك الزاهرة، سيد أهل الدنيا والآخرة، حبيبك الذي فضلته على سائر الموجودات ونزهته عن جميع النقائص والآفات، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. النور الذي نور الله به قلوب المؤمنين من المسلمين في هذه الدار، أنوار الهداية التي تدل على الله وتدل على طريق الفوز والنجاة وسعادة الدارين والسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. الحمد لله، هذه المجالس وهذه الأيام وهذا الجمع وهذا الحضور وهؤلاء الطلاب، كل هذه هي إمدادات واستعدادات لتلقي هذه الأنوار التي تتلقى وتستمد من خلال هذه المجالس، هذه الدورات التي قال عنها سيدي الحبيب: دورة النور، فيها النور يشرق بقوة. هذا النور الذي يضيء للقلوب، ليس النور الذي يضيء للأعين كما نرى في نور الشمس ونور الكهرباء التي تضيء للأعين، ولكنه نور القلوب الذي فقد إلا في مثل هذه المجالس وإلا في مثل سماع هذه التوجيهات وهذه النداءات. فالطلاب قد جاءوا يستجيبون ويريدون أن يذوقون لذة مشاهدة هذا النور من هذه المجالس، فهم في كل ليلة، كل يوم، كل عشية في روحات وسماع الدروس، المكالمات الإلهية، المكاتبات الإلهية، سماع دروس السيرة النبوية، سماع الابتهالات إلى الله سبحانه وتعالى المخلصة الخالصة القلبية في هذه الأيام التي يتملون فيها ويتزودون فيها. هنيئا لمن يجد، وهنيئا لمن وجد، وهنيئا لمن استعد. وهو كما قال فيهم القائل: أكرم بأقوام لها استجابوا وطاب معناها لهم إطابوا، ذاقوا حمية كأسها فغابوا عن الورى في حضرة الإقبال، خلوا لها كل هوى وخلة وأخلصوا كل ولا وحلة، واتخذوا وجه الحبيب قبلة وأقبلوا بأصدق الإقبال. فهذه هي المجالس الإقبال، وهنا يعرف أسرار هذه المعاني والجمال والاتصال من ذوق هذا الكأس التي لا تذاق إلا في مثل هذه الديار ومثل هذه الدورات التي عقدت لاتصال أسانيد هذا النور الذي قد حاول أعداء الله قطع أسانيده عن الأمة وعن شباب هذه الأمة وعن المؤمنين. والحمد لله على توفير هذه الفرص، والحمد لله تعالى على توفيقه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في التوجه، والصدق في الحضور، والصدق في الإقبال، والصدق في الاستماع، وأن يهيئنا لمشاهدة هذا الجمال الذي تكلم عنه العارفون رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الذي لا يرى المعنى، الجمال الحق وجمال رسوله، إلا من خلال هذه المشاهدات وهذه الرؤية. اليوم الشباب لا يعرفون معنى الجمال إلا جمال الحسي والجمال المثير للشهوة الجسدية، ولكن هنا يشاهد هذا الجمال وهذا الجلال وتمتلئ وتتلذذ بمشاهدته القلوب التي تستمع والتي تنصت إلى مثل هذه الكلمات التي نحضرها ونستمع إليها في كل يوم. فنقوم إن شاء الله بالصدق في الحضور من خلال توجه الهمة والإقبال والصدق في الحضور، وعدم الانشغال بأي شغل يوسوس به الشيطان في مدة محددة تستمد فيها أنوارا تبقى معك إلى بعد خروجك، بعد دورتك، بعد تخرجك إلى حين وفاتك، وتشاهد بعد ذلك في عالم لا يحيى لا يبقى فيه ولا يشاهد ولا يؤنس به إلا بذكر الله وتلاوة القرآن وما رتب لنا مشايخنا في مثل هذه الدورة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأحبابنا والمسلمين، ويجعلنا وإياكم أجمعين مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر، ويحفظنا وأحبابنا المسلمين، ويدفع عنا وعن المسلمين شر الطاغين والظالمين والباغين والمعتدين، ويكفينا إياهم جميعا شر الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن. وما تكلمت بين يدي سيدي وفي مجلسي وأمام الأكابر وهذا المورد المبارك إلا امتثالا لأمره ولعفوكم.
1: الحمد لله، يحضرنا وإياكم سبحانه وتعالى محاضرة التعرفات الإلهية والبركات والتنزلات والخصوصيات، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يدخلنا جل جلاله وتعالى في علاه في غمار المرعيين بعين العناية في جميع الأطوار، والذين لم يمنعهم من الدخول لحضرة الله قبيح الأوزار ولا سيء الأسرار. فنحمده سبحانه وتعالى ونشكره جل جلاله وتعالى في علاه عدد العدد والمدد في كل لمحة من النفس من الأزل إلى الأبد، على ما أعطانا من نعمة الإسلام والإيمان، وعلى ما فتح في هذا الزمان من هذه العطايا النبوية التي يتجدد بها دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتشرق في القلوب وفي الوجود أنوار النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما سمعنا في كلمة أخينا محمد حفظه الله، في هذا الزمان ما شاء الله لا قوة إلا بالله الذي يتجه فيه كثير من الناس إلى هذا العالم المحسوس، سواء كان في مشاهدة الجمال أو في الاعتماد على الماديات، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يرعى أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي يرعى هذه الأمة وحفظ كتابها المنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يزال هذا الإله العظيم والرؤوف الرحيم والمولى الكريم والجبار القادر القاهر سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى يرعى هذا الدين العظيم لنبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويتجدد هذا الدين في القلوب، وتتجدد المحبة، وتتجدد مشاهدة الجمال، ويتجدد الإيمان والإسلام نعمة من الله. نسأل الله أن يوفر حظنا وإياكم من هذه المواهب، ويجعلنا سبحانه وتعالى من الشكارين الذكارين، ويجعلنا جل جلاله وتعالى في علاه محل نعمة الله سبحانه وتعالى، كما كرمنا وإياكم بالإسلام والإيمان، يرقينا مراقي الإحسان، يرقينا مراقي العرفان، ويرقينا مراقي القرب منه سبحانه وتعالى. وكما قال العلماء فأن الإسلام غالبا يذكر قبل الإيمان، لكن في الحقيقة الإيمان يأتي قبل الإسلام. عندما نذكر أذكار الدين الإسلام والإيمان والإحسان، فأن الإيمان أولا يأتي في القلوب. فإذا خطبنا إنسان غير مسلم نخاطبه بوجود الله، نخاطبه بالحقائق الغيبية، بالجنة، بالنار، بنعيم الأبد، إذا صدق بهذه الحقائق وقذف الله في قلبه التصديق، ومن أين يقدر إنسان أن يصدق أو يصدق بنفسه ويهدي نفسه؟ إذا قذف الله في قلبه هذا التصديق بهذا الإله العظيم وبأنبياء ما شاء الله، عبر عن هذا التصديق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أمثال شيخنا الحبيب عمر وغيره من الدعاة الكمل المحمديين الربانيين، يستنزلون هذه الهدايات في القلوب، يستنزلون هذه الأنوار للبواطن، يبعدون من القلوب أسباب الجحود، يبعدون من البواطن أسباب النكران، نكران الحقائق الواضحة، نكران الإله الحق أو الأديان أو النبوة أو الأولياء أو الكرامات أو مجالس هذه النور. يقوم هؤلاء الرجال الربانيون بوظائفهم النورانية الباطنة والظاهرة في زحزحة هذه الظلمات وسد تدخل الشياطين إلى عقول المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عبر هذه الخطابات الإلهية الربانية الواردة. عرف هذا من عرفه، وجهيله من جهيله، وفاز به من فاز، وظفر به من ظفر. وما يقول سيدنا وشيخنا الحبيب عمر كلما تكلم بعض الأخوان الذين يأتون من البلاد البعيدة والذين أسلموا جديد، وكل واحد يطلب من سيدنا وشيخنا العمر أن يدعو الله لأبيه ولأهله أن يسلمون، فنسمع مرار وتكرار من سيدنا وشيخنا العمر يقول أن ببركة هذه المجالس أقوام لا يزالون في الظلمات الكفر ستشرق عليهم أنوار القرآن ونور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدخلون الإسلام قال سيدي العمر وسيأتون إلى هذا المكان الطاهر المنور الذي تكاد كما قال أخونا محمد.

حظنا منها من العناية والرعاية والثبات، وأقر عن هؤلاء الكمل المحمديين بالهدايات وبالترقيات وبسجود القلوب وبالخضوع وبالمحبة والمحبوبية وبالمعرفة وبنشر أنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفر حظنا إياكم نأخذ أكبر قدر من نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الناس تعود تنشر هذا النور، نأخذ النور من سنن النبي، نأخذ النور من إحياء سنن النبي، نأخذ النور من القيام بالنوافل، نأخذ النور من الأخلاق، نأخذ النور من موت النفوس وحياة القلوب. تموت نفوسنا وتحيا قلوبنا بنور الذكر وقيام الليل ومجالسة الصالحين والقمة المحمدين وعلم الربانيين أمثال شيخنا الحمار. فتح الله قلوبنا وقلوبكم للهدايات، واجعلنا من الرابحين في التجارات مع الله، وفقنا لشكره سبحانه وتعالى وعاننا على ذكره، وأقر عن شيوخنا بالهدايات والمعارف والوصول والإيصال والترقيات، ولا حرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، وكسانا سبحانه وتعالى بنوره، وطوالنا المسافات والطريق كما نقرأ في حزب البحر لسيدنا أبي الحسن الشاذلي، حتى تكون بيوتنا بيوت العلم والذكر والقرآن والرحمة والهداية وإدخال السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قلوب ورثته إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء وإن لم نكن أهلا أن ننالها فرحمتك أهلا أن تنالنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يحبهم ويحبونه والذين آمنوا أشد حبا لله. يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك إلى أن انتهى سيدنا عباس رضي الله عنه إلى قوله وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن أحضرنا أذن لنا وفقنا سبق في علمه وقضائه أن نكون في مجالس نشر أنوار المحبة وأن عرفنا على أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم الذي بهم نتعرف على ذلك النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يتعرف الإنسان معنى المحبة وبها يعرف معنى الإيمان وبتلك المحبة والشوق يعرف كيف يطيع ربه ويتبع نبيه حتى يصير محبوبا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحمدك يا ربنا على ذلك ونشكركم يا أهل بيت نبينا يا علماء ديننا يا محبيهم يا مسلمين يا مؤمنين. في هذه الدورة ذكريات كثيرة لنا, ذكريات كثيرة. جئنا أول مرة في الدورة الصيفية الثالثة مع أخينا جمال الدين هيصر وأخينا الشيخ إبراهيم مفتاح, واستقبلنا في مطار مكلا الحبيب كاظم وأحضرنا إلى نبي اليهود وتعرفنا هناك على سيدي الحبيب عمر وسيدي الحبيب مشور وكثير منكم ساداتنا. جزى الله عنكم خيرا. قبل أنا أذكر وكنت شابا في 17 من عمري أسلمت في بيئة غير مرتبط بهذه الأسانيد, لا تذكر فيها معاني محبة أهل البيت أو معاني كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أو معاني الارتباط بالأولياء. فكنا نطالع في كتب الحديث ونستغرب شدة وقوة محبة الصحابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى حضرموت إلى شعب نبي اليهود في الليل وبتنا خير ليل في خدر الحبيب محمد بن سالم بن حفيد رحمه الله, واستيقظنا وفي أثناء اليوم لا أذكر صباح أو الظهر أو العصر ذهبنا نغتسل في النهر ورأيت كيف الطلبة التفوا حال المشيخ, كيف أحبوهم, كيف عظموهم, وكيف أحب المشيخ الطلاب. وفي ذلك اليوم أول يوم انحل عندي هذا الإشكال, قلت هذا هو,
هذا هو المحبة بين الطالب والشيخ هذا هو المحبة بين الصاحب والرسول صلى الله عليه وسلم فنشكر الله على ذلك وهذه هذه أنوار محبة لم تزل تنشر لولاها لما جلسنا هذا المجلس فأيها الطالب وأيها السالك وأيها المدرس حتى الشيخ حتى المفتي كيف نؤدي دورنا في نشر تلك الأنوار مشايخنا تعبوا اجتهدوا بذلوا نصبوا أنفسهم في تبليغ هذه الرسالة إلينا في نشر هذه الأنوار إلينا في بذل الحب إلينا فكيف اجتهادنا إلى من وراءنا سواء كان الوارد على البلد سواء كان طالب في الحلقة سواء كان شخص نركب معه في السيارة نحن الذين كلفنا بالخروج للخارج كيف نشرنا لأنوار تلك المحبة كيف ربطنا وأستحي أن أقول ذلك لكن كما جلسنا علينا أن نجالس الآخرين كما أحببنا علينا أن نحب الآخرين كيف كما تذوقنا تلك الأنوار واستفدنا من تلك الأنوار علينا لا بأنفسنا لا بأنفسنا بل ندعو الله ونتوجه بكل وسيلة وأمن همنا سندنا كيف نبذل أنوار هذه المحبة حتى تصل إلى آخرين كثير من الناس في الكفر الآن كثير من الناس في معاصي الآن كثير من الناس في الجهل الآن كثير من الناس ما عرفوا أو تذوقوا معنى الارتباط بالسند من سيبلغ هذه الرسالة إليهم وأخيرا كما ذكر سيدي الحبيب كاظم كثيرا ممن نقوم ننوب عن آخرين حتى من الوالدين كثير من الأقارب إلى الآن ما وصلتهم أو ما أقرت بشهادة الحق نتوجه بكم وبهذا السند وهذه الأنوار في هدايتهم وطلب قاس كنا نجلس مع كثير من المشايخ والدعاء ونناقش أمور الدعوة في العالم وكذلك داخل كنا نناقش أناس يبغضون الإسلام يبغضون المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم بذل المحبة حتى إلى هؤلاء أوصل النور حتى إلى هؤلاء المحاربين فذكر أحد المشايخ الدعاء يصب علينا الوصول إلى هؤلاء فقلنا نقدر أن نصل إلى هؤلاء أحيانا نجالس من نعرف أنه كان في الجيش مثلا ربما كان محارب للمسلمين نسأل الله بكم أن يوفقنا أن ننوب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في تبليغ الرسالة إلى من أحببنا فحسب بل في تبليغه حتى إلى هؤلاء الذين يبغضون المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وكما ذكر صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة في حالة محاربة الكفار له صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي قومي فإنهم لا رب اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون فنقول بالنيابة عنه وبالنيابة عن
من سبقت له الهداية من هؤلاء القوم اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين وعفوا منكم

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأخيار وأصحابه الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد الجامع لأسرارك والدال عليك وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، سمعنا الكثير ممن سبقنا وهم يتكلمون أن هذه النعمة العظيمة التي تفضل الله تبارك وتعالى بها علينا، من الذي جاء بنا إلى هذا المكان؟ إنه فضل الله العظيم علينا وعليكم، فعلينا أن نشكر الله على هذا الفضل العظيم الذي أحضرنا إلى هذه الدورة الذي يسميها سيدي مولاي الحبيب عمر دورة النور. نسأل الله أن يوفر حظنا، أن يوفر حظ قلوبنا من هذا النور ببركة أصحاب النور وأهل النور وبركة سيدي الحبيب عمر صاحب الدورة ومؤسس الدورة ومؤسس الدار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بأن نشكر نعمه التي تفضل بها علينا، لندخل في قوله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة وعلى هذا الفضل العظيم. فنصيحتي لنفسي ولإخواني أصحاب الدورة، من أجل أن نكون وفينا بشكر الله تعالى وقمنا بشكر الله تعالى وأدخلنا السرور والفرح على صاحب هذه الدورة ومؤسس هذه الدورة، ومن أجل إيصال الخير إلى قلوبنا، من أجل هذا نشكر الله تعالى تبارك وتعالى الذي تفضل علينا وعليكم بهذه النعمة، ونوفي هذه النعمة شكرها وفضلها في أن نجد ونجتهد ونبذل الجهد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، كل منا ومنكم على قدر ما أعطاه الله عز وجل من الجد والاجتهاد، وكل منا ومنكم يبذل جهده في مدة هذه الدورة في أن يحقق الله، في أن يسأل الله أن يحقق مراد الله فيه من حضور هذه الدورة ومراد سيدي ومولاي الحبيب عمر من حضور هذه الدورة. إنا فقراء، إنا مقصرون، إنا ما نطلب من سيدي ومولاي الحبيب عمر فيها في دورة النور أن يسأل الله عز وجل أن يوفر حظنا من النور، أن يوفر حظ قلوبنا من النور، أن يوفر حظ قلوبنا من النور. فإنما جئنا إلا من أجل النور، وما جئنا من إلا من أجل استمداد السر والنور من أهل النور، وما جئنا إلا من أجل أن نحضر هذه المجالس فنقوم. وقد قال الله عز وجل: هم القوم لا يشكى بهم جليسهم. ثم نصيحتي للطلاب الأساسيين الذين هم على دوام المذاكرة وعلى دوام الطلب، الذين اقتطعوا عمر جزء من أعمارهم في أن يطلبوا العلم الشريف، وما أعظمها من نعمة في أن يوفقهم الله تعالى لطلب العلم الشريف. أعظم نعمة، أفضل نعمة، أجزل نعمة، أكبر من نعمة أن يوفقك الله لطلب العلم الشريف. فما فوق فضل العلم إلا فضل النبوة وشرف النبوة، لأن العلماء ورثة الأنبياء. فكيف تؤدي شكر هذه النعمة التي تفضل الله بها عليك؟ وكيف توفي شكرها؟ عليك ببذل الجد والاجتهاد، عليك ببذل المجهود، عليك ببذل كل ما يوصلك إلى طلب العلم وإلى الفتح في العلم. أنت جئت من أجل العلم، عليك أن تبحث عن أسباب العلم، عن أسباب الفتح. وكان بعض مشايخنا يقول لنا: العلم أربع أرباع. يعني كيف تنال العلم؟ قال: العلم في أربع أرباع، يعني مقسم إلى أربع أجزاء. ربع تأخذه من فم الشيخ بالتلقي، والربع الآخر تأخذه من المطالعة، وكما يسميه مشايخنا المقابلة، يكون إذا لم تقابل فألك إلى المزابل. عليك بالمطالعة، الحرص الشديد على المطالعة والمقابلة قبل الدرس. كثير من طلبة العلم يقول لك لي في طلب العلم كذا وما قد فتح علي لي كذا، هل أديت الأسباب؟ هل بذلت المجهود؟ الله عز وجل قد وعد في كتابه فصدق بوعد الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، وعد من الله بالهدى لك. كل من سلك طريقا وجد واجتهد فيه فلن يخيبها الله تعالى أبدا. فعليك أن تبذل الجهد، فعليك أولا بالإصغاء إلى ما تتلقاه من فم الشيخ، فإن الأشياء التي تتلقاها من فم الشيخ فيها فتح، فيها بدايات الفتح. وإلا أنت لماذا جئت لطلب العلم من أهل العلم؟ لماذا لم تقرأ وتطالع الكتب لحالك؟ لا بد من شيخ يسير بك إلى الله، شيخ إلى شيخ للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أولا تأخذ بالتلقي من الشيخ، ثم ثانيا بالمقابلة. والمقابلة جرب نفسك فيها، إن كنت تكتفي بكتاب واحد والتكرار في هذا الدرس، كرر، كان السابقين يكررون الدرس 25، بعضهم 30، بعضهم 50، بعضهم ما يحضر درس الشيخ إلا وقد قرأ الكتاب من أوله والآخرة، بل كان بعضهم تكون من أصعب الكتب وما يحضر درس الشيخ إلا وقد قرأ الكتاب من أوله إلى آخرة 40 مرة. حتى بعض العلماء قال كان في كتاب من كتب المنطقة الأسرة، قال وما كان حد يقرأه ولا يستطيع أحد قراءته، قال ما جاء عند الشيخ إلا وقد قرأه 40 مرة. هذه الهمة، هذه اللي يريد الفتح في العلم، مش يسمع من الشيخ، يسمع حاجة بسيطة من الشيخ تمام، وربما زيد ما أصغاش حتى للشيخ، وبعد فراق الدرس أغلق الكتاب إلى ثاني يوم جاء في الدرس، وهكذا، وثاني يوم، مر الأسبوع والشهر والشهرين والسنة والسنتين، على هذا الحال يقول ما فتح الله علي. هل بذلت السبب حتى تقول ما فتح الله علي؟ ابذل السبب، والله عز وجل وعده لا يخلف. فإذا الربع الأول التلقي، الثاني المطالعة، والمطالعة من أحسن طرق المطالعة لمن وفقها الله وصبرها الله، أنك الدرس الواحد الذي تقرأه على الشيخ إن استطعت أن تقرأه على أكثر من كتاب هذا فيه فتح كبير جدا جدا. مثلا الوضوء، بس حتى المبتدئ قرأ كتاب الوضوء هنا، خصوصا ما الشرح الوضوء، كتاب الوضوء هنا، واقرأ في هذا الكتاب، واقرأ في هذا الكتاب، واقرأ، إن وصلت إلى 10 كتب 15 كتب فأنت في فتح إن شاء الله بإذن الله. والجرب طالب العلم هذا، التيمم يراه صعب، كتاب الحيض يراه صعب، طالعه في عدة كتاب، ما تقنع بكتاب واحد تطالعه تقول قابلت قرأت الدرس حاجة بسيطة قلت صحيح النطق فقط ثم جئت إلى الشيخ، طالع هنا وطالع هنا وطالع هنا، في الفقه، في النحو، في الصرف، في البلاغة، في المنطق، في أصول، في كل العلوم. فإذا أردت الفتح عليك أن تبذل جهدك وتترك الكلام وتترك الأصحاب وتنافس في طلب العلم. كم من أفضل صفات طلاب العلم هم كانوا يتنافسون، التنافس الشريف، التنافس الشريف الذي ما يكون مبني على الحسد ولا لماذا فلان كذا، التنافس الشريف أنك تجد وتريد أن تسبق صاحبك في الخير، تسبقه في العلم، تسبقه في الفتح، ثم إذا فتح الله عليه تقول خلاص من قدمه على قاعدة من قدمه الله قدمناه، فتح الله عليه، أنت بذل جهدك وهذا بذل وذاك فتح، من قدمه الله قدمناه. ثم الربع الرابع بعد المطالعة والمقابلة قالوا بالأدب مع الشيخ، تنظر للشيخ بعين التعظيم، وأنه وارث من ورثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أوصله على الله هذه المكانة إلا وقد بذل جهده. ما أحد في مكان مرموق في مكان عالي وكان نائم ثم قام على هذا الفتح وقام على هذا المكان وقام، لا، لابد كل العلماء السابقين، كل العارفين، كل إلا وقد سبق جهد عظيم. ما جاء الفتح ما من النوم ولا جاء من الآباء ولا جاء من الأجداد ولا. فالأدب الربع الرابع، الربع الخامس، الربع الثالث، الربع الرابع بالتدريس. كثير من سمعناهم يقولون كنا في أيام الطلب يعني يحيج الفتح هذا ما قد تكامل، بعدين سبحان الله عندما بدأ يدرس جاء الفتح الكبير، جاء الفتح العظيم. فالتدريس فيه سر عظيم. ثم بعد ذلك هذه الأربعة، كيف ترسخ العلم؟ بالعمل بما علمت. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما حفظه. وما قمت إلا امتثال أمر سيدي الحبيب عمر وابتغاء النظر والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وسندنا ومددنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. والله لا أستحق أن أتكلم أمامكم، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وحسن ظن مشايخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عيوبنا وأن يصلح نياتنا وأن نتأدب معهم كمال الأدب. آمين رب العالمين. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا أن عادنا إلى هذا البلدة الكريمة، وأن يرزقنا أن يديم هذه النعمة. ونحمد الله ونشكره أنه ربط قلوبنا بهذا المنهج وبهذا الدار وبهذا الإمام. ونشكره على هذه النعمة الكبيرة، وأن يحوطنا بمحبتهم ورعايتهم ومددهم. ومن لم يذق هذا المحبة في هذا المكان وفي هذا البلدة ففي قلبه شيء، وفي قلبه مرض ليس له دواء. كيف لم يذق هذا المحبة؟ والإمام المحضار يقول: يا من نظر عرق قدبه قد شم ريح المحبة، ومن لم يشم هذا المحبة فليس له قط طبي. ليس له دواء، ليس له دواء أبدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا المحبة في قلوبنا. الفقير جلست في تريم سنين عديدة، وشيخ عبد الكريم كان يتكلم عن ذكرياته، وأنا أتذكر أول أيامي في تريم. طبعا كان الأيام صعبة، يعني 2013 ماشي مطور بطريات وطاقة شمسية. وأتذكر أتي إلى الدرس بعد الفجر وأرجع إلى البيت وأريد أن يعني أرتاح، وطبعا كان شديد الحرارة في هذه الأيام، وأنا أرتاح على فرشي فإذا بالكهرباء تنطفي. ماذا فعلت؟ ألبس ثيابي مرة ثانية وأتي إلى الدار وأروح إلى المكتبة، وكأنني أراجع كتبي وأظاهر للناس أني أراجع، لكن أريد المكيف. وأتذكر ما شاء الله هذه الأيام، ما شاء الله 7.3 يطلع عليك 4G، وذاك الأيام إذا تريد أن تنزل صورة ممكن تأخذ لك ساعة. الأيام كانت صعبة. وسنة ماضية حينما رجعت إلى تريم لأول مرة بعدما عدت إلى البلاد، وأنا أمشي في الطريق إلى الدار، وأنا أتذكر يعني يوم من الأيام كان الكهرباء منطفية عندنا، ممكن أكثر من 24 ساعة، والساعة 2 في الليل، وبنتي الصغيرة تأتي إلي ويقول: أبي ما أقدر أن أنام، صعب، وأخذها إلى الخارج وأروحها بالمروحة اليدوية. وأنا أفكر هذا وأنا في الطريق إلى الدار، أريد أن أحضر الأوراد قبل الفجر، وأنا أسمع أصوات المطور والمكينات الكهرباء، سألت نفسي يعني كيف عشت في هذا كيف عشت 10 سنوات في هذا البلدة؟ كيف يعني؟ وأنا أدخل هذا الباب والأوراد يقرأ وهذا الإمام هنا في الأمام، عرفت الجواب. هذا الدار هو السبب بقائي في هذا البلدة 10 سنين، وهذا الإمام هو السبب الذي عشت 10 سنين. وكم سمعنا من مشايخنا أن كل من دخل تريم ينال كل أماني، وكنا في أيام الدراسة يعني كيف نحصل للراتب وكيف ذا، وسمعنا منهم كل من دخل هذا الدار وكل من دخل تريم ينال كل أماني. وأنا أشهد عليكم هذا اليوم، كل ما تمنيت من هذه الحياة دنيا وأخروية الله سبحانه وتعالى سهلنا هذا الأمور، سهلنا هذا الأمور. لكن الإخوان لا أريد أن أطيل عليكم، أكبر أمنيتي أن أنال محبة مشايخي، لأن من السهل أن تحبهم، كل واحد يستطيع أن تحبهم كل واحد، ولكن الشان كل الشان أن يحبك هم. لهذا مرة جلس أمام الإمام الحداد طالبان، واحد منهم كان أكثر علما واجتهادا وواحد من الآخر، لكن الإمام الحداد كان يهتم أكثر بالذي كان يدرس قليل، وذاك الذي درس كثير سأل نفسه لماذا الإمام يهتم أكثر بهذا؟ وهذا الإمام الحداد كتب الزمان كتب الإرشاد كاشفه، يقول له من الأفضل، الذي يحب الله أو الذي يحبه الله؟ لهذا كان يقول سيدي الحبيب عمر في بعض قصائده: فرق ما بين من يخطب ومن كان خاطب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كمال الأدب معهم، وأن يشغلنا بما يرضيهم. وما تكلمت إلا بثال الأمر، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا المرسلين الخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين كان في زمان رجل مسلم شرب خمر وكان في أماكن ليس مناسب للمسلمين وعنده زوجة أيضا ليست جيدة في الدين بعد زمان عنده بنت وعندما ولدت هذه البنت الأب فرح كثير وغير حياته قرأ قرآن صلى في المسجد كان من الأصحاب الذكر وعندما البنت مات لأنها هي مريضة غضب هذا الرجل كثير ورجع إلى شرب الخمر أكثر من الماضي وترك الصلاة وترك الذكر وترك قراءة القرآن كان يوما أو كان ليلا رأى هذا الرجل رأى البنت في منامه وسألت أبيها ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا للذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وعندما هذا الرجل يستيقظ ذهب إلى المسجد لفجر وتلك الوقت الإمام قرأ نفس آية في صلاة وهذا الرجل بقى كثيرا ويغير حياته مرة ثانية ورجع إلى عبادة الله حتى بعد زمان كان إمام نفس المسجد وكان من العلماء أذكركم هذا قصة لأن أنا كنت مثل هذا الرجل ما شربت خمر لا لا ما فعلت شيئا حرام لا لكن عندما خرجت من ترين في سنة 2003 بعد وقت الدروس بعد محاضرات الخير مثل هذا أنا بدأت أن أفعل شيء من الدعوة فتحت المدرسة ولكن بعد سنة كان مغلق ذهبت إلى بلد آخر إلى جمهورية دومينيكا لأجل دعوة استفدت الناس الحمد لله ولكن كان ف
فعلت شيئا أخطاء كثيرا أيضا فرجعت إلى أمريكا وحاولت أن أبحث وأبدأ الدروس ولكن ليس كثير من الناس يعني يحضرون الدروس عندي فإذن أنا كان يعني في تشويش وغضبت كثيرا غضبت لماذا you know, ما عندي توفيق لماذا ما عندي نتيجة من هذا العمل فبعد ذلك أنا قلت لنفسي ما أريد أكون شيخا ما أريد الناس يسمني شيخ جمال أو أي شيء أردت أن أكون من الناس العام وعندما حاولت أن هذه حال رأيت مشاكل كثير في حياتي فحياتي كانت صعبة جدا وظننت يعني هذا من كثرة الذنوب أو كيف ما فعلت الذي الله سبحانه وتعالى لا يريدني نتيجة شعرت أنا مفردا كانت مفردا شعرت الذي ما عندي اتصال ما بهذا الترتيب ولكن ما تركني أصحاب المصباح أصحاب اليمين فهم يميني شيخ عبد الكريم يحيى شيخ يحيى رودس شيخ إبراهيم أوسيافة شيخ فايز قريشي مصطفى ديفيس إلياس عبد العزيز رشيد خيري طارق صدقي كلهم من أصحابنا هنا وعندما شعرت أضعف في إيمان اتصلت بهم ودائما يقولوا لي جمال الدين كيف أنت كنت في دار مصطفى عندما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الصالحين أنت جلست مع أهل البيت وجلست مع العلماء الكبراء أنت في المكان المنور هذا من الهدية من الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تترك هذا المنهج وواحد مرة أنا كنت في بريطانيا عند الشيخ إبراهيم وكان حبيب قادم موجود وقال لي هل وسألني هل كلمت مع حبيب أنا قلت له لا قال اتصاله وكلام وتتكلم معه عن كل شيء عندكم وخافت لأن من زمان ما كلمت مع حبيب زمان ما

سلمت مع حبيب وشعرت يعني هو ما يقول لي جاء جمال خلاص عندكم أنت لست منا. ما أردت أن أسمع هذا الكلام، ولكن أي شيء في قلبي يقول نعم اتصلوا جمال. فاتصلت حبيب، ودكتور حبيب يساعدني من ذلك، وهو قال لي نعم تجدد أورادكم وادخل هذا الدعوة. وعندما دخلت هذا الدعوة مرة ثانية وجددت الأورادي، الحياة يتغير مرة ثانية، وأنا شفت يعني شيء نتيجة في أعمالي. كان عندي دروس في هذا المسجد وما شاء الله كثير عندي، ولكن أنا وجدت هذا ما هي المهم، ليس مهم العدد الناس. فإذا أستطيع أن أساعد واحد هذا كبير، ليس 10 أو 20 أو 100، واحد بس هذا مهم، واحد بس. فالحمد لله بدأت دروس بابتدائية في اللغة العربية، ودروس الفقه، ودروس عند التزكية، والحمد لله لأن أجدد كل شيء من نيتي. أنا وجدت الذي أنا لست عامل، مستحيل أن أكون عامل عندما جلست في دار مصطفى. أنا لست خاص، أنا مختار. وأريد أن أخبركم يا أيها الإخوان، لا يوجد أحد هنا عام، كلنا من الأصحاب الخدمة، من الأصحاب المطعم، من الأصحاب الطلاب، وأيضا من الذين يستطيعون أن يسمع صوتي، كلكم مختار. وعليك من أمانة، سمعنا كل يوم أي أمانة لهذه الوقت. أنا أريد أقول لكم خذ هذا أمانة بشد، كما سمعنا العالم ينتظرون لمساعدة لهذه النور، هم يحتاجوا مساعدة في هذه الخدمة، هم يريدوا ما عندنا في هذه الدار. لا تنسى إخوان أبدا، أنتم ليسوا عامين، أنتم مختارون، وإننا أنا مانا. فإن شاء الله تعالى الله يزيدنا على خير والعافية، ويزيدنا في أوقاتنا في دروس، وأوقاتنا في بلادنا وفي كل أماكن، وإن شاء الله الله يزيدنا في أحوال، ويزيدنا في خير. والحمد لله رب العالمين، وهذا من امتثال عمر وعفو منكم.

الحمد لأكرم الأكرمين ورب العالمين أرحم الراحمين الذي جعل في خلقنا وتكويننا تهيئة لسماع ندائه وتكرم علينا ونادانا.

يا حي يا قيوم يا الله، وبرحمتك تسري أسرار الاستماع لندائك والتلبية له في من سبقت لهم منك السعادة من أمة حبيبك محمد، فكثر ذلك في أوقاتنا وأزمنتنا، وأرنا ما وعدتنا على رسلك وما وعدته من انتشار هذا الدين المبارك الحق الذي لا حق سواه، أرنا ظهوره وانتشاره في جميع الأقطار، واجعل كل فرد من الحاضرين ومن السامعين عنصرا في انتشار هذا النور وبث هذه الخيور، وقرة عين لبدر البدور، ومحل رضا منك وعنك يا كريم يا غفور، حتى تجمعنا في يوم البعث والنشور، في يوم يخاف الكل فيه خزيا وشدة وعذاب وبطشا، وقلت في خبرك الحق الصادق: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وكلنا نقول: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وكلنا نقول لك يا ربنا: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وكلنا نلح عليك ونقول لك يا ربنا: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وكل من أجيبت فيه الدعوة أشرق عليه تمام النور من غير انقطاع ومن غير حصر ولا حد محصور، إلى أن يأتي ذاك اليوم، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فيدفع عنه هذا الإتمام للنور الظلمات التي تعترض في حياته، والمحاولات من قبل عدو إبليس، ومستعينا بالنفس الأمارة وشياطين الإنس والجن والدنيا الغرارة والهوى أن تصده أو ترده، فمتم من نور يأبى الله إلا أن يتم نوره جل جلاله. يأخذ بيد هذا الإنسان وهذا العبد فلا يزال فيه عناية من الحق جل جلاله وتعالى في علاه، ويزداد إيمانا ويقينا وحسن عمل وحسن خلق، حتى تأتي ساعة اللقاء ينقى لها، يصفى لها، يهيى لها، يكرم بها ويكرم فيها. ويحميه رب الأرض والسماء من الزيغ والضلال والتعرض لضرب الملائكة الذين يضربون أهل الزيغ والضلال، وحملهم لهم أسوأ الإنذار بأشد البعد عن الكريم الغفار جل جلاله، يبدله بدل ذلك ملائكة مبشرين برب غفور كريم كثير الخير، يجود بما يفوق كل تصور وكل بال، وذلك فضل الكبير المتعال جل جلاله. ويتوج ساعة اللقاء بأن يحب لقاء الله، وأكبر من هذا وأجل وأشرف وأعظم أن الله العلي الأعلى يحب لقاءه، يحب لقاءه. وحينئذ إذا أحب رب العرش لقاءه فلا والله
تعلم نفس لا من الملائكة ولا ممن دونهم ماذا خبأ له وماذا يواجهه به وماذا يبديه له وماذا يعامله به وماذا يكرمه به. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأهل هذا المصير بالله عليكم من أربح منهم في هذه الحياة؟ من أحسن كسبا منهم على ظهر هذه الأرض؟ أملوك أم رؤساء أم وزراء أم أثرياء أم من وماذا يحصل أولئك وماذا تكون نهاياتهم إذا عضوا على أيديهم وفي وقت الغرغرة وفي البرازخ وإذا جاء يوم القيامة أعادوا العض حتى ينتفون أصابعهم وأيديهم ويقولون يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقال قد عرض عليك السبيل فأعرضت وآثرت هواك وشهواتك ودنياك وكلام المغرورين والمخادعين المخدوعين وانخدعت بهم. عرض عليك السبيل فرفضت يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وذي العلاقات اللي بينك شيء داخلية وشيء خارجية وشيء رسمية وشيء غير رسمية وشيء كذا وشيء كذا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. علاقات بائسة ساقطة فاشلة ما لها عاقبة ما لها نهاية. والأمر كما قال الذي بيده الأمر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا رب اجعل جمعنا في دائرة التقوى داخل في مداخل أهل تقواك الذين فازوا برضاك يا الله. وحسن التلبية للنداء مكن كل قلب منا فيها واجعلنا نعيش ملبين لندائك ونداء رسولك صلى الله عليه وسلم نحيا على ذلك ونموت عليه يا ربنا مع أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار. لا تعرض للنار صغيرا منا ولا كبيرا ولا ذكر ولا أنثى يا رب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والنتيجة المحتومة لكل من سار هذا المسار وتحلى بهذه الأوصاف ذات الأنوار نتيجة المحتومة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا قتلوا كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وأما الذي يجري في الحياة بأصنافه لا يغر

المهاد. مستقبلهم وخيم وعاقبتهم سيئة، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، ضيافة من عند الله، ويا خير مضيف ربكم إذا ضيف، نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. إذا ضيفك على كل ما فيك وعلى كل ما كان منك يريك وجوه أنبيائه، يريك وجوه ملائكته، يريك وجوه أصفيائه، يمكنك من مصافحة الأنبياء وسيد الأنبياء، يغدق عليك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يدخل ملائكته عليك من كل باب سلام عليكم، ويأتونك بالسلام منه جل جلاله، وتهنى وتتمتع وتتلذذ وتطرب به، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من. ثم يسمعك وسط تلك الدائرة قوله: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا فوزك إذا ضيفك نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأرض. يا رب اجعلنا في أهل ذاك النزل، في أهل تلك الضيافة، يا ربي في مرافقة خاتم الرسل. يا الله الجمع كلهم ومن يسمعهم، أدخلهم في تلك الدوائر واحذرهم في تلك المحاضر. يا مجيب يا قريب يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا خالقنا يا فاطرنا يا مجدنا يا منشئنا يا عالما بنا يا محيطا بنا يا مطلعا على سرائرنا يا ناظرا إلى ضمائرنا يا من بيد أمرنا في حالنا ومصيرنا، يا رب السماء يا رب الأرض يا رب الدنيا يا رب البرزخ يا رب الآخرة يا رب العرش العظيم يا رب محمد يا رب آل محمد يا رب إبراهيم يا رب آل إبراهيم يا رب موسى يا رب عيسى يا رب آدم يا رب الأولين يا رب الآخرين يا حي يا قيوم، اقبلنا على ما فينا، اقبلنا على ما فينا، اقبلنا على ما فينا، وأقبل بوجهك الكريم علينا. ومن بات منكم ورب العرش مقبل عليه بوجهه فهنيئا له، والسعادة كلها له، والخير في الدارين له. أقبل بوجهك الكريم علينا، أقبل بوجهك الكريم علينا، أقبل بوجهك الكريم علينا يا الله. ادعوه فهو الناظر إليكم، وهو المطلع عليكم، وهو المتجلي عليكم، وهو المجيب نداءكم، وهو السامع دعاءكم، وهو المجيب

والله ما نطقت لسانك, ما نطق لسانك بأعلى من هذا الاسم ولا أحلى من هذه الكلمة, ولا لسان ملك ولا لسان آدمي ولا لسان إنسي ولا ألسن الكائنات ما تنطق بأعلى من هذا الاسم ولا أعظم من هذا الاسم ولا أحلى من هذه الكلمة ولا أغلى من هذه الكلمة. بكلية قل يا الله, ولولا إذن لك ما قدرت تقولها, فقلها يا الله متوجها إليه, قلها يا الله متذللا بين يديه, قلها يا الله معتمدا عليه, قلها يا الله متوكلا عليه, قلها يا الله واثقا برجائه يا الله. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندك. جمعتنا على الوجه إليك في الدنيا ثم تفرق بيننا في العقبى. ربنا لا يظن ذلك بك, فيا حي يا قيوم أنت عند ظن عبدك بك فليظن بك ما شاء, نظن بك أن تجمعنا على حوض الحبيب وأن توفر لنا من قربه الحظ والنصيب. فأجبنا يا مجيب واستجب لنا يا أكرم مستجيب يا الله, ألحقنا بأولي الألباب وأدخلنا مع الأحباب واكشف عنا كل حجاب وعجل بتفريج كروب أمة حبيبك في المشارق والمغارب يا وهاب. وكل حاضر وسامع اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشاء, اجعلهم سببا لنشر النور والهداية ودفع الظلمة والغواية يا حي يا قيوم.

أنت حسبنا عليك اعتمادنا إليك استنادنا. أفض علينا من فائضات جودك الوسيع بلا حد ولا غاية كما يليق بمنتك ورحمتك بغير نهاية. يا الله يا الله شرفتنا بندائك فشرفنا بالاستجابة وأمطر على ساحات القلوب من صيب العفو والمغفرة والرضوان والمحبة والمعرفة.

عززتنا وشرفتنا، ما بتنا على باب مخلوق لا فنا للأرض ولا منا للسماء، وعلى بابك وحدك أوقفتنا. لك الحمد يا ربنا، لك الحمد يا إلهنا، أتمم النعمة علينا يا الله، أتمم النعمة على كل فرد منا يا الله، أتمم النعمة على كل فرد من أصحابنا وأهالينا وطلابنا وقراباتنا وجيراننا وأحبابنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله طلبناك يا من لاسم الكون

يا الله بالقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. ولا

قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبالنا.

0: واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجل مرضانا
1: يا الله،
0: واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا.

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة

0: آمين آمين يا رب.
1: الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء المامول وصلاح الشان ظاهر مبارك في عافية وسلامة وما سمعناه من ابتهال من الحبيب مر، إن الله يجعل الحجة لنا لا حجة علينا، ويغفر الذنوب ويسر العيوب ويسهل المطلوب، أعطهم من كسوله على رضا الرسول، ويختم الصالحة تعمل على هنية وكل من صالحة أصبح شبابه، وإلى حضرة النبي
2: الله صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المواليد المباركين: محمد بن عبد الله بن أبي بكر السري، محمد بن أبي بكر بن سقاف بن فقيه، أحمد بن عبد الله بن فريد السقاف، حسين بن محمد بن حسين بن الشيخ أبو بكر بن سالم، عمر بن رافع بن محمد بن عبد الله بن عمر بن فقيه، حسن بن هارون بن علوي الحداد، شيخ بن حسن بن محمد بن حسن بن شيخ الحبشي، عبد الله بن سعيد بن محمد بن علوي بن علوي، حسين بن عبد الرحمن بن حسين بن علي الحبشي، فاطمة بن محمد بن سالم بن عمر بن عمر، فاطمة نيرة بن عبد الرحمن شفيق بن أنيس بن عبد الله الكاف، زينب بنت حسن بن الجنيد بن أحمد الجنيد، رهف بنت عبد الرحمن بن حسين مولى الدويلة، منال بنت حبيب بن علي بن علوي، سعد بن سالم بن سعيد الزويدي، أنس بن حسن بن طالب بن رمضان بشامخة، محمد نجيب عطاس بن محمد بن عبد الله معاذ بن إدريس، ريان بن صبري بن هود بن سحاب، عبد الصمد بن أصيب بن محفوظ بهادي، محمد نجم الدين بن هاني السوداني، سلطان بن عوض بن محمد بن عبد الله بن الوزير، سنان بن حمدان بن الخميس بن دباه، محمد بن حسين بن محمد بن عمر حسان، صالح بن أحمد بن صالح بن حزقة، أحمد بن محمد بن عبد الله بن شاري، أحيد بن محمد بن عبد الله بن شاري، سراد بن محي الدين بن غروين بن مختار، حيدر بن محمد بن مبارك بن سنكر، محمد بن صالح بن محمد بن سنكر، وايب بن عبد الله بن صالح بن حامد بن مبارك عباس، ميتبة بن محمد بن عبد اللطيف أبو القاسم، بدر بن مبارك بن سالم بن هود عبد، نوح بن مصطفى بن محمد بن سالم، زاد بن إبراهيم بن سالم الراعي، إلياس بن مبارك بن سالم بريك، إسحاق بن إبراهيم بن مبارك بكير، صالح بن أديب بن عمر بن صالح علوان، كرامة بن علي بن كرامة بهادي، نور الدين بن طه بن محمد بن أحمد القرادي، أوار فواز بن عصام المحية، بوران بن رشاد بن أدهم محسن، إبراهيم الخليل بن بزار ولدي ألدي ألدي إنسان، شادن بن إبراهيم بن محمد المقتري، عبد الله بن محمد بن حسن بن أحمد بن غانم، حسني بن أحمد بن عبد الله البشيري، حسيني بن أحمد بن عبد الله البشيري، إلياس بن عدنان بن أحمد بن طالب بن بخيت سالم، عبد القادر بن حسين بن عبد الله يعقوب، زيد بن يونس بن محمد بن كرامة بن أحمد، فاضل بن فهمي بن جمعان بن عمر بن شحنة، فاطمة بن فهمي بن جمعان بن عمر بن شحنة، إيلاف بن عبد الله بن أحمد بن كرامة بصبيح، غزل بن محمد بن عبد الله بن محمد حسان، شيماء بن صبري بن صالح بن عوض عبد، أروى بنت أحمد بن مبارك سنكر، زمزم بنت عبد الله بن حمدون بضاوي، ليلى بنت نوفة بن صالح الرمادي، مريم بنت محمد بن عثمان أرشد، آسيا بنت أحمد طيب، زينب بنت أحمد بن فاضل بفضل، بتول بن سالم بن أحمد بن عمرو الجمحي، ميلة بنت محمد بن سعيد بن عبيد بريك، حريرية بنت صالح بن علي بن سعيد بطحان، أمينة بنت حسين بن عبد الله بن هادي بريك، ريحانة بن سليم بن سالم وعشة، زهرة البتول بن محمد بن سليمان بن سعيد الفاداني، فاطمة بنت محمد بن عبد الله بن رجب بجبير، نور فاطمة بن محمد جاسري بن جميل، حبيبة بنت مجري بن هود بن كرامة بخميس.
1: اللهم اجعلهم في كنفك وامانك وعيادك ووالكم وكل شيطان مريض جبار عليك بني بغي من شرك وذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم احفظهم بالتقوى والاسلام واعذهم من موجبات الندامه في الحال والمال انك سميع الدعاء. اللهم اعلم قرة عين والديهم وقرة عين لارحامهم وقرة عين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم احميهم من الاسقام والامراض والاوجاع والالام والحميات والبليات في الدنيا والآخرة، ومن كل الشرور بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من جعل هذا الموت في هذا الساعة أن الله يطول في عمره ويرزقه ويحفظه من كل سوء بلاء ومكروه، وأن الله يعلو في ميزان حسناته، وأن الله يعلو كل من عدا وتكلم عليه وتفوه بما لا يرضي الحبيب. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم عاد عليهم بحق سيد المرسلين والسلف الصالحين انك على كل شيء قدير. اللهم افتح له فتوح العارفين وهيئ له الاسباب وافتح له الابواب وارزقه فوق الاحتساب واحفظه في الذهاب والاياب. وطلبة المعهد ان الله يثقهم في الدين ويعلمهم التاويل ويهديهم الى سواء السبيل. اللهم اصلح العباد والبلاد واخمد الفتن والحروب وجميع انواع الامراض واحميهم وعجل لنا جميع المسلمين من الفارق العاير. اللهم يا احد من لا احد له وسند من لا سند له، انقطع الرجاء الا منك وزاد الطمع الا فيك. نجنا مما نحن فيه وعنا على ما نحن عليه مما نزل بنا بحق وجهك الكريم وجانبك العظيم. نسالك فارقا عاجلا ولطفا شاملا وصبرا جميلا والعافيه من كل بليه يا ارحم الراحمين. اللهم وفقنا بكل ما تحب وترتضيه ونجنا من محاريب ونواهيه، واسبر علينا ستره وعوافيه في الدين والدنيا ويوم نلاقيك. اللهم اجعلنا من اللهم اجعل كل من عدا علمانا واوليانا ومشايخنا واذبح الحقوق علينا. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وعادل عليهم بحق سيد المرسلين والسلف الصالحين. اللهم اجعلنا من اصفى عبادك المخلصين المتقين البارين الناعمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا ارحم الراحمين. وبجاه حبيبك سيد الاولين والاخرين واخواني من الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب وصلح القلوب وعجل بالمقصود والمطلوب وفق كل معصوب ولي وكل مصحوب. اللهم اتقبل منا ومنكم يا حاضرين بالقبول وتمام كل سوء مامور واصلاح اصطلاح خشيان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والاخره، دافع كل شر قلب كل خير لنا والوالدين واولادنا واحبابنا ومشايخنا في الدين مع لطف العافيه وعلى نيه الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الاسلام والايمان بلا تعب ولا امتحان بحق سيد العنان ولكل نيه صالحه ما نواه السلف قبلنا. وان الله يختم لنا ولكم بالحسن وبعصر العمر في طاعه الله ورسوله ولا حضره النبي.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه.
1: اللهم صل وسلم
2: على سيدنا محمد.
1: الحمد لله.

لا إله إلا الله محمد رسول الله، استوى الصلاة تقاربوا وتراسوا واعتدوا ليرحم يرحمكم الله. اللهم ارحمنا وارحم وقوفنا بين يديك، اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجن اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. استوى وثابني وثابكم الله. صلى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

وصح. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وأن يسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليه السلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. كبر في الجوع. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عامية ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون للإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. جل الله جل فذكر فإنما أنت مذكر، لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم ادخل الجنة بعد الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. شئت من شيء بعد. الله أكبر. الله أكبر. عفو عني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وعافني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ارضُ بنا وعافنا واحفظنا والمسلمين. اللهم اغفر لنا مصائب الدنيا والدين. اللهم صل ورحمة مع لطفها فلا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع وادفع عنا وعن المسلمين البلاء والزلزال والزلازل والسقام والجور والظلم والافات والحروب والمحن واطفئ نار رمضان ووطن عن بلادنا خاصه وعن بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وما بقيتنا واحفظ علمائنا وصلحانا واتقيانا واقطابنا وابتادنا وبدائنا ودعاتنا مثل الصالح وارحمنا وارحمهم وارحم والدينا وارحم جميع المسلمين اينما كانوا وحيثما كانوا وامن اوطانهم وامنهم في اوطانهم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الواحد مصر. ما قدمت المحمد وقنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولا ينفع الله لا اله الا انت. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على
1: سيدنا محمد وعلى ال سيدنا.
0: امين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اياك نعبد واياك
1: نستعين. لا اله الا الله 12 مره. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الصلاة على السيد الشريف أحمد بن ناصر بن أحمد الحامد، وعلى شهيد بن شمس الدين السام، وعلى علي بن أبو بكر بن محمد بن سالم البهلول، وعلى علي بن أحمد بن عبد العوذري، وعلى حسن بن قاسم بن عبد بن أحمد جهيلان، وعلى صدام بن علي بن غالب بن ناشر، وعلى محمد بن حسين بن وجيه قسطنطين المغربي، وعلى صالح بن أحمد بن حسن المنصوري، وعلى محمد بن أحمد بن علي جرادي، وعلى صالح بن علي بن أحمد الدباني، وعلى جهاد بن خالد حديد، وعلى أحمد بن خالد الطناوي، وعلى محمد عمر بن سيف الدين، وعلى أحمد بن ناصر بن ريس بدخن، وعلى من صحت عليهم الصلاة من أموات المسلمين. آمين. رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين. آمين.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته. ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله.

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله.

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك.

هذه الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص

دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة

نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد

أفليكفر؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره

إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا

وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض.

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا

علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع

حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين

الأنصار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليك

أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير

بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا

أخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن

إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء

واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء.

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات

ما سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة.

ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده

ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنين

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون؟

الإنسان مما خلق؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك.

ما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى

0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة.

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي الحاوي وحسن عوض بمدينة تريم، وذلك مساء يوم غد الجمعة بتاريخ 17 من شهر صفر، بساحة الإمام الحداد بالحاوي، حوالي الساعة 8:15 مساء. والدعوة عامة للجميع، والدال على الخير كفاعله.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: خصوصياتنا المشكلين وليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل. نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
2: استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغ...

0: وعلى عقدة قربي بنظر يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي بلهي ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وبكري فهزم بيسرك عذري بمعد جودك والأفضال وامنن علي بتوبة تغسل من كل حوبة واعصم من شر عوبة لكل ما عنك تعال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم. مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ عبد الرشيد صوفي.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تفتح لنا بها الأبواب وتهيئ لنا بها الأسباب وتلهمنا بها الصواب، وعلى والديه وآله وصحبه وسلم. ولازلنا مع ساداتنا العارفين حيث يقومون بإماطة أذى التفاسير الخاطئة عن درب السائرين في طريق الله ليعيشوا الأمان في بر العصمة والكمال لساداتنا الأنبياء صلى الله عليهم وعلى آلهم وأصحابهم. ونرحب بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري، الباحث في الدراسات العليا في الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بكم مولانا.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم.
1: الله يبارك فيكم يا سيدي. مولانا، نحن الآن في سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقوله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا. هذه الآية عندما يقرأها الإنسان لأول مرة يتبادر ربما إلى الظهر تفسير خاطئ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتبع أهواء من ضلوا عن سبيل الله من المشركين والكفار وغيرهم، وقد خصوصا يوجد بعض التفسيرات من قال أن هناك في هذه الآية دليل على جواز الخطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعمد الحياد عن أمر الله لكن ربما خطأ أو نسيانا. هل يصح هذا التفسير يا سيدي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: كما قلنا في الحلقات السابقة، يجب على كل مسلم يقرأ القرآن إذا ما صادفته مثل هذه الآيات أن ينظر إلى مقام العصمة في أول الأمر.
1: نعم.
2: أي يفسر هذه الآيات بما يليق بمقام عصمة الأنبياء، هؤلاء الذين رفع الله شأنهم وعصمهم من تسلط الشيطان والهوى والوقوع في الصغيرة والكبيرة. وقد ذكرنا أدلة القرآن والسنة على عصمتهم فيما مضى. إذا لما نأتي إلى مثل هذه الآيات، كما تفضلت، هناك بعض المفسرين من قال أن يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمد الخطأ هذا محال.
1: نعم.
2: فقالوا إذن بدلالة هذه الآية يجوز عليه النسيان أو الخطأ دون تعمد، وهذا الكلام في الحقيقة مردود. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالحق ولا يحكم إلا بالصواب، بدلالة قوله تعالى في آية أخرى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. فحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطأ في حكم، لأنه يحكم بما أراه ربه جل جلاله عم نواله، وينطق بما علمه ربه جل جلاله عم نواله. إذن وأنحكم بينهم بما أنزل الله، إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم بما أنزل إليه، وحاشا لمن نصبه الله سبحانه وتعالى حاكما يحكم بأمر الله أن يزيغ أو أن يميل مع أهواء المبطلين أو أهواء الذين يريدون أن يضلوه أو يجعلوه ينحرف عن الطريق. فقد حفظه الله سبحانه وتعالى وعصمه من هذا الأمر، وذكر هذا في عدة آيات. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن سيستسلمون لحكمه. فهو الحاكم
1: بما قضيت، أي عصمة ما قضى.
2: طبعا
1: أي شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق،
2: هو الحق.
1: نعم.
2: لا أبدا، قوله حق وفعله حق وحكمه حق. نعم. وكل شيء صدر من النبي صلى الله عليه وسلم حق.
1: نعم.
2: والذي يفسر هذه الآيات وهذه الآية قد صح عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه.
1: رضي الله.
2: ماذا قال؟ قال: اجتمع أكابر اليهود أحبار اليهود، سادات اليهود، فاتفقوا فيما بينهم أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوه وقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن أكابر اليهود ولنا خصومة مع بني فلان، فاحكم لنا، فإذا حكمت لنا سنتبعك، وإذا اتبعناك سيتبعك أتباعنا. يقول فنزلت هذه الآية مباشرة، فحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء القوم الظالمين أو الضالين. نزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية ليبين الله سبحانه وتعالى لكل قاض ولكل حاكم ولكل عالم، إياك أن تزيغ عن طريق الحق وتتبع أهواء الذين ظلموا. وكما تعلم الآن نحن في زمان الفتن، في هذا الزمان نحن نحتاج أن نطبق هذه الآية في هذا الزمان الذي دخلت الفتن إلى بيوت المسلمين. نعم، فحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بغير ما أنزل الله، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء الذين ظلموا.
1: نعم نعم، إذن يعني لا زالت المكائد والخداع تتربص بالمسلمين لأن يميلوا بعقيدتهم.
2: طبعا الآن كل الإمكانيات من أعداء الإسلام وأعداء الدين مسخرة لكي تجعل المسلمين يميلون مع أهواء الكافرين والمبطلين. نعم. كل الإمكانيات، مواقع التواصل الاجتماعي، التلفزيون، الصحافة المسموعة، الصحافة المقروءة، الصحافة المرئية، كلها مسخرة من خلال بث الفتن، من خلال بث الأفكار الهدامة، من خلال بث الأفكار التي تؤثر على عقيدة المسلم. فترى الآن الشاب لو إذا ما سمع لأربعة مقاطع أو خمس مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي قد يتغير، تتغير عقيدته. بعد ساعة لو سمع أفكار مغايرة لهذه قد تتغير عقيدته مرة أخرى. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستأتي فتن شديدة على المسلمين. ما معنى الحديث؟ قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، بهذا الأمور.
1: نعم.
2: إذن إياك يا أيها المسلم أن تتبع أهواء الذين ظلموا والذين كفروا من خلال الاستماع إلى مكائدهم، إلى آرائهم، إلى أفكارهم، إلى مقترحاتهم. يجب عليك أن تتمسك بما أنزل الله على رسوله كما صدر في بداية الآية، وأن نحكم بينهم بيش؟ بما أنزل الله. إذن يجب أن نتمسك بما أنزل الله، ففيه العصمة من اتباع أهواء الظالمين والكافرين والمشركين.
1: يعني سبحان الله، حتى في الآية ولا تتبع أهواءهم. يعني نرى الشاب يعني بيقول أنا مجرد بدي اكتشف.
2: نعم.
1: بفوت على مقاطع على الفيسبوك، على يوتيوب، على التلفزيون، وبعد شهر بصير إنسان تاني.
2: لما؟ لأنه لم يكن محصنا تحصينا كاملا بالكتاب والسنة.
1: نعم.
2: لو كان محصنا بالكتاب والسنة يستحيل أن تؤثر فيه أهواء الذين ظلموا أو أهواء الذين كفروا أو المبتدعين أو الذين يريدون أن يشوشوا عقول المسلمين. ولا تتبع أهواءهم على الحقيقة. انظر، هذه الآية فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها خطاب لكل مسلم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل عالم ولكل قاض يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تتبع أهواءهم خطاب لكل مسلم في كل زمان ومكان. إياك أن تتبع أهواء وأفكار وعقيدة الظالمين والكافرين والمشركين. نعم،
1: يكون المسلم صلب على ما هو عليه.
2: طبعا يجب أن يكون محصنا متمسكا بالكتاب والسنة.
1: كيف يتحصن المسلم يعني في الوقت الحالي؟ نحن في زمن مليء بالشبهات.
2: نعم.
1: كيف يعني المنهج لكي يتحصن المسلم
2: في يعني البداية؟ نحن كما قال العلماء وأكابر العلماء، التحصين والحصانة والحفظ بأن تحفظ الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك. كيف ستحفظ الله؟ تحفظه بالتمسك بالكتاب والسنة. تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وعترتي، وفي رواية كتاب الله وسنتي. وللجمع بين الروايتين، كتاب الله هذا واضح، عترتي المتمسكين بالسنة. إذن هؤلاء من تمسك بهم نجا. نجا وركب في وركب في سفينة النجاة ونجا من بحر الفتن والظلمات، من بحار الفتن والظلمات. في قوله وعترتي يجب أن نأخذ القرآن والعلوم من أهل العلم الحقيقيين، ولا نعتمد في أخذنا للعلم على الكتاب. من اعتمد في علمه على الكتاب كان خطأه أكثر من الصواب. إذن يجب أن نأخذ العلوم من العلماء. يعني لما تأتي علينا مثل هذه الآيات، لو قرأت القرآن على يد عالم رباني، عالم بالكتاب والسنة، ويعلم الحقيقة ويعلم المجاز ويعلم المحكم ويعلم المتشابه، سيوضح لك هذه الآيات، وأنت بدورك ستوضحها لبقية الناس، فسينتشر الفهم الحقيقي والفهم الصحيح للقرآن الكريم. لكن أن نذهب بقراءة كتب التفاسير وكتب الكتاب والقرآن وكتب السنة دون أن نأخذ هذا الدين من الرجال، سنقع في المحذور. وهذا ما حصل مع كثير من شباب المسلمين. تراه قرأ بعض التفاسير، قرأ بعض شروحات السنة، وبدأ وظن نفسه أنه عالما. لا، هناك مطلق، هناك مقيد، هناك عام خصص بآيات خصوص، هناك مجمل، هناك مبين، هناك ناسخ، هناك منسوخ. فإن لم تتعلم كل هذا، هناك دلالات الألفاظ، هناك المشكك، هناك المترادف، هناك المتباين. إن لم تتعلم علوم الآلة على يدي علماء ربانيين، ستقع في مصائد هؤلاء القوم الذين يريدون أن يوقعوك في شباك الزيغ والبدعة والضلالة.
3: نعم، اليوم على وسائل التواصل بشوف مثلا شاب بيقول أنا بدي أقرأ صحيح البخاري بيومين، وبعد ما يقرأ بيفتح فيديو وبصير يقول هو عارف إيه واستنتج إيه، وهي فيأتي بكلام عجيب وغريب.
2: هذا ما رسخه الذين عناهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، ولا تتبع أهواءهم. هؤلاء أهل الأهواء هم من رسخوا هذه العقيدة في عقول الشباب.
3: أنا
2: لا تتبع العلماء الربانيين. أنت تستطيع أن تقرأ القرآن وتفهم القرآن لوحدك. يقولون لك لأنه أنزل بلسان عربي وأنت عربي. لا يا حبيبي، العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون فلسفة اللغة ودقائق اللغة، لذلك أعجزهم القرآن إذ جاء بلغتهم. أما نحن الآن نحن بعيدين كل البعد عن اللغة العربية، فيجب عليك أن تتقن العربية وتتقن علوم العربية كالصرف والبلاغة وعلم المناظرة وعلم الوضع، بعد ذلك تنتقل إلى علم الأصول. من لم يكن عالما بأصول الفقه ليس له طريق لفهم القرآن الكريم أبدا. من لم يكن عالما بدلالات أصول الفقه لا يستطيع أن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وكذلك بعد ذلك ينتقل إلى علوم الآلة الباقية حتى يفهم مراد الله سبحانه وتعالى. وعلوم الآلة تحتاج منا أن نجلس عند العلماء الربانيين الذين تحققوا بالعلم الكامل، بعد ذلك نستطيع أن نذهب لنستنبط آيات الله، الفهم الصحيح من آيات الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى من؟ إلى الرسول وأولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن أنت ليس لك حق الاستنباط، أنت يجب أن ترده إلى رسول الله. كيف بينه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السنة؟ كيف بينه أولي الأمر وأولي العلم من المسلمين؟ حينئذ ستصل إلى الجواب الشافي الكافي الذي يحميك من الدخول في مراتع البدع والضلالات والأفكار الهدامة.
3: يعني سبحان الله يا سيدي، يعني لما أقرأ هذه التفاسير يعني الخاطئة والمغلوطة في حق النبي، يعني بقول لو كان هذا التفسير حقيقي لكان كفار قريش عملوا عيد. يعني لو كان هذا التفسير أنه عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، كانوا أذاعوا به وقالوا، يعني حتى في آية ما ودعك ربك وما قال كان دفاع مباشر من الله عز وجل.
2: نعم.
3: عن نبيه
2: صلى الله عليه وسلم.
3: فيعني كان يعني كفار قريش ما فهموا هذا المعنى، لأنهم بيفهموا باللغة والدلالات والمجاز. نعم. سبحان الله،
2: صدقت.
3: جزاكم الله كل خير يا سيدي. الآن إلى الآية 67 في سورة المائدة.
2: نعم.
3: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
2: نعم.
3: هناك تفاسير تقول أن في هذه الآية تهديد.
2: نعم.
3: موجه لأكمل من بلغ عن الله عز وجل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل هناك تهديد في هذه الآية المعنى الحقيقي؟
2: يعني أنت تقصد هناك تهديد من الله سبحانه وتعالى.
3: نعم.
2: لأنك يا محمد صلى الله عليه
3: وسلم
2: إن كتمت شيئا فسيكون هذا عقابك، أو إن كتمت آية فكأنما كتمت جميع القرآن.
3: نعم.
2: هذا معنى السؤال.
3: نعم سيدي.
2: هو في الحقيقة إذا ما رجعنا إلى وقت نزول سورة المائدة سيحل هذا الإشكال. بالمناسبة هذا السؤال الذي طرحته موجود في كتب التفاسير، من المفسرين من قال بهذا القول، قال فيه تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك إذا كتمت آية واحدة فكأنما كتمت جميع القرآن، وهذا لا يصح، تفسير لا يصح أبدا.
3: نعم.
2: إذا ما نظرنا إلى وقت نزول سورة المائدة هي من أواخر سور القرآن، وحتى أن من العلماء من قال هي آخر سورة نزلت.
3: نعم.
2: بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ جميع القرآن واكتمل. نعم. التبليغ. إذن يجب أن يصرف المعنى لغير ما عناه هذا المفسر الذي قال فيه تهديد.
3: نعم.
2: حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين.
3: نعم.
2: الأمين الذي ائتمنه الله سبحانه وتعالى على الرسالة وعلى كتابه وعلى علومه وعلى معرفته أن يكتم شيئا أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه. فلما قال وانظر إلى جميل ملاطفة الله سبحانه وتعالى في بداية الآية، يا أيها الرسول.
3: نعم.
2: لم يناده باسمه، يا أيها الرسول المكرم.
3: فيها تعظيم تفخيم،
2: فيها تعظيم وتفخيم يعني من الشيء العظيم، يعني وهذه لم تكن إلا له صلى الله عليه وسلم في القرآن. يا أيها الرسول، يا أيها النبي.
3: بقية الأنبياء يخاطبوا
2: طبعا بأسمائهم في كثير من الآيات.
3: نعم.
2: فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب إذا ما رجعنا إلى وقت نزول هذه السورة هي في أواخر السور، والتبليغ قد اكتمل تقريبا.
3: نعم.
2: فلما قال له بلغ، من لطائف وجمال اللغة العربية وأصول الفقه.
3: نعم.
2: إذا ما عرفت دلالات المفردة أو الكلمة في القرآن الكريم ستظهر لك معان عظيمة. يعني هنا يا أيها الرسول بلغ.
3: نعم.
2: بلغ فعل أمر في أصول الفقه، الأمر يقتضي الوجوب ما لم تصرفه القرينة إلى غيره من المعاني. وكما نعلم في أصول الفقه وفي البلاغة وفي اللغة هناك أكثر من 20 معنى لفعل الأمر.
3: 20 معنى.
2: منها الأمر يدل على الوجوب، ويدل على الاستحباب، ويدل على الكراهة، ويدل على الكينونة، ويدل على الإهانة، ويدل على وهكذا.
3: الكينونة.
2: نعم.
3: يعني
2: الكينونة هنا هذا الذي أقصده الآن.
3: نعم.
2: فسرها الله سبحانه وتعالى في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مباشرة كن فيكون. فقال بعض المفسرين في الأوامر التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحملها لا لطلب إيجاد الفعل، يعني لما قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة أي أوجدوا فعل الصلاة، إيجاد الفعل، لكن إذا ما جاء الأمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو بمعنى العطاء الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا ما قال له يا أيها النبي اتق الله، كأن الله سبحانه وتعالى كون جميع التقوى في رسول الله سبحانه وتعالى وأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فكأن الله سبحانه وتعالى كون التبليغ بجميع كيفياته وشروطه وأنواعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل له المبلغ الأول عن حضرته، وكل من بلغ بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما استمد وتعلم التبليغ منه صلى الله عليه
3: وسلم.
2: فهنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا فيه تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه المبلغ وبأنه الذي تلقى القرآن وأنزل عليه القرآن. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فيه خطاب لكل داعية ولكل إمام ولكل عالم جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر أن يبلغ هذا الدين، وإلى هذا المعنى أشار مولانا القرطبي في تفسيره، قال فيه تأديب للعلماء بأن يبلغوا هذا الدين ولا يكتموا منه شيئا.
3: نعم
2: نعم
3: مولانا، بس تأكيد على الكينونة بمعنى يا أيها الرسول بلغ، أي أنك أصبحت المبلغ.
2: نعم،
3: أي كن مبلغا بمعنى العطاء،
2: ليس كن مبلغا. الكينونة هنا بمعنى الإعطاء.
3: الإعطاء،
2: أعطاه الله سبحانه وتعالى ووضع في قلبه التبليغ بجميع شروطه وأنواعه وكيفياته وحيثياته وآدابه. التبليغ ليس أمر هين، ليس يعني أي إنسان يستطيع أن يكون مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. أولا يجب أن يكون واعيا مراد الله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون حازما في بعض المواقف ورفيقا في بعض المواقف، رحيما في بعض المواقف، يجب أن يكون عالما بعقول الناس وبطباع الناس.
3: نعم.
2: حتى يخاطب الناس على قدر عقولها.
3: نعم.
2: يخاطب المشركين، يخاطب المسلمين المذنبين، يخاطب المسلمين الذين تحققوا بمقام التقوى، يجب أن يكون عالما بكل ذلك.
3: نعم.
2: حتى يكون مبلغا عن الله سبحانه وتعالى
3: كجهد وطاقة يعني.
2: طبعا فأعطاه يعني الله سبحانه وتعالى كل ما يتعلق بالتبليغ لما قال له بلغ،
3: يعني كن هنا بمعنى كن
2: فيكون، كون التبليغ فيه
3: صلى الله عليه
2: صلى الله عليه وسلم، فصار المبلغ الأكمل.
3: نعم.
2: عن ربه جل جلاله وعمنا.
3: جزاكم الله كل خير يا سيدي. إلى الآن تنتهي رحلتنا هذا اليوم.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

الحمد لله العليم الحكيم ذي الفضل العظيم الذي خصنا بحبيبه الكريم الرؤوف الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس. لك الحمد يا رب الناس. قوي لنا الأساس في الإقبال عليك، في استقبال فائضات جودك علينا بمفاتيح ما أوحيت إلى حبيبك المصطفى فبلغنا عنك، فحفظت بلاغه قلوب وأرواح وأسرار، وتواصلت بعدها في هذا الحفظ قلوب وأرواح وأسرار، وهكذا على مدى الأعصار. وكلما أوجد أهل الشرك والشك والكفر والفساد في الأرض ناراً أطفأتها قدرتك وغيرتك على حبيبك محمد، وكان حالهم كما قلت في كتابك، كلما أوجدوا ناراً للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين، يسعون في الأرض فساداً بمختلف البرامج والعروضات والوسائل، ولكن والله لا يحب المفسدين. وإذا كان لا يحبهم فمن يسعون في الأرض صالحين مصلحين يحبهم، أفينتصر من لا يحبهم على من يحبهم؟ أفيغلب من لا يحبهم من هو يحبهم؟ لا والله، ولا يكون ذلك. ولكن في أسرار هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يد العناية الربانية تختار من يصدق ويقوم بالحق، وحالهم ما قال سبحانه في كتابه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا

في تبعية للمصطفى صلى الله عليه وسلم كاملة تامة يدعون إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني صلى الله عليه وسلم. ونعم البصيرة، وسبحان الله، وما أنا من المشركين. ولم يزل ذلك الأمر في قلوب وأرواح وأسرار. وجهتنا إلى فاطر السماوات والأرض لله الغفار، من في مجمعنا ومن يسمعنا، انظر إلى قلوبهم وألحقها بتلك القلوب، انظر إلى أرواحهم وألحقها بتلك الأرواح، انظر إلى أسرارهم وألحقها بتلك الأسرار. وكل قلب أذن الرحمن أن يلحق بتلك القلوب امتلأ من نور المعرفة الخاصة، وكل روح أذن الله أن تلحق بتلك الأرواح امتلأت بأنوار المحبة الخالصة، وكل سر أذن الله أن يلتحق بتلك الأسرار امتلأ بأنوار الشهود الأكمل. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا رب أكرم هذه القلوب وألحقها بتلك القلوب، يا ربنا أكرم هذه الأرواح وألحقها بتلك الأرواح، يا ربي أكرم هذه الأسرار وألحقها بتلك الأسرار، حتى نحيا على الإيمان واليقين والمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة والشهود الأكمل، ومشاهدة أهل عين اليقين وحق اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين، الذين ما وقفوا عند صورة ولا عند مظهر ولا عند اغترار ولا عند هوى ولا عند نفس، وتركوا الجميع من أجلك وقصدوك بالإخلاص والإنابة والخشة والتواضع واليقين التام، ففتحت لهم من أبواب الجود والإكرام ما لا يأتي على تفصيله كلام لجميع المتكلمين من الأنام، فإنك أبيت أن يحيط بما تؤتيهم وبما خبأت لهم نفس من النفوس، فقلت يا ملك يا قدوس في كتابك المنزل على خير من زكى النفوس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهؤلاء إن سبهم ساب أو أذاهم مودي، فقد فتح لهم من عجائب جود الوهاب ما لا يحد ولا يعد، فتحول من يعاديهم ومن يؤذيهم ومن يسبهم إلى عناصر فتح أبواب الجود الواسع عليهم والرفع لدرجاتهم، وإذا بالوجود ومن فيه مسخرة لأرباب الاتصال برب الوجود ومالك الوجود وخالق هذه الموجودات وحده لا شريك له جل جلاله وتعالى في علاه، ونظرا من نظراته يدرك بها القلب ذرة من معرفته فيغيب بها عما سواه. وأما شؤون محبته فلها في القلب ولع ونار لا يطفئها إلا لقاء الرحمن والنظر إلى وجهه الكريم. ولا تزال تلك الأنوار المتجدة من نار المحبة الخالصة للرب جل جلاله محل نظر هذا الإله وسبب بسطه لجوده وعطاياه جل جلاله، حتى يقول عن المسيء الحاضر معهم لأعداد من الملائكة من الملأ الأعلى: وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا جوده بواسطتهم في الدنيا، وهو لا يقل عن جوده بواسطتهم في البرزخ ولا في القيامة جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يضرب لنا صلى الله عليه وسلم أعظم الأمثال، حتى يضرب لنا في من
رحم حيوانا وخدمه أن ينال المغفرة في يوم القيامة بسببه. فكيف وكيف بمن اتصل بالإنسان من أجل الله؟ فكيف بمن اتصل بخيار الناس من أجل الله؟ فكيف بمن خدم أهل حضرة الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه؟ وقد كان تحدث صلى الله عليه وسلم عن سر هذا الاتصال والإفضال من حضرة ذي الإفضال جل جلاله، وقال: أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب. ولما أدرك الصحابة عمق ما في الكلمة من معنى طربت أرواحهم، وقالوا: ما فرحنا بعد الإسلام بفرح أعظم من فرحنا بهذا الحديث. وكان سيدنا أنس إذا ذكره قال: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو بحبي إياهم أن يحشرني الله معهم يوم القيامة. أنت مع من أحببت. يا ربنا ارزقنا خصائص المعرفة وخالص المحبة حتى لا يبقى في قلوبنا ذرة من محبة غيرك، فلا نحب إلا لك ومن أجلك، فلا يكون في قلوبنا شيء من كائناتك ومخلوقاتك أحب إلينا من عبدك المختار محمد، ونحيا ونموت وأنت وهذا الرسول أحب إلينا مما سواكما. ثم نحب من أحببت على الميزان الذي أحببت وأردت من أنبيائك وملائكتك والمقربين من عبادك الصالحين، من علمنا منهم وما لم نعلم من أجلك وددناهم، ومن أجلك وددناهم، ومن أجلك أحببناهم، فاجعلنا يا ربي في أهل الصدق في محبتك ومحبة من يحبك. وسيدهم في محراب العبودية يعلمنا ويقول وهو يدعوك: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ويا جامع هذا الشمل لأعداد من أمتي سيد أهل الفضل خاتم الرسل على الوجه إليك من أسرار ما ورث عنه، حققهم بحقائق المتابعة حتى ينالون من محبتك المزية والخصوصية، وحتى يرونه ويجتمعون به في يوم القيامة وفي دار الكرامة بحقه عليك. لا خلفت أحدا منا ولا من أهل مجمعنا ولا من يسمعنا ولا من في ديارهم ولا أهاليهم، يا أكرم الأكرمين. وما وعدته به من نشر دينه في الآفاق أرنا ذلك وأشهدنا ذلك، وعجل بهداية كثير من خلقك يا حي يا قيوم. عصاه من المسلمين ومبتدعين ومفسدين من المسلمين، ربنا كل من لم تسبق عليه الشقاوة منهم عجل بهداية إليك، من سبقت عليه الشقاوة فكف شره وضره عن المسلمين، كف شره وضره عن المسلمين، كف شره وضره عن المسلمين. وكثير ممن لم يسلم بعد نسألك لهم هداية، نسألك لهم نورا، نسألك لهم إرشادا، نسألك لهم إخراجا من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، من حضائر الشرك إلى محافل التوحيد. يا حي يا قيوم نور بنور لا إله إلا الله قلوب كثيرا من عبادك لم يسلموا بعد، اكتب ذلك في ليلتنا، وأرنا منهم من يشهد ما من نشهد ويفد إلى بلدتنا. يا أكرم الأكرمين واجمع شمل هذه الأمة وألف ذات بينهم، وبارك في جمعنا بركة تجمع لنا بها خيرات مجامع الأولين والآخرين من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين يا الله، وتشر ذلك رايات عظيمة القدر في يوم الميقات. يا رب الأراضين والسماوات انظر إلى كل قلب منا وما فيه من عيوب ومن غفلة ومن زلل ومن شك ومن وهم، زحزح عنه وأزل عنه واملأ وحش هذه القلوب بأنوار الإيمان الخالص واليقين التام
والصدق معك والإخلاص لوجهك حتى تقسم لنا بالنصيب الوافي من معرفتك يا الله. وهذه الأرواح محط المحبة ومعدن المحبة ومحل المحبة وأصل المحبة، خذ بها إليك، لا تبتلها بحب قاطع عنك ولا صاد عن سبيلك ولا شيء لا تحبه يا الله. بأسمائك وذاتك وصفاتك لا تجعل في أرواحنا محبة إلا من تحب وما تحب، ونزهها عن أن تحب من لا تحب، أو أن تود من لا تود، أو أن لا تحب من تحب. نزهها عن ذلك، أرزقها محبة من تحب، لك ومن أجلك يا الله، لك ومن أجلك يا الله، يا الله، يا الله. ولقد جاءنا في الحديث أنه عندما يتزاور المتزاورون في الله يتجلى عليهم رب العرش ويقول في تزاور وفي تجالسوا غفرت لهم، وتقول الملائكة يا ربي هذا العبد فيك واصل وفيك زار فصله فصله. هكذا صحت الأحاديث عن المنزه عن كل خبيث صاحب السعي الحثيث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حبيب رب العالمين وخاتم النبيين، ارزقنا حسن اتباعه يا الله. والأسرار من وراء ذلك صفها عن الأقدار ونزهها عن الأغيار، وارزقها شهودك حتى نقوم في مقام الإحسان راسخين مثبتين نعبدك كأننا نراك.

نحضر مجالس العلم والذكر كأننا نراك، نصلي على نبيك كأننا نراك، نتصدق كأننا نراك، نصوم لك كأننا نراك، نصدق في الحديث ونتنزع عن المعاصي كأننا نراك، وارفعنا في مراتب رضاك. يا الله رضا، يا الله رضا، والعفو عما قد مضى. يا الله رضا، يا الله رضا، يا الله بتوبة والقبول برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجود.

اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلنا

لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.

جف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت